0: استقبل السيد الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله وفدا من الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور أمين سر إقليم حركة فتح في أمريكا. وأطلع سيادته من الوفد على الجهود والأنشطة التي تقوم بها جاليتنا في أمريكا لصالح شعبنا الفلسطيني وأهمية ذلك في تكوين رأي عام أمريكي داعم لقضيتنا الوطنية. وأكد السيد الرئيس أهمية هذا الدور الذي يقومون به في نقل رسالة شعبنا إلى العالم، معربا عن تقديره الكبير لكل ما تقوم به الجاليات الفلسطينية والعربية ومناصرو حقوق الشعب الفلسطيني في كل مكان في العالم. أدان قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش مصادقة الكنيسة الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على ما يسمى قانون الأذان. وشدد الهباش في بيان صحفي أن هذا التشريع يمثل عدوانا سافرا على العقيدة الإسلامية وانتهاكا خطيرا لحرية العبادة وحقوق الإنسان الأساسية والمكفولة بالقانون الدولي، مضيفا أن الأذان ليس مجرد نداء بل هو جزء أصيل من الهوية الثقافية والدينية والتاريخية لفلسطين وشعبها. هذا وأثار تمرير قانون منع الأذان في المساجد داخل أراضي 48 موجة غضب واستنكار لما يحمله من أبعاد ومخاطر تهدف إلى قمع الهوية العربية والسعي لمحوها.
1: عقب إقرار الكنيسة الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية ما يعرف بقانون المؤذن الذي يهدف إلى منع وتقويض الأذان في المساجد داخل الخط الأخضر، شهدت الأوساط العربية موجة غضب واستنكار واسعة محذرة من خطورة هذا التشريع الذي ينظر إليه بوصفه استهدافا مباشرا للهوية العربية والإسلامية. وينص مشروع القانون الذي حظي بتأييد 50 عضو كنيسة مقابل معارضة 36 على منع استخدام مكبرات الصوت في المساجد إلا بعد الحصول على تصاريح مسبقة، ومنح الشرطة الإسرائيلية صلاحيات واسعة لوقف رفع الأذان ومصادرة المعدات وفرض غرامات مالية تصل إلى 10,000 الشواكل. وفي داخل أراضي عام 48 قُبل القانون بسيل من الإدانات الشعبية والسياسية، إذ اعتبره المواطنون العرب تصعيدا جديدا في نهج التمييز والعنصرية الذي تنتهجه الحكومة الإسرائيلية المتعاقبة والحكومة الحالية على وجه الخصوص، في محاولة إضافية لفرض الهيمنة على الحيز العام ومحو معالم الهوية القومية والدينية لفلسطيني الداخل، مؤكدين أن الأذان هو جزء أصيل من الوجود التاريخي والثقافي العربي في هذه البلاد، ولا يعد ما يسمى بقانون المؤذن مشروعا جديدا على الساحة السياسية الإسرائيلية، إذ تعود محاولة تشريعه إلى عام 2016 حين دفع به أعضاء كنيسة من اليمين الإسرائيلي قبل أن يتعثر مرارا بفعل الضغوطات السياسية، إلا أن إعادة طرحه مجددا في الكنيسة وإقراره بالقراءة التمهيدية يعكس إصرار اليمين الإسرائيلي على تحويله إلى أداة تشريعية لاستهداف المساجد ورمزية الأذان، في خطوة يرى فيها المواطنون العرب محاولة متجددة لفرض قيود على حضورهم الديني والثقافي واستكمالا لسلسلة قوانين وسياسات تسعى إلى تقليص مكانة الأقلية العربية وطمس معالم هويتها الوطنية والدينية. سلام مشرق تلفزيون فلسطين، الناصرة.
0: هذا وأدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير على التصريحات الصادرة عما يسمى مجلس السلام والتي زعم فيها أنه لا مكان للأونروا في غزة الجديدة، معتبرة أن هذه المواقف تمثل تباينا وتبنيا وتسوقا مع الرواية الاستعمارية العنصرية الإسرائيلية ومحاولة تصفية المكشوفة لقضية اللاجئين الفلسطينيين وتنكرا صارخا للمسؤوليات القانونية والسياسية والأخلاقية التي يتحملها المجتمع الدولي.

0: تجاههما. وأكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو غولي أن الأنروا مستمرة في ولاية عملها وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وخاصة في قطاع غزة ومخيماته المنكوبة والمدمرة. هذا وأعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات المنسوبة إلى مجلس السلام، والتي يزعم أنه لا مكان لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أروى في غزة الجديدة.
1: ليست مجرد وكالة إغاثة، بل تمثل بالنسبة لملايين اللاجئين الفلسطينيين شاهدا أمميا على قضية لم تجد حلا لها منذ أكثر من 7 عقود. ومن هنا تتواصل المواقف العربية والإسلامية الرافضة لأي محاولات تستهدف تقويض دور الوكالة الأممية أو الانتقاص من ولايتها. فقد جددت منظمة التعاون الإسلامي تأكيدها على الدور السياسي والقانوني والإنساني الذي تطلع به الوكالة في حماية وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدة وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفض أي مساس بولاية الأونرو أو استبدال دورها، مع الدعوة إلى توفير الدعم المالي والسياسي والقانوني والإعلامي اللازم لاستمرار عملها. وفي السياق ذاته أدانت جامعة الدول العربية التصريحات الداعية إلى إنهاء دور الأونروا في قطاع غزة، مؤكدة أن الوكالة أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن استمرار ولايتها يرتبط باستمرار بقضية اللاجئين الفلسطينيين حتى التوصل إلى حل عادل ودائم وفق قرارات الشرعية الدولية. وشددت الجامعة العربية على أن الأونروا تؤدي دورا إنسانيا لا غنى عنه في تقديم خدمات الإغاثة والتعليم والصحة والحماية، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي إلى حماية الوكالة والتصدي لمحاولات تقويضها في وقت تشتد فيه حاجة الفلسطينيين إلى خدماتها أكثر من أي وقت مضى. وبينما تتواصل الدعوات العربية والإسلامية لحماية الأونروا، يبقى الحفاظ على دورها بالنسبة للفلسطينيين مرتبطا ليس فقط باستمرار الخدمات الإنسانية، وإنما أيضا باستمرار الشاهد الأممي على قضية اللاجئين إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لها. نجوى يونس، تلفزيون فلسطين، القاهرة.
0: نفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بدولة فلسطين جملة وتفصيلا ما جاء على لسان السيد ناصر القدوة بشأن الطلب من جمهورية جنوب إفريقيا صاحب الدعوة المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وأعربت الوزارة في بيان صادر عنها عن قلقها البالغ جملة الروايات المضللة والمشهوبوها والمشوهة التي أطلقها القدوة بشكل متعمد على وسائل التواصل الاجتماعي والبودكاست ضد الدبلوماسية الفلسطينية، داعية وسائل الإعلام المختلفة ومقدمي برامج البودكاست والقائمين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والموضوعية والتحلي بروح المسؤولية في تناول مثل هذه الادعاءات. رحبت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين برئاسة رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري بالقرارات التاريخية التي أقرتها الجمعية العامة 27 بعد 200 للكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة، والتي وصفت ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة بأنه جريمة إبادة جماعية وانتهاك جسيم للقانون الدولي. وقالت اللجنة في بيان إن الكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة إحدى أبرز وأكبر الكنائس البروتستانتية هناك، وتضم أكثر من 2,000,000 عضو ونحو 8,000 كنيسة محلية.

0: وفد وزاري على احتياجات محافظة جنين، وذلك خلال لقاء حكومي عقد في دار المحافظة ضم قرابة نصف أعضاء مجلس الوزراء.
1: وسط واقع استثنائي فرضه العدوان الإسرائيلي المتواصل، استقبلت محافظة جنين وفدا وزاريا حكوميا رفيع المستوى يضم 14 وزيرا وعددا من كبار المسؤولين في زيارة تؤكد استمرار الحضور الحكومي في المحافظة والوقوف إلى جانب المواطنين في مواجهة تداعيات العدوان والهجمة الاستيطانية المتصاعدة التي تستهدف الأرض والإنسان وتسعى إلى فرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية.
2: يعني هي واحدة من ضمن مجموعة جولات يتم العمل عليها في مختلف المحافظات بمشاركة وزراء الاختصاص، استماع لمشاكل الناس، القضايا ذات الأولوية، ولكن الأهم أيضا هو متابعة سير العمل في جملة المشاريع التي تنفذها الحكومة في قطاع البنية التحتية، في المياه، في الشوارع، في إنشاء طرق زراعية وفي مختلف المجالات، لأنه الهدف الأساس هو ضمان التواصل مع أبناء شعبنا وتلمس احتياجاتهم في كل المحافظات.
3: زيارة تأتي في الإطار الدولي نتاج وجود قرار لدى فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء الفلسطيني بإجراء جولات ميدانية عبر مجموعة من الوزراء المختصين للإطلاع بشكل مباشر على طبيعة الملاحظات الموجودة بهدف تطوير تقديم الخدمات.
1: متفقين في المحافظة كل بحسب اختصاصه إلى جانب عقد اجتماعات منفصلة مع الهيئات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية بهدف الوقوف على أبرز التحديات والاحتياجات ومناقشة آليات تطوير الخدمات ودعم القطاعات المختلفة وتحويل المطالب إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ.
4: استمعنا إلى مجموعة من القضايا في بلدية جنين اللي هي مهمة للناس ومهمة سواء كان هذا يتعلق بالمياه، بالنفايات الصلبة، وأيضا بضرورة توسيع المخطط الهيكلي لمدينة جنين حتى يشكل حائط صد أمام التمدد الاستيطاني في جوار مدينة جنين والمنطقة. وإن شاء الله في وزارة الحكم المحلي يتم حاليا دراسة التوسعة للمخطط الهيكلي وسيتم إنجازه بأقرب فرصة ممكنة.
5: طبعا الهدف الرئيسي هو التواصل مع المؤسسات والهيئات بكافة أشكالها، بداية مع المحافظة وأيضا مع القطاع الخاص الفلسطيني واللجان الشعبية والمجتمع المدني والبلديات. طبعا نحن دورنا كوزارة التنمية الاجتماعية فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بعملنا في مجال التنمية والإغاثة والقضايا المختلفة الاجتماعية.
1: هذه الزيارة حملت رسائل تتجاوز بعدها الإداري، فهي تأكيد على أن جنين رغم ما تعرضت له من استهداف وتدمير ستبقى حاضرة على سلم أولويات الحكومة الفلسطينية، وأن دعم صمود المواطنين وتعزيز التنمية وإعادة الإعمار تمثل جزءا من المسؤولية الوطنية في مواجهة محاولات الاحتلال إضعاف المحافظة وتكريس واقع يفرضه بالقوة. من قلب جنين التي تتعرض لعدوان متواصل، تؤكد الحكومة الفلسطينية وقوفها إلى جانب المواطنين على قلب رجل واحد دعما لصمودهم ومتابعة لاحتياجاتهم وترجمة للحضور الرسمي على الأرض في مواجهة التحديات. من محافظة جنين، أمني بلالو، تلفزيون فلسطين.
0: اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحميات شرطة الاحتلال الإسرائيلية. ذكرت محافظة القدس أن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية بحماية قوات الاحتلال. قال نادي الأسير إن منظومة الاحتلال تواصل ترسيخ سياسة ممنهجة تقوم على توثيق ونشر مشاهد التعذيب والتنكيل بحق المعتقلين في تعبير صارخ عن مستوى التوحش الذي بلغته وتحويل جرائم التعذيب إلى أداة للاستعراض والإذلال. وأوضح النادي في بيان صدر عنه أن الاحتلال لم يتوقف عن نشر صور ومقاطع مصورة توثق عمليات القمع والتعذيب والانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى، بما في ذلك مشاهد تنطوي على إذلال ممنهج وممارسات طاقة إلى جرائم ضد الإنسانية.

0: تواصل سلطات الاحتلال سياسة التضييق على أبناء شعبنا من خلال إغلاقها للبوابات والحواجز العسكرية، مما يفاقم معاناة المواطنين ويعرقل حرية تنقلهم.
1: تواصل حكومة الاحتلال سياسة العقاب الجماعي بحق أبناء شعبنا، وذلك من خلال الإغلاقات المتواصلة للحواجز التي نصبتها على مداخل القرى والبلدات في محافظة رام الله والبيرة. حاجز بيتي للاحتلالي منذ ساعات الصباح الباكر أغلقته قوات الاحتلال ومنعت تنقل المواطنين من خلاله، ويشهد عرقلة من قبل جيش الاحتلال حيث يقوم بتفتيش مركبات المواطنين ويعرقل مرورهم.
2: أنا بالعادة أسبوعيا بتنقل من خلال الحاجز مرتين صباحا. إحنا بنيجي من الساعة 8 بظل واقفين بالطابور بالانتظار لبعد الساعة 9 لما الجندي اللي على الحاجز يقرر يفتح البوابة ونعدي، وبعد انتهاء عملنا إحنا بنحاول نبكر على الأقل نقدر نأخذ دور ونعدي. إحنا بنقعد على الحاجز مش أقل من ساعة صباحا ومساء في دخول إلى رام الله والخروج إلى.
1: كذلك أغلقت هذه القوات حاجزي عطارة والنبي صالح شمال رام الله من جميع الاتجاهات، ما اضطر المواطنين إلى سلك طرق التفافية طويلة. كذلك نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخلي قريتي عبود وعين سينيا شمال رام الله، وأعاقت حركة المواطنين وقامت بإيقاف عشوائي للمركبات وتفتيشها، ما تسبب بأزمات مرورية خانقة.
3: صراحة كثير بمرمطونة، يعني من جاي من جنين ماركين عن 4-5 حواجز، وكل حاجز على الحظ حسب كل واحد كيف حظك انت، فما بتعرف مشوار كم دوك وعد وانت بتروح متى بتروحش، يعني صار نص ساعة الحاجز هذا ولسه نستنى كل يوم هيك.
1: وفي إطار اعتداءات المستوطنين المتواصلة استولى عشرات المستوطنين على منزل في بلدة عطارة شمال رام الله، كانوا نصبوا قبل عدة أشهر 5 خيام وجلبوا معهم مئات الأغنام وسيطروا على مناطق واسعة شرق البلدة ومنعوا أصحاب الأراضي والمواطنين من الاقتراب من المنطقة. هذا في وقت تتعرض فيه البلدة لاعتداءات متواصلة من المستوطنين الذين ينطلقون من هذه الخيام للقيام بعمليات حرق وتخريب في البلدة. كذلك قام المستوطنون بعمليات تجريف بأراضي المواطنين في قرية كفر نعمة غرب رام الله بحماية جيش الاحتلال، فيما اقتحم عشرات المستوطنين قرية برقة شرق المدينة وتجولوا بين المنازل ونفذوا عمليات تخريب لممتلكات المواطنين. عشرات المركبات المتواجدة على هذا الحاجز منذ ساعات الصباح الباكر حيث يعرقل الاحتلال دخولها وخروجها إلى المحافظة، والهدف هو التنغيص على حياة المواطنين. من حاجز بيت إلى الاحتلالي المقام على أراضي المواطنين في مدينة البيرة، حنين الحلو، تلفزيون فلسطين.
0: كشفت معطيات حديثة عن تصعيد لافت في استخدام سلطات الاحتلال للأوامر العسكرية لنهب مزيد من أراضي الفلسطينيين لصالح توسع المستوطنات.
4: عدوان الاحتلال على طول كرم ومخيميها طول كرم وشمس يتواصل منذ ما يزيد على العام والنصف تواليا، حيث ما زال الاحتلال يحول المخيمين إلى ساحات لتدريب جنوده عسكريا، فيما شهدت الساعات الأخيرة تواصلا لإطلاق النار وسمعت أصوات الانفجارات خاصة بمخيم نور شمس، وهو ما يثير التخوفات من الآثار المترتبة على ذلك والتي تطال ما تبقى من مباني ومنازل أبناء شعبنا النازحين من المخيمين قصرا وتحت تهديد السلاح.
5: بشكل يومي نسمع اطلاق نار وازعاج وارهاب يمارس في السكنات والتجمعات القريبه من المخيمات، من هنا نتحدث، وهناك سكنات عسكريه وتواجد لقوات الاحتلال في داخل المخيمات وقوات راجله واليات عسكريه تدخل وتخرج من المخيم.
4: التصاعد الاخير بعدوان الاحتلال المتمثل بزياده وتيره اطلاق النار واحداث الانفجارات قرب منازل النازحين من مخيمي طول كرم والشمس بالتزامن مع تفاقم أزمة 25,000 نازح مجبرون على ترك منازلهم منذ أكثر من 18 شهرا تواليا، وسط تحذيرات من تصاعد العدوان وإطالة أمده في ظل مطالبات لمؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل لوقفه والضغط على حكومة الاحتلال للانسحاب وتمكين النازحين من العودة.
6: الهدف السياسي الذي تسعى إليه حكومة هذا الاحتلال لإسقاط حق العودة وبالذات وأيضا كذلك إضراب وإنهاء موضوع وكالة غوط وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين باعتبار المخيم والوكالة الشاهدين الحيين على نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، مما يتطلب وقفة وطنية مسؤولة وخطة وطنية على المستوى الوطني العام.
4: وبعد أكثر من عام ونصف على العدوان، بلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا نتاج تواصله 14 شهيدا، بينهم طفل وامرأتان، بالإضافة إلى عشرات المصابين ومئات المعتقلين، فيما هدم الاحتلال آلاف المنازل كليا وجزئيا ودمر البنية التحتية بشكل كامل. ما يفرضه الاحتلال من وقائع على مخيمي طول كرم وشمس ينذر بخطر جسيم يلاحق ما تبقى من منازل المخيمين، حيث أن إطلاق النار والانفجارات لها تأثيرات سلبية على تلك المباني. إيهاب ضمير، تلفزيون فلسطين، بمحيط مخيم طول كرم.
0: هدمت قوات الاحتلال منزلا مأهولا في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، أدى إلى تشريد العائلة وتركها دون مأوى.
1: لم يمضي وقت طويل حتى تحولت أصوات الحياة داخل المنزل إلى ضجيج جرافات الاحتلال. ففي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم هدمت قوات الاحتلال منزلا مأهولا تاركة العائلة أمام مشهد قاس وهي ترى سنوات عمرها تتهاوى أمام أعينها.
7: نتفاجأ اليوم الساعة 6:15 إنهم بدون سابق انذار بيجوا أخل البيت، أعطونا بس 30 دقيقة ما قدرنا نفضي ولا حاجة، قدرنا أشياء خفيفة لك وهدموا البيت زي ما أنتوا شايفين على كل الأثاث الموجود فيه. طبعا هذا البيت الثالث اللي بهدوا للعيلة، ابن عمي تحت قبل سنة، طبعا شكتين أخوي عجنبه بالضبط ساس وشمع بدون سابق انذار.
1: الهدم في تقوع ليس حدثا عابرا بل حلقة جديدة في سياسة متواصلة تستهدف المنازل والعائلات وتضيق عليهم في أرضهم في ظل استمرار الإخطارات وتصاعد التوسع الاستيطاني في المنطقة.
8: مشهد الهدم صباح هذا اليوم هو يعني جزء من سياسة ممنهجة تستهدف الوطن الفلسطيني بشكل عام وتستهدف المواطن الفلسطيني والمكان الفلسطيني. قدموا بتراخيص أكثر من مرة، بمخططات أكثر من مرة، ولكن بحجج واهية تم رفضها من قبل السلطات ما يسمى بالتنظيم الإسرائيلي في هذا المجال. وزي ما شاهدنا اليوم صباحا حوالي الساعة 6:00 صباحا تفاجأوا أصحاب المنزل بتوجه قوات الاحتلال بمحاصرة المنزل والطلب من سكان المنزل بمغادرة المكان للقيام بهدمه بحجة عدم الترخيص.
1: ورغم قسوة المشهد يبقى الركام شاهدا على قصة عائلة فقدت منزلها لكنه لم ينتزع منها حقها في البقاء، وبين الخسارة والإصرار تتواصل المعاناة مع سياسة الهدم التي تطال الحجر والإنسان معا.
9: قد تهدم الجدران في دقائق لكن البيوت ليست اسمنتا فقط بل ذاكرة وأمان ومستقبل. وهنا في بلدة تقوع ينتهي مشهد الهدم لتبدأ حكاية جديدة فوق هذا الركام من صمود المواطنين. كفاح ربيع، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
0: شاركت القوى والفصائل الوطنية وإسناد لجمعيتي التضامن الخيرية وبديد اللتين أغلقتهما قوات الاحتلال في مدينة نابلس.
1: تتواصل أعمال تنظيف بورك سليمان إلى الجنوب من بيت لحم بشكل دوري للحفاظ على نظافة الموقع التاريخي وتعزيز حضوره كوجهة يقصدها المواطنون والزوار. وتأتي هذه الجهود بمشاركة متطوعين وجهات محلية في إطار العناية بالمكان وصون قيمته التاريخية.
10: المنطقة مهددة بالمصادرة، مهددة من الجهات الإسرائيلية بالاستيلاء عليها. فوزير المالية الإسرائيلي عمل مقابلة هون وإنه هذه المنطقة إلهم، هذه المنطقة فلسطينية تابعة للأوقاف الإسلامية واللي أوقفوها عائلات إرطاس وهي من أملاكهم، المساحة الكلية 250 دونم. هذه المنطقة من زمن الرومان لغاية حرب 67 وهي تزود مدينة القدس بمياه الشرب.
1: ولا تقتصر هذه الحملات على الجانب البيئي، بل تحمل رسالة تؤكد أهمية الوجود الفلسطيني في الموقع في ظل محاولات المستوطنين استهدافه.

0: فرض السيطرة عليه باعتباره أحد أبرز المعالم التاريخية.
1: في إطار الجهود المستمرة لحماية هذه المنطقة من دخول المستوطنين برفقة جيش الاحتلال، هناك الكثير من الأعمال التطوعية تشمل الدفاع المدني، الإغاثة، محافظة بيت لحم، مجلس كروي إرطاس، لحتى نحافظ على هذه المنطقة وتثبت وجودها وهي كاملة السيادة الفلسطينية.
0: ويؤكد المشاركون أن الحفاظ على برك سليمان مسؤولية جماعية، وأن استمرار الاهتمام بالموقع وتنظيم فعاليات فيه يسهم في حمايته والحفاظ على هويته التاريخية للأجيال القادمة.
2: في برك سليمان تتحول أعمال التنظيف إلى رسالة حماية وصمود تؤكد أن الحفاظ على هذا المعلم التاريخي لا يكون فقط بالتنظيفه، بل أيضا بتعزيز الوجود الفلسطيني فيه والدفاع عن هويته وتاريخه. كفاح ربيع، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
3: أحيت مديرية الشرطة في محافظتي نابلس وبيت لحم ذكرى 33 لتأسيس جهاز الشرطة الفلسطينية من خلال احتفالين رسميين حضرهما ممثلو عن المؤسسة الرسمية.
4: شاركت القوى والفصائل الوطنية والمؤسسات الرسمية وشخصيات اعتبارية شاركت في وقفة إسناد لدعم جمعية التضامن الخيرية وجمعية مديد التي أغلقتها قوات الاحتلال في محافظة نابلس.
5: نحن لدينا طرقنا الداخلية وطرقنا القانونية التي نتبعها، وأيضا يعني الموضوع احنا سنذهب إلى يعني خدمة المواطن لا تقتصر عبر الجدران وعبر المكاتب، بل بالشوارع بكل مكان. يعني لن سنستمر في الخدمة إن شاء الله، وهناك جهات يعني قانونية تم توكيلها للترافع وضد هذا القرار الجائر.
4: وعبرت القوى والفعاليات عن إدانتها لهذا القرار الذي يستهدف الجمعيات الخيرية التي تقدم مد يد العون لآلاف الأسر الفقيرة والمحتاجة.
6: لن نقف مكتوفي الأيدي، بل أننا مؤسسات وفعاليات سنفتح أبوابنا لتستمر الجمعية بالقيام بدورها من خلال البلدية تفتح أبوابها لجمعية التضامن، لأنها تعيل اليتامى والأسر الفقيرة وتعيل الفقراء بشكل كامل. لديها مشاريع خيرية، لا نستطيع الوقوف وهؤلاء الناس في ظل الظروف الاقتصادية والصحية الصعبة ينتظرون المساعدة من مثل هذه الجمعيات.
7: جمعية التضامن الخيرية تقدم الخدمات لليتامى وتقدم الخدمات للطلاب وللمحتاجين من شعبنا، هذا هدفه الأساسي، تضييق على الشعب الفلسطيني بعد التضييق على العمال داخل الخط الأخضر، بعد التضييق على شعبنا في غزة. هناك استمرار لهذه الحملة المنظمة ضد المؤسسات الأهلية في كل من الضفة الغربية. جمعية التضامن وجمعية مديد مؤسسات أهلية فاعلة في نابلس وتقدم الخدمات. نحن في العمل الأهلي سنبذل كل الجهود القانونية للدفاع عن هذه المؤسسات.
4: إجراءات الاحتلال تصاعدت وتيرتها بحق الجمعيات الخيرية في محافظات الوطن، حيث أغلقت العديد من الجمعيات في محافظات نابلس وجنين والخليل. أعربت القوى والفعاليات والمؤسسات الرسمية والوطنية عن رفضها لإجراءات الاحتلال التي تستهدف هذه الجمعيات الخيرية التي تقدم الكثير للفقراء والمحتاجين. خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين، نابلس.
3: وزعت محافظة الخليل بدعم من مؤسسة وافا للتنمية وبناء القدرات 20 كرسيا كهربائيا على عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرتهم على الحركة والاستقلالية والتخفيف من التحديات التي يواجهونها في حياتهم اليومية.
8: أحيت مديرية الشرطة في محافظة نابلس الذكرى 32 لتأسيس جهاز الشرطة الفلسطينية، وذلك خلال احتفال رسمي حضره عدد من الشخصيات الوطنية والرسمية وقادة الأجهزة الأمنية وممثلو المؤسسات الرسمية والأهلية.
9: أولا بهذه الذكرى وهذه المناسبة نحيي الشرطة الفلسطينية على مرور 32 عاما، نحتفل بهذا اليوم، وهو ليس احتفال إنما هو استمرار لعمل الشرطة المستدام في تحقيق الأمن والأمان لكل المواطن الفلسطيني. بهذه الذكرى نحيي شرطتنا بكل منتسبي الشرطة الفلسطينية في أداء واجبهم باتجاه أبناء شعبهم.
10: الشرطة والأمن هو جزء أساسي من المؤسسات الأساسية في المجتمع الفلسطيني الذي يستند إلى المجتمع، وحماية المواطن وأمن المواطن والوطن أيضا واجب.

0: المقدس. علينا جميعا وعلى رجال الشرطة والأمن بشكل أساسي بهذا الموضوع. من أجل ذلك كان عبر هذه السنوات هذا الأداء الرائع للشرطة الفلسطينية.
1: وأكد المتحدثون خلال الاحتفال أن جهاز الشرطة شكل على مدار 32 عاما صمام أمان للمجتمع الفلسطيني رغم الظروف الاستثنائية التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أن رجال الشرطة يواصلون أداء واجبهم المهني والوطني في حفظ الأمان والنظام العام وترسيخ سيادة القانون وتعزيز السلم الأهلي وتقديم الخدمات للمواطنين بإخلاص ومسؤولية في ظل تحديات ميدانية وإنسانية معقدة.
2: اليوم 32 عام على تأسيس الشرطة الفلسطينية والأمن الفلسطيني، 32 عام والشرطة تقدم على الأرض شهداء وجرحى وأسرى وخدمة لبناء شعبنا الفلسطيني. اليوم نابلس قالت كلمتها، جاءت لتكرم من يستحق الوفاء، تكرم الأمن الفلسطيني وتكرم الشرطة الفلسطينية لمن يستحق، لأن اليوم بدون أمن الوضع صعب جدا. بالتأكيد هي اليوم كانت كل المؤسسات المحافظة قالت كلمتها نعم للأمن والأمان وعلى رأس الشرطة الفلسطينية.
1: وفي محافظة بيت لحم أحيت مديرية الشرطة الفلسطينية الذكرى 32 لتأسيس جهاز الشرطة باحتفال رسمي مماثل شاركت فيه شخصيات رسمية ووطنية وممثلون عن المؤسسات المدنية والأمنية.
3: نستذكر في هذا اليوم بأن أولى قرارات القيادة الفلسطينية ممثلة بالأخير الشهيد الراحل الخالد فينا جميعا أبو عمار كان تأسيس الشرطة الفلسطينية، وبالتالي تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية لا يمكن أن يتحقق دون أن يكون أولى قراراته تأسيس الشرطة الفلسطينية. فهنيئا لنا بأنه كانت أولى هذه القرارات في هذا السياق، واليوم نحتفي ب 32 عام على تأسيس هذا الجهاز.
1: وأكد المتحدثون خلال المناسبة أن جهاز الشرطة الفلسطينية يشكل محطة وطنية لاستحضار مسيرة مشرفة من العمل والتفاني في إنفاذ القانون وصون الكرامة الإنسانية.
4: 32 عاما من العطاء المستمر رسخ خلالها جهاز الشرطة حضوره كمؤسسة وطنية في حفظ الأمن وسيادة القانون. محمد خطيب، تلفزيون فلسطين، نابلس.
5: في مصر شهدت دار الأوبرا فعاليات رسمية وثقافية وفنية احتفال بذكرى 30 من يونيو، امتزجت خلالها العروض الفنية برسائل وطنية وأخرى داعمة للقضية الفلسطينية.
6: ذكرى 30 من يونيو تتواصل الفعاليات الرسمية والثقافية التي تستعيد إحدى المحطات البارزة في التاريخ المصري الحديث. وفي دار الأوبرا المصرية امتزج الفن بالاحتفاء الوطني، فيما حملت كلمات المشاركين رسائل دعم للقضية الفلسطينية بهذه المناسبة.
7: 30 يونيو هو تاريخ مهم جدا في حياة المصريين وفي حياة الوطن العربي كله، لأنه منحنى كان مهم وصعب، وتم من خلاله أن مصر رجعت لأصحابها. يعني زي ما بيقولوا 30/6 نموذج، مش في مصر بس، هو في الوطن العربي كله وفلسطين كمان تحديدا، لأن فلسطين وأرض فلسطين وغزة دي احنا بنعتبرها، يعني هو مش احنا بس، كل الوطن العربي كل المسلمين بيعتبروها، يعني هي الأيقونة وهي اللي في رقبتنا كلنا.
6: وشهدت الاحتفالية عروضا موسيقية وغنائية وطنية بحضور مسؤولين وفنانين وشخصيات عامة وجمهور من مختلف الفئات.
8: إرادة شعب مصر كله عندما اجتمع ليقول كلمة واحدة برفض أي قوة تحاول أن تسيطر عليه، وبينحاز لإرادة الشعب والجيش والدولة. وبالتالي احنا كلنا بنحتفل بهذا اليوم. محدش يقدر يسرق مصر، محدش يقدر يسيطر على مصر. فلسطين دائما في قلب كل مصري، وفلسطين اذا دخلت بيت كل مصري وقلب كل مصري هتلاقي فيه فلسطين وشعب فلسطين.
6: وشملت الفعاليات ايضا معرضا فنيا بعنوان 30 يونيو رؤى تشكيلية، ضم أعمالا ولوحات استلهمت روح ثورة 30 من يونيو ووثقت محطات بارزة في التاريخ المصري في تجسيد لدور الفن في حفظ الذاكرة الوطنية.
9: جيش الشعب ايد واحدة كان دايما المنظر ده كنت بشوفه في ميدان التحرير، ان كانوا الاسر بتنزل باولادها وبيخلوا الولد الصغير يشيلوا ضابط الجيش، فكانوا دايما بيعملوا كده، لان دايما الطفل بيقولوا له نفسك تبقى ايه، يقول لهم نفسي اكون ضابط جيش. فكان المنظر ده انا شفته كتير جدا، ان ضباط الجيش بيشيلوا الاطفال وبيرفعوا معاهم علم مصر. فما فكرت ان انا ارسم حاجه عن ثوره 30 يونيو، رسمت شعار الجيش والشعب ايد واحده.
6: في الذكرى 13 لثوره 30 من يونيو، وفي هذه المناسبه تنطلق الفعاليات الرسميه في جمهوريه مصر العربيه احتفالا بهذا اليوم، وتاكيدا على مواصله مسيره التنميه وتعزيز الاستقرار ولما يمثله هذا اليوم في المشهد المصري ككل. من قلب دار الأوبرا المصرية في القاهرة لتلفزيون فلسطين، سماح أبو سمرة.
5: سعيا منها للتخفيف عن المسافرين عبر جسر الملك حسين، تواصل الجهات المعنية في الأردن إجراءاتها الميدانية في تحسين آليات العمل وسط تحقيقات وإجراءات أمنية لوقف عملية استغلال حجز المواعيد المسبقة.
10: تواصل الجهات المختصة في الأردن إجراءاتها على جسر الملك حسين بهدف التخفيف عن المسافرين في ظل حالة الاكتظاظ والشكاوى التي وردت خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية. وزير الداخلية الأردنية مازن الفرايا وفي أكثر من زيارة إلى الجسر أكد أن التحسينات جارية للتخفيف عن المسافرين، وأنه سيتم العمل على تأهيل البنية التحتية له، كما تم العمل بشكل فوري على تركيب خيام وأماكن مظللة للمنتظرين خارج الجسر.
11: الإجراءات الآن اختلفت من 15 يوم إلى الآن، هنالك خلل كان على جسر الملك حسين من خلال وجود سماسرة خارج إطار الإدارة الرسمية، يعني كانوا هم اللي يمكن بيبيعوا منصة، بيشتروا منصة، بيأخذوا الناس في الاتجاه آخر. المملكة الأردنية الهاشمية دائما حريصة بقيادتها وشعبها أن يكون هنالك تسهيل لإخوة الفلسطينيين، ولكن أيضا الجانب الإسرائيلي كان له دور كبير في هذه الأزمة، يعني هو بدس السم بالدسم. الحمد لله الإجراءات اختلفت تماما من 15 يوم في غرفة عمليات في وزارة الداخلية لمتابعة كل صغيرة وكبيرة في موضوع جسر الملك حسين.
10: توجيه بتنفيذ العطاءات التي من شأنها التخفيف من عبء الوقوف والانتظار، وتنبيه أردني إلى أن الجسر يعمل وفق ساعات عمل الجانب الإسرائيلي الذي يتذرع من وقت لآخر بإغلاق الجسر وتحديد عدد المسافرين المسموح لهم بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية. نقاط عديدة يريدها الجانب الأردني في ظل تحقيقات مستمرة لوقف عملية المتاجرة بالمقاعد لأعمال ربحية على حساب المسافرين.
11: شركة جيت الآن الأجهزة الأمنية تحقق إذا كان هنالك تجاوزات، وإذا كان هنالك تجاوزات سوف تعلن عن ذلك. إدارة الجسور يعني عملوا حصر لمجموعة كبيرة أكثر من 500 شخص فقط، همهم يجوا كل يوم وبيأخذوا دخان ومعسكر، وبالتالي عملوا إرباك على جسر الملك حسين. نحن نسير بالاتجاه الصحيح الآن، وأنتم أكيد لمست ذلك. المواطن الفلسطيني إذا دخل عمان أكيد كأنه في فلسطين، لا يوجد تمييز، بالعكس هذه وطنه، هذه أرضه، هذه بلده. وإن شاء الله بإذن الله خلال الأيام القادمة سوف نبحث بعض الأمور الفنية ليسير الأمور على المواطنين الفلسطينيين أكثر.
10: زيارات تفقدية متكررة ترافقها محاولات حثيثة لحل مواطن الخلل ضمن المستطاع، مع تأكيد أردني على تنفيذ حزمة من المشاريع التي من شأنها الرفع من سوية الجسر وآلية عمله. المسؤولية المشتركة، هذا ما يقوله الجميع عن أزمة جسر الملك حسين. أولا بالتزام المواطنين والمسافرين بالتعليمات المحددة قبل السفر، وثانيا إيفاء الجهات المختصة بالتزاماتها تجاههم جميعا. أحمد بدران، تلفزيون فلسطين، عمان.
5: نهاية النشرة إلى العناوين. أربعة شهداء في قصف الاحتلال عدة مناطق بقطاع غزة، ومدفعية الاحتلال تستهدف مخيم البيت والصحراء. تأكيدات عربية وإسلامية على ضرورة احترام الدور الذي تقوم به وكالة الأونروا في حماية وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين. نادي الأسير يحذر من تحويل الاحتلال التعذيب بحق الأسرى إلى سياسة معلنة وإذات لترسيخ نهج الإبادة. في إطار سياسة التهجير القسري، جيش الاحتلال يواصل عمليات هدم المنازل والمنشآت الزراعية والصناعية في الضفة، والمستوطنون يصاعدون جرائمهم بحق المواطنين وممتلكاتهم. نهاية النشرة، دمتم في رعاية الله.

دمار شامل ولا بيت، كل ثلاث أربع بيوت فوق بعض ومش عارفين وين دارنا أصلا. إحنا لقيناها مش عارفين، ثلاث جيراننا كلهم علينا وإحنا على جيراننا، ما فيش أصلا بيتي تحت مش مبين خالص دارنا، ولا بندر وين دارنا ولا بنعلم، كلها رمل بس ركام كلها يا خالي.

قاعدة في الخيمة إلهن المكان. شوف شايف كيف الخريطة اللي رسمتها؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفة ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلدية كانت تعطينا مبيدات حشرية وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للدباب وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الإشي. لكن اليوم بتفاجأ إنها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، إحنا مش قادرين نتحمل هذا الإشي نهائي، مش قادرين.

قفلنا بوابات هون في الحارة تفاجأنا في الحكي هذا وسكر وأسر المطار لحظتين. أقول لي أنا هون هادر قدوري مش مستعد بعد المصدر

Ahí está la mierda.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا بكل الخير والمحبة. اليوم الخميس الثاني من تموز وعد جديد من فلسطين هذا الصباح بفقراته المتجددة والمتنوعة. سنكون معكم على مدار ساعتين من الآن وحتى العاشرة صباحا. معي أنا ودلال. يسعد صباحك دلال.
1: صباح الخير إلهام. صباح الخير مشاهدينا الكرام. كما ذكر زميلتي إلهام سنكون معكم على مدار ساعتين من الزمن والعديد من المواضيع المنوعة. أبرزها في يوم الشرطة الفلسطينية سنستضيف العميد لؤي رزقات للحديث عن مسيرة الجهاز الشرطي منذ تأسيسه وأبرز التحديات. كما سنتوقف عند تجربة مجتمعية من مدينة البيرة مع بلال شوامرة رئيس الهيئة الإدارية لتجمع مؤسسات وجمعيات وأندية مدينة البيرة للتعرف على أهداف هذا التجمع. وسنسلط الضوء على تجربة اقتصادية ناجحة مجموعة شركات بدأت من مجموعة صغيرة إلى شركات كبيرة. إذن العديد من الفقرات المنوعة والتقارير والوقفات مع شبكات مراسلينا في كافة المحافظات إلهام.
0: صحيح دلال، ولكن نتوقف الآن عند حالة الطقس وأسعار صرف العملات لهذا اليوم.

مشاهدينا الكرام في الجولة الاعتيادية الصباحية لأبرز ما تناولته الصحف المحلية، نبدأها من وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية. وفى وأولى الأخبار، 3 شهداء إثر استهداف مسيرة إسرائيلية مواطنين شمال قطاع غزة. في تفاصيل الخبر، استشهد 3 مواطنين يوم الأربعاء في قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة، وأشارت مصادر محلية إلى أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت مجموعة من المواطنين قرب محطة الحلو الواقعة بداية شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد المواطنين 3. وباستشهاد 3 مواطنين ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,000 شهيد و69 وإلى 173 مصاب و514 منذ 7 تشرين الأول أكتوبر للعام 2023. تاني الأخبار مشاهدينا الكرام من وكالة وفاء الجامعة العربية، تدين تصريحات مجلس السلام والتي تزعم أنه لا مكان للأونروا في غزة الجديدة. أدانت جامعة الدول العربية بشدة التصريحات المنسوبة إلى مجلس السلام والتي تزعم أنه لا مكان لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في قطاع غزة الجديدة، كما تدعو إلى إنهاء دورها تحت ذرائع سياسية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو إنساني. وأكدت الأمانة العامة في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية يوم الأربعاء أن هذه التصريحات تمثل استهدافا مباشرا للحقوق التاريخية والقانونية للاجئين الفلسطينيين على نحو يتعارض مع قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. كما شدد البيان على أن وكالة الأونروا أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 للعام 49 ويجري تجديد ولايتها بشكل دوري بقرار من الجمعية العامة، ولا يجوز أن ينهى دورها أو ينتقص من ولايتها، ذلك أن استمرار عمل الوكالة يرتبط ارتباطا وثيقا باستمرار قضية اللاجئين الفلسطينيين من دون حل وإلى حين التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة لها. كما وأشادت الأمانة العامة بالدور الإنساني الذي لا غنى عنه.

آخر الأخبار من وكالة وفاء. سقف صحن الحرم الإبراهيمي، تغيير لمعالم التاريخية ومحاولة لفرض سيطرة كاملة عليه. في تفاصيل الخبر، تواصل سلطات الاحتلال تهويد الحرم الإبراهيمي وتغيير معالمه التاريخية من خلال تبادل الأدوار مع مستعمريها في سقف الصحن المفتوح، الفناء الذي يعتبر الرئة التي يتنفس منها الحرم الإبراهيمي والذي يعود تاريخه إلى القرن الأول قبل الميلاد، حيث أنشأ بالعصر الروماني في عهد الملك هيرودس الأدومي، ووظيفته إدخال الهواء إلى كافة جوانب الحرم وتهوية جدرانه للمحافظة عليه خوفا من تفشي الرطوبة. مدير الحرم الإبراهيمي منجد الجعبري قال لوفاء: بشرت سلطات الاحتلال بمشاركة مستعمريها إدخال جسور معلقة من الحديد برافعاتهم وألياتهم الثقيلة إلى منطقة الصحن المكتب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

0: المشروط في محاولة لتغيير معالمه وفرض هيمنة كاملة على الحرم الذي أصبح دخول المصلين إليه يواجه باعتداءات وتفتيش دقيق للحد من الوصول إليه والصلاة فيه، ناهيك عن منع رفع الأذان وغيرها من القرارات الجائرة بحق موظفين الحرم الذين لا زالوا ممنوعين من دخوله حتى إعداد هذا التقرير. واعتبر مدير الحرم سقف الصحن اعتداء سافرا على قدسية الحرم ومكانته، ويشكل مسا خطيرا بمعالمه واستفزازا لمشاعر المسلمين واعتداء على حرية العبادة فيه، ويضع هذا المعلم الديني والتاريخي أمام واقع ميداني جديد كما البلدة القديمة التي يحاول الاحتلال بشتى الوسائل إفراغها من سكانها وتجارها الذين يتجدرون بها. من جانبه رفض رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري في حديثه لوفا ما تقوم به قوات الاحتلال داخل الحرم، موضحا أن المجلس البلدي للخليل استنكر قرار محكمة الاحتلال العليا القاضي برفض الالتماس المقدم ضد مشروع الاحتلال الهادف إلى تسقيف الساحة الداخلية في الحرم الإبراهيمي ومصادرة صلاحيات التخطيط والإشراف من الجهات الفلسطينية وتحويلها إلى سلطات الاحتلال، معتبرا القرار اعتداء خطيرا على الحقوق والصلاحيات الفلسطينية ومخالفة صارخة للقانون الدولي. نذهب وإياكم مشاهدين الكرام إلى صحيفة الحياة، فتوح مصادقة الكنيسة على مشروع قانون منع الأذان جريمة تشريعية وعنصرية. قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن مصادقة الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة الأولى يوم الأربعاء على مشروع قانون يهدف إلى منع رفع الأذان داخل أراضي عام 48 يمثل جريمة تشريعية وعنصرية وانتهاكا صارخا لحرية العبادة والمعتقدات وعدوانا مباشرا على الحقوق الدينية التي كفلها القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان. وأضاف فتوح في بيان أن هذا التشريع يكشف الطبيعة الحقيقية لدولة الاحتلال كنظام فصل عنصري يوظف أدواته القانونية لفرض الاضطهاد الديني والثقافي، ويشكل إهانة للمقدسات الإسلامية وإرهابا تشريعيا يستهدف طمس الهوية العربية الفلسطينية وتقويض قيم التعددية والتسامح. وأكد أن استهداف الأذان يمثل تصعيدا خطيرا يتعارض مع القانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك الفوري لوقف هذه السياسات العنصرية ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة وإعلان دولة الاحتلال دولة فصل وتمييز عنصري. نبقى وإياكم في صحيفة الحياة، السقة في عيد الشرطة، عقيدتنا الحفاظ على كرامة المواطن ومقدرات الوطن. في تفاصيل الخبر قال مدير عام جهاز الشرطة اللواء علام السقة إن عقيدة الجهاز تتمثل في الحفاظ على كرامة المواطن وحفظ مقدرات الوطن. جاء ذلك في تصريح صحفي على هامش الاحتفال بعيد الشرطة 32 الذي يصادف الأول من تموز من كل عام، والذي أحياه جهاز الشرطة يوم أمس بعرض عسكري وسط مدينة رام الله بمشاركة تشكيلات الجهاز كافة وبحضور شخصيات اعتبارية ودينية. وقال السقا رسالتنا اليوم هي التأكيد على الاستمرار في العمل على المحافظة على الأمن والأمان وتطبيق القانون، مؤكدا أن العقيدة التي يتربى عليها رجل الشرطة الفلسطينية هي الحفاظ على كرامة المواطن ومقدرات الوطن. وفي كلمة له خلال الاحتفال قال إن الشرطة الفلسطينية ستواصل العمل على تطوير قدراتها وخدماتها بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز ثقتهم بمؤسستهم الشرطية. إلى صحيفة الأيام، الاحتلال يغلق مداخل بلدة سنجل كافة ويعتدي على جنازة شاب في القدس. تفاصيل الخبر، أقدمت جرافات الاحتلال العسكرية فجر أمس على إغلاق مداخل بلدة سنجل كافة الواقعة شمال مدينة رام الله بالسواتر الترابية والحواجز الحجرية. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت جميع الطرق الفرعية والزراعية التي كانت تربط البلدة بالقرى المجاورة مستخدمة جرافات عسكرية وسواتر ترابية، ما يعني عزل البلدة بشكل كامل. وبهذا يرتفع عدد إجمالي الطرق والمداخل التي أغلقها الاحتلال إلى 6 مداخل رئيسية و16 طريقا فرعيا وزراعيا بين بوابات حديدية وسواتر ترابية وحجرية في إطار سياسة التجديد الحصاري والتضييق على السكان. من جهته أكد رئيس بلدية سنج المعتز عبد الرحمن في بيان صحفي أن إجراءات الإغلاق تفاقم معاناة المواطنين وتعيق حركة المرضى والطلبة والعمال وتمس مختلف جوانب الحياة اليومية. وطلب المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لوقف سياسة العقاب الجماعي المفروضة على البلدة. وأشار عبد الرحمن إلى أن البلدية تواصل متابعة تطورات الأوضاع وتوثيق الانتهاكات ضمن جهودها للدفاع عن حقوق المواطنين والحفاظ على صمودهم في مواجهة الإجراءات الاحتلالية المتصاعدة. وفي القدس اعتدت قوات الاحتلال أمس على المشاركين في تشييع جثمان الشاب حسين عيسى عند باب الإسباطي في مدينة القدس. وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والأعير المطاطية باتجاه المشيعين في محاولة لتفريقهم، ما أدى إلى حالة من التوتر في محيط مراسم التشييع. وشهدت منطقة باب الإسباط انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال بالتزامن مع مراسم تشييع الشاب حسين عيسى وسط استمرار التوتر في مدينة القدس. آخر الأخبار من صحيفة القدس، موتريتش يكشف عن خطط هندسية لإنشاء 3 مستوطنات في شمال قطاع غزة. كشف وزير المالية الإسرائيلية بسلائيل سموتريتش يوم الأربعاء عن انتهاء الطواقم الهندسية من إعداد المخططات اللازمة لتشييد 3 مستوطنات جديدة في المناطق الشمالية من قطاع غزة. وأوضح سموتريتش أن إدارة الاستيطان التابعة لما يسمى بوزارة الحرب والتي تخضع لإشرافه قد أتمت كافة الترتيبات الفنية والتحضيرية، مؤكدا أن المباشرة في التنفيذ تتوقف الآن على قرار سياسي وموافقة رسمية من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأدلى سموتريتش بهذه التصريحات خلال جولة ميدانية في المستوطنات المحاذية للقطاع، حيث التقى برئيس بلدية سيدروت ألون دافيدي لبحث جهود إعادة التأهيل عقب أحداث 7 أكتوبر. وشدد الوزير الإسرائيلي على رؤيته بضرورة فرض سيطرة عسكرية دائمة على نحو 70% من مساحة القطاع، معتبرا أن الوجود الاستيطاني داخل غزة يمثل ضرورة أمنية قصوى لحماية البلدات الإسرائيلية في الغلاف. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا لأبرز ما تناولته الصحف المحلية. نذهب الآن وإياكم في جولة لأبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية مع المختص في الشأن الإسرائيلي فايز عباس.
1: صباح الخير للمشاهدين الكرام، صباح الخير دلال وإلهام. عمليا اليوم 1000 يوم على بدء الحرب على غزة، أو 7 أكتوبر 2023، وإسرائيل اليوم تحيي هذه الذكرى. وعائلات القتلى الإسرائيليين ينظمون عدة مظاهرات اليوم من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وفي ساعات الليل وساعات بعد الظهر ستكون هناك مظاهرة كبيرة في ما يسمى ساحة المحتجزين، لكن اليوم سيتم تغيير اسمها إلى ساحة ذكرى القتلى في تل أبيب. هذه الذكرى، يعني عندما ننظر إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم، يعني يتحدثون عن القتلى وعن الجرحى وعن 1000 يوم وعن ما سيحدث وما حدث، لكن لم تذكر ولا كلمة واحدة ما حدث في قطاع غزة وما يحدث حتى الآن في قطاع غزة من مصائب وجرائم وقتل شبه يومي. هذا يدل على أن ما يؤلم إسرائيل هو 7 أكتوبر وما بعد ذلك. هناك عدة مقالات يعني، لكن أغلب وسائل الإعلام الإسرائيلية الصادرة صباح هذا اليوم تتحدث عن البطولات وعن ما بعد 7 أكتوبر، وهذا يعني أن السابع من أكتوبر سيكون بمثابة ذكرى بالنسبة للإسرائيليين ذكرى أليمة جدا. صحيفة يديعوت أحرونات كما تشاهدون عنوانها الرئيسي ألف يوم. ألف يوم يعني منذ السابع من أكتوبر. وتكتب يديعوت أحرونات الفشل، المذبحة، المحتجزين والبطولة، الثمن وإعادة التأهيل للمنطقة غلاف غزة والحرب التي لم تنتهي حتى اليوم. يعني هم يعني دوت تكتب إنه هذا يعني عدد خاص في هذه الذكرى. بن درور يميني الكاتب ومعروف بواقفه اليمينية، لكنه يكتب اليوم انهيار معروف مسبقا. في السابع من أكتوبر كان واضحا أن المعركة ستدار في جبهة أخرى وهي جبهة الرأي العام الدولي، وكيفية طبعا إقناع الرأي العام الدولي حول ما حدث في السابع من أكتوبر. لكن في إسرائيل لم يبادروا إلى اتخاذ أي خطوة لإيقاف التدهور ضدها ما بعد السابع من أكتوبر. يعني بعد يعني أول أسبوع من السابع من أكتوبر كان هناك يعني تضامن عالمي مع إسرائيل، لكن بعد أن قامت إسرائيل بهذا الحرب الشرسة على أهالي غزة تغير الرأي العام، إن كان على مستوى الحكومات وحتى مستوى الشعوب في كافة أنحاء العالم. ويضيف بن درور يميني أنهم طبعا يعني أن ما يحدث من تدهور لأن السياسيين الإسرائيليين الكبار أصروا على مواصلة التصريحات التي سببت أضرارا رهيبة للمصالح الإسرائيلية، وأن الانهيار السياسي هو من أيدينا كما كتب بن درور يميني. مع أن الإسرائيليين يضيف يحبون العبارة المبتذلة أن العالم كله ضدنا، لكن العالم ليس كله ضدنا كما يكتب، ولكن القيادة الإسرائيلية هي المسؤولة عن هذا الانهيار السياسي خاصة في الرأي العام الدولي. وحول الجبهة الشمالية هناك تقرير حول كريات شموني وهي المدينة الأكبر في الشمال تغلق في الساعة الخامسة، وهذا محزن جدا أن نرى ذلك. يعني يكتب طب هناك تقرير حول الوضع في كريات شموني، منذ 3 سنوات لم يصل أشخاص إلى هنا، يعني يقولوا السكان كريات شموني، ومن يجرؤ على الوصول يخاف أن يبقى وينام في المدينة التي تحولت إلى مدينة أشباح في المساء والليل. يعني هناك تقرير أيضا عن تأهيل البلدات التي أصيبت في 7 أكتوبر في الجنوب. يعني وكما يقول تقول التقارير أن الحياة عادت إلى تقريبا إلى طبيعتها في الجنوب، لكن في الشمال ما زالت الأوضاع سيئة جدا. والانتقال إلى ترامب والنووي الإيراني والمفاوضات، ترامب يقول تفكيك النووي الإيراني في تقدم جيد. وبعد تهديد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس تهديد على إيران، جاء الرد الإيراني على الرئيس الأمريكي أن يلجم حيواناته الأليفة من تل أبيب. هكذا كان الرد الإيراني. وإذا تجاهلوا معلمهم يعني ترامب سنعلمهم درسا قاسيا. ترامب متفائل من المفاوضات في قطر، اللقاءات كانت جيدة جدا، يعني اللقاءات يعني كانت هي بوساطة قطرية وباكستانية وليس بالمفاوضات بشكل مباشر بين الوفد الأمريكي اللي بيشمل ويتكوف وكوشنر والوفد الإيراني. وكبار رجال الدين في إيران، في إلهن يعني زي مجلس لرجال الدين عددهم 88، والخبر يعني مقتبس من صحيفة نيويورك تايمز، دعوا رجال الدين إلى اغتيال ترامب ونتنياهو وأعلنوا عن هدر دمهم. ونشر رجال الدين بيانا جاء فيه أن قتل رئيس حكومة الشر للنظام الصهيوني والرئيس الأمريكي المجرم، هكذا كان نص البيان، هو واجب ديني يجب تنفيذه في كافة الظروف، يعني هدر دمه ولازم هذا ينفذ، يعني زي فتوى دينية يعني صدرت في إيران. أبي سسخاروف المحلل للشؤون العربية والفلسطينية بالأساس، من الانتصار الكامل إلى الهزيمة السياسية، رفض الحكومة الإسرائيلية بحث إمكانية أن يكون للسلطة الوطنية الفلسطينية أي علاقة مع قطاع غزة، وهو طبعا هذا الأمر منع السلطة من الوصول أو من أن يكون لها أي دور في قطاع غزة، ومكن حماس من البقاء في السلطة في القطاع، وهذا فشل سياسي غاية في الصعوبة. ونتائجه كما يقول يكتب أبي سسخاروف تظهر في الميدان، حماس تتسلح من جديد وتدفع رواتب نشطائها، وحتى تمكنت من تجديد مقاتلين من جديد. يعني بالمناسبة حول هذا الموضوع أن حماس يعني تدفع رواتب، يعني بالأمس كان هناك عدة أخبار في وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال اليوم يوم أمس أن هناك يعني كبار المسؤولين في حماس يقدمون استقالاتهم بسبب الأوضاع المالية الصعبة لحماس، لكن أبي يسخاروف يكتب شيء يختلف. نيتسان ألون المسؤول كان من قبل الجيش عن المحتجزين والأسرى يهاجم الحكومة الإسرائيلية في هذه الذكرى، يعني ويقول القيادة رفضت الصفقات تحت شعار الانتصار الكامل الكذاب. يعني هو أكد في حديث مع بعض وسائل الإعلام أن رفض الحكومة الإسرائيلية لهذه الصفقات كان يعني النتيجة كانت مقتل عدد كبير من المحتجزين في قطاع غزة. يعني لو إسرائيل وافقت على هذه الصفقات لكان عدد كبير من المحتجزين قد عادوا أحياء. هو هاجم الوزير سموتريتش الذي ادعى بأنه بفضله تم إعادة المحتجزين إلى إسرائيل، وأكد طبعا ألون أن سموتريتش كان من أكثر المعارضين للتوصل إلى أي اتفاق أو أي صفقة لإعادة المحتجزين. وبالأمس قتل الشاب سامي جعصوص 28 عاما من مدينة اللد برصاص شرطي من وحدة اليسام. في البداية ادعت الشرطة أن الشاب حاول طعن الشرطي وتم تحييده على خلفية أمنية قومية، ولكن بعد ذلك تراجعت الشرطة بعد أن تبين أن الشاب يعاني من اضطرابات نفسية. قاسية جدا، لكن يعني هم يدعون بأنه شكل خطرا على هذا الشرطي، طبعا هذا كله كذب. وقال أحد أقارب هذا الشاب القتيل أنه كان بالإمكان إطلاق الرصاص عليه، يعني على إجريه، على أماكن يعني لا تؤدي إلى قتله، لكن الشرطي قام بقتله على الفور. وثلاثين قتيلا بسبب الصراع الدموي بين عائلات في شفامر، وخلال أسبوع واحد قتل 15 عربيا في عمليات إجرامية كان آخرها صباح هذا اليوم مقتل شاب في قرية الريني بالقرب من الناصرة، وأمس قتل شاب وأصيب عدد آخر من الشباب العرب في مدينة حيفا. أيضا عدد القتلى منذ مطلع العام يعني تخطى 150 قتيلا حتى يعني العام لم ينتهي بعد. الكاريكاتير اليوم في صحيفة ديوات أحرونوت، هنا 100 شيء رقم 100، وهذا نتنياهو. سألوا نتنياهو منذ 7 أكتوبر شو عملت، فقال نتنياهو يعني أنه خفف من وزنه، يعني بقول أنا خففت من وزني شوية، والجندي اللي بركض وبيحارب بقول وأنا كمان الجندي خفف من وزنه بسبب الحرب وبسبب ركضه ليل النهار. يعني أنا الرسام الكاريكاتير في معريف في أيديوت قلنا نتنياهو اللي همه الوحيد يعني منذ 7 أكتوبر أنه نزل من وزنه. صحيفة معريف أيضا يعني كما تشاهدون الرقم 1000 يوم من الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر، وسلسلة من فعاليات الاحتجاج والذكرى التي تبدأ الساعة 6:29 من صباح هذا اليوم. يعني بدأت الحرب في 7 أكتوبر الساعة 6:29، هذه ساعة الهجوم لحماس على البلدات في الجنوب. رئيس طاقم الأسرى والمحتجزين سابقا نيتسان ألون، القيادة رفضت صفقات لإعادة المحتجزين ولإعادتهم أحياء. وعلى الحدود الشمالية هناك قلق كبير جدا من تهديد الصواريخ لحزب الله وإيران. لم نتوقع استمرار الحرب 1000 يوم. ترامب: الهدف المركزي تفكيك النووي الإيراني، مواصلة المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا. وفي إيران أعلنوا وأوضحوا أنهم لن يتنازلوا عن السيادة الإيرانية على مضيق هرمز. ورسالة تهديد من طهران: وزير الخارجية عرقجي على الولايات المتحدة وقف حيواناتها الأليفة في تل أبيب. هو جاء هذا التصريح ردا على تهديد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي قال أن إسرائيل ستوجه لوحدها ضربة قاسية جدا على إيران. لكن يعني أنا بشك في هذا مثل هذا التصريح، لأن إسرائيل لن تجرؤ على الدخول في حرب لوحدها على إيران. يعني نتنياهو استمر سنوات طويلة حتى أقنع رأي الرئيس الأمريكي، وحاول مع رؤساء سابقين البدء في الحرب على إيران، لكنهم كانوا يرفضون ذلك وبشدة، حتى يعني وصل الرئيس ترامب واستطاع نتنياهو أن يجره إلى هذه الحرب. بالمناسبة يعني هذه الحرب على يعني إيران، نتنياهو أقنع الرئيس ترامب بأنه خلال 3 أيام من القصف وقتل القيادة الأولى في إيران، هذا سيؤدي إلى اضطرابات داخلية حتى انهيار النظام الإيراني، لكن هذا لم يحدث. وما زال النظام الإيراني موجود. وطبعا يعني وعاد يعني بالنسبة لإسرائيل يعني هذه الحرب بالنسبة لإسرائيل هي فشلت في تحقيق أهدافها، وأيضا الولايات المتحدة فشلت في ذلك. الكاريكاتير في صحيفة معاريف من تحت مكتوب 1000، يعني هو الجندي وصل إلى الرقم 1000 يعني مشي ركض، ولكن الجندي الآن يتخطى 1000 يوم، والمعارك مستمرة من ورائه من خلفه. صحيفة هارس اقتراب موعد الانتخابات ونتنياهو يبتسم في معركته ضد الحقيقة. رئيس طاقم الأسرى سابقا نيتسان ألون: الحكومة رفضت الصفقات تحت شعار الانتصار الكامل الكذاب، ولم يتم إعادة المحتجزين لهذه في الصفقات التي رفضت أحياء. 1000 يوم مضى وما زال عدد كبير من المسؤولين الإسرائيليين يتنصلون من المسؤولية. هذه افتتاحية، عنوان افتتاحية صحيفة هارتس. القيادة الإيرانية تفاوض ليس فقط تفاوض ترامب، وإنما أيضا تتفاوض مع معارضي المفاوضات من داخل إيران، يعني هم يعارضون المفاوضات مع الولايات المتحدة. هذا ما يكتبه اليوم في بارئيل المختص بشؤون الشرق الأوسط. وهزيمة لترامب في المحكمة العليا الأمريكية التي ألغت قراره بسحب الجنسيات أو عدم منح الجنسيات لأولاد المهاجرين الذين ولدوا في الولايات المتحدة. قرار المحكمة كان أنه من يولد في الولايات المتحدة يحق له الحصول على الجنسية الأمريكية، يعني كان بمثابة صفعة للرئيس ترامب اللي كان بده ما يخلي حدا من المهاجرين إلى الولايات المتحدة. وإسرائيل اعترفت بالإبادة الجماعية للشعب الأرمني من قبل التركية أو العثمانيين، لكن كبير هناك كما تقول صحيفة هارتس أن الحكومة الأرمنية أبدت تحفظا جديا من هذا الاعتراف. يعني الحكومات الأرمنية في السابق كانوا يتوسلون إلى إسرائيل للاعتراف لكنها كانت ترفض. الآن وبسبب العلاقات السيئة مع أردوغان قرروا يعني في إسرائيل الاعتراف بإبادة الشعب الأرمني، لكن هذا لم يروق إلى الحكومة الأرمنية التي أعلنت بأن هذا لربما سيؤثر على مساعي الحكومة لإعادة التطبيع مع تركيا وأذربيجان. والاعتراف الإسرائيلي الآن ليس ملائم لهم، لأن الأسباب الاعتراف كانت عملية

0: هي سياسية انتقامية من الرئيس التركي أردوغان، وتوثيق كاميرات الشرطة اللي محطوطة على جسمه تثبت أن شرطي اعتدى بالضرب على شاب فلسطيني بدون سبب وكذب بكل ما يتعلق بالاعتداء. هو ادعى أن الشاب الفلسطيني اعتدى عليه بمحاولة وحاول ضربه، لكن حتى الكاميرا اللي على جسده أثبتت عكس ذلك. لكن يعني هذا الشرطي سيحصل على وسام من بن غفير، اللي بالنسبة له يعني الاعتداء وقتل العربي، هذا الشرطي عليه أن يحصل على الدعم الكامل لبن غفير. هذا ما يحدث وحدث حتى الآن. يعني الكاريكاتير اليوم في صحيفة هارتس بجنن، بس هذا للإسرائيليين. هنا الرسائل المتدينين للأحزاب الدينية على شكل مسيرة متفجرة، وإن واحد منهم بيحكي بقول الجندي بتطلع أن الجندي كل المسيرات أغلقت على هذا الجندي لقصفه. هذا يعني رسام الكاريكاتير هو يعني يتحدث عن ما حصل بالأمس من إقرار قانون أن أطالب المعاهد الدينية في إسرائيل هو سيحصل على حقوق أكثر ممن يخدمون في الجيش الإسرائيلي. شكرا لحسن متابعتكم ونلتقي مطلع الأسبوع القادم.
1: شكرا للزميل فايز عباس على كل هذه التفاصيل والإيضاحات. إذن مشاهدينا فاصل قصير ونواصل وإياكم.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أولى محطات برنامج فلسطين هذا الصباح، التي سنتحدث فيها عن تجمع مؤسسات وجمعيات وأندية مدينة البيرة. ففي مدينة البيرة تتعزز اليوم الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني من خلال إطار جامعي يوحد الجهود وأيضا يوحد العمل المشترك، انطلاقا من الإيمان بأن خدمة المجتمع مسؤولية جماعية. إلهام،
1: صحيح دلال، يعني للحديث أكثر عن هذا، عن أهداف هذا التجمع، آليات عمله، إنجازاته خلال هذه الفترة، ينضم إلينا هنا في الاستوديو رئيس الهيئة الإدارية لتجمع مؤسسات وجمعيات وأندية مدينة البيرة السيد بلال شوامري. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا.
2: صباح النور، صباح الخير للجميع.
0: أهلا فيك. يعني بداية لو حكينا عن فكرة تأسيس هذا التجمع، من أين جاءت وما الحاجة التي انطلق منها تأسيس هذا التجمع؟
2: هي الفكرة عموما هي أجت نتيجة الظروف الموضوعية اللي بيعيشها شعبنا الفلسطيني، هي اللي فرضت علينا اللي هي الاتجاه باتجاه التوحد. يعني الإنسان الفلسطيني مستهدف أينما كان، سواء كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في مدينة البيرة. يعني إحنا مش بعاد عن السياسة العامة. فبناء على هذا الإشي إحنا اتجهنا باتجاه التوحد لخدمة المواطن الفلسطيني ورفع الإمكانيات اللي هي الضرورية اللازمة في خدمة المجتمع بشكل عام. وهذا التوحد هو أساساً هو خدمة للمواطن وخدمة للمدينة بأكملها، وخصوصا أنه مدينة البيرة بتاريخيتها بعراقتها تحتاج منا كل الجهود والطاقات من أجل اللي هو خدمة الإنسان الفلسطيني.
1: يعني. صحيح، يعني إحنا نحكي اليوم عن هذا التجمع اللي بيضم 24 مؤسسة وكمان نادي. طب كيف بيتم التوحيد بين هاي الجميع، جميع الجهات المختلفة تحت إطار واحد؟
2: يعني أنا أقول لك بصراحة، يعني هذا التجمع جمع فسيفساء البيرة، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو وطنية أو ثقافية أو رياضية. التجمع فكرته أجت من إنه الأصل فينا إن نوحد الجهود في هذه الظروف العصيبة اللي بمر فيها شعبنا الفلسطيني. التجمع هو أساس للانطلاق، وهي فكرة يعني آمل أن تعمم على باقي المدن والمناطق، لأنها فكرة محببة كتير. كانت كل مؤسسة وجمعية ونادي ومركز يعمل بشكل منفرد لخدمة الإنسان الفلسطيني ولخدمة الجمهور الفلسطيني. الآن نحن نحافظ على هوية وكيانية المؤسسة والجمعية والنادي والمركز، ولكن شبكنا بين هؤلاء الكيانات.
0: نعم،
2: يعني رسمنا خط بين كل المؤسسات، والهدف منه الهدف الوحيد اللي هو تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني على هذا.
0: نعم، يعني حكيت الهدف من هذا التجمع هو توحيد الجهود. يعني سؤالي، كيف بيتم التنسيق بين المؤسسات والأندية وهذه الجمعيات لعدم تكرار الجهود وتحقيق التكامل في العمل؟
2: يعني إحنا بداية صار الجسم، شكلنا هيئة عامة من الجسم، من الهيئة العامة تشكلت هيئة إدارية، وتفرعت من الهيئة الإدارية اللي هي رئاسة الهيئة الإدارية ونائب الرئيس وأمين السر، ولجان ثقافية ولجان المرأة ولجان كتير متخصصة، لجان الشباب والكشاف ولجان الطوارئ وهكذا. التشبيك بين الجمعيات يأتي حتى لا نكرر اللي هو الأنشطة المكررة. يعني احنا عندنا بجوز في الحقبة الزمنية الآنية، يعني على مدى أيام قصيرة جدا، عندنا مخيم كشفي سيرعاه التجمع، وهو المخيم الكشفي الأول والذي يجمع له ثلاث فرق كشفية. يعني فرقة البيرة الكشفية الأولى، وفرقة الأمعري الكشفية، وفرقة اللي هو اللد الزيتون الخيرية اللد. يعني فهذه الفرق الكشفية لم تجتمع مرة واحدة منذ انطلاقتها. احنا جمعناهم وحبينا نسوي اللي هو نشاط له علاقة بالكشاف. ايضا عندنا بسكليت مثلا بسكليت ماراثون البسكليت اللي هو بتبرز معالم المدينة بالكامل جغرافيا يعني, وهذا النشاط برضو قريب جدا راح نسوي. كمان ماراثون للمعاقين, كمان في عنا أنشطة كثير إلى علاقة بخدمات الناس يعني اللي هو التشبيك بين المؤسسات خدمة للمواطن. يعني إحنا عنا نحكي بكل فخر عنا مؤسسة الشباب الكبيرة انطلقت في 65, عنا نعاش الأسرة أيضا انطلقت في 65, عنا أبناء شباب أبناء جمعية أبناء البيرة, عنا كمان جمعيات طبية زي جمعية الهلال جمعية نزف الدم. كل هذه الجمعيات مش أنا بديش أحصر عشان ما حدا يزعل.
0: أنت بتحكي عن 24 جمعية مؤسسة يعني صعب ذكرهم كلهم.
2: نعم
0: يعني لو سألنا عن تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في عمل هذه الجمعيات والأندية اللي هم بيشكلوا نسبة كبيرة من المجتمع.
2: نعم إحنا سلطنا الضوء على المرأة كثير في التجمع, وسنسلط الضوء أكثر عليه لأنه في لجان مرأة مشاركة معنا في التجمع, زي لجان المرأة في مخيم الأمعري مثلا, زي لجان المرأة في البيرة وفي حي الشرفة. هذه الأنشطة إلها علاقة يعني إلها دور تاني, إله علاقة بالجانب النسائي في اللي هو توحيد الجهود أكثر فأكثر.
1: طيب احنا بدنا نحكي دائما لما يكون في تجمعات ومؤسسات كبيره او مؤسسات كثيره موجوده في هذا التجمع دائما بيكون في تحديات. ايش ابرز التحديات اللي واجهتكم خلال هذا التجمع وكيف انت تعاملتوا معها وتغلبتوا عليها؟
2: يعني انا اقول لك بصراحه مطلقه وبدون مواربه انك تجمعي فسيفساء هذا التجمع هو شأن صعب جدا. يعني عندنا مؤسسات وعندنا جمعيات قادتها هم وزراء وأعضاء لجنة مركزية, عندنا في التجمع أعضاء مجلس ثوري, عندنا في التجمع أيضا أعضاء مكتب سياسي للفصائل الأخرى. فجمع هذول الناس في ظل هذه الظروف العصيبة اللي بنمر فيها هي بحد ذاتها تحدي صعب وصعب جدا, خصوصا انه صار في اختلاف في الفترة السابقة عن, عن على شغلات كثير لها علاقة بالواقع السياسي اللي احنا بنعيش فيه. فهذا هو اكبر تحدي. التحدي الثاني هو انطلاقنا الى مدينة رام الله ومدينة بتونيا عبر بواباتها بلدياتها يعني لتوحيد الجهود اكثر وضم هذه المؤسسات اللي هو تحت بوتقة واحدة. احنا بجوز رسالتنا, انا رسالتي ممكن اديها واذهب عنها الا انه المقصود من هذا الهدف لازم يعمم على الضفة الغربية وقطاع غزة. وقطاع غزة الآن بادروا في مثل هذه القصة, جمعوا الجمعيات والأندية والنوادي وجمعوا 124 نادي وجمعية ومؤسسة في بوتقة واحدة سموها التجمع أيضا. فأمل أن تتعزز هذه الفكرة لدى المجتمع المدني للنهوض بالواقع الفلسطيني. بصراحة يعني أنا أحكي لك باختصار شديد, يعني الواقع الفلسطيني مر والهجمة الكبيرة المسعورة على الشعب الفلسطيني يعني تحاول تحطيم كل شيء. قد يكون إنهم فصلوا الضفة عن غزة واقعيا, قد يكون إنهم قسموا أرجاء الوطن, قد يكون بسياساتهم العنصرية والاستيطانية, حتى أقول لك قلبوا الاستيطان لاستيطان عادي واستيطان رعوي واستيطان كذا واستيطان كذا. كل هذه الظروف مجتمعة, ألا تتطلب منا أن نوحد جهودنا باتجاه بوتقة واحدة؟ إحنا في مدينة البيرة عندنا مكتب السيادة الفلسطينية وعندنا مكتب الرئيس, وعندنا فخورين جدا بأنه يكون بيت الرئيس موجود في مدينة البيرة. احنا عندنا هي ابراج الإذاعة تلقت صوت فلسطين من القدس، قال هنا القدس، وعمم عبر أبراج الإذاعة في 34. عندنا مرق صلاح الدين الأيوبي في مدينة البيرة سنة 1187 في القرن الماضي، لمكث قليلا وذهب إلى تحرير الأرض المقدسة. نعم. في القدس.
0: يعني دعنا نتحدث عن كما ذكرت تحديات أبرزها الاحتلال الذي قطع أوصال الوطن، لكن إحنا دائما بنراهن على صمود الفلسطيني الذي هو بمثابة طائر العنقاء ينهض من الرماد رغم هاي التحديات، إحنا صامدين. لكن بدنا نحكي عن مؤسسات المجتمع المدني وهذا التجمع كيف حيكون أكثر تأثيرا في دعم صمود المواطنين والتخفيف عن الأعباء اللي هم اليومية اللي بيعيشوها بفعل الاحتلال بفعل واقع اقتصادي أيضا.
2: يعني توزيع المهمات في التجمع أمر مهم جدا، التنسيق بين المؤسسات والجمعيات والأندية والمراكز أيضا مهم، فرض الإمكانيات على الأرض بفكر جديدة غير مجطرة أيضا مهم جدا. هذا الكلام يعني في جمعيات عنا لها علاقة بدعم خلينا نقول الأيتام برعاية الطلاب، عنا مثلا جمعية إنعاش الأسرة تدعم اللي مثلا فطر جارك مثلا، عنا جمعية علال الخير

0: تقوم بما تقوم به طوال السنة كاملة في دعم صمود أبناء شعبنا. عندنا جمعية أصدقاء المجتمع أيضا تقوم بما تقوم به لدعم صمود المجتمع. إحنا يعني في التجمع, وهي رسالة للجميع, إن فلحنا بأن نتوحد في هذا التجمع الذي يجمع فسيفساء الفسيفساء السياسية والجغرافية والثقافية والوطنية. ألا نستطيع أن نفلح في أن نجمع كل هذه الطاقات مجتمعة على الساحات مختلفة؟
1: صحيح.
0: يعني أنا
1: يعني من المهم أكيد,
0: يعني أنا في رسالتي بوجه رسالة, يعني إذا أسعفني الوقت إني أقول إنه قد يفلح الاحتلال في عمل أي شيء, فهو قوة احتلال موجودة على الأرض شئنا أم أبينا, ولكنه لن يفلح أبدا باحتلال الإنسان الفلسطيني.
1: أكيد.
0: لن يفلح أبدا باحتلال موروثه الثقافي وتراثه وعراقته وتاريخه. لذلك نحن موجودون.
1: صحيح. يعني احنا موجودين على هاي الارض, ودائما احنا بنحيي هاي الطاقات اللي بتخدم مصلحة المجتمع المحلي وبتعزز صمود المواطن الفلسطيني في ارضه. شكرا لوجودك معنا, وشكرا لكل هذه التفاصيل والإيضاحات. شكرا لجهودكم.
2: شكرا لك. مشاهدينا الكرام, مستمرون معكم في محطات برنامج فلسطين هذا الصباح, لكن بعد الفاصل.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد، ومكملين معكم بمشوارنا الصباحي من فلسطين. هذا الصباح وصلنا إلى محطة عن تأسيس الشرطة الوطنية الفلسطينية في الأول من تموز من كل عام. يستحضر الفلسطينيون محطة وطنية مهمة تمثلت بتأسيس جهاز الشرطة الفلسطينية عام 1994 بمرسوم رئاسي من الشهيد الراحل ياسر عرفات، لتكون هذه المؤسسة أحد ركائز الدولة الفلسطينية.
1: نعم، إلهام مشاهدينا على مدار أكثر من 3 عقود شهد جهاز الشرطة تطورا في بنية وبيئة وتخصصات، مواكبا التحديات الأمنية والمجتمعية ومواصلة

0: أداء مهامه رغم كل الظروف الاستثنائية التي تمر بها فلسطين، لا سيما في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل وما يفرضه من تحديات على أداء وعمل هذه المؤسسة الأمنية. للحديث أكثر عن يوم الشرطة الفلسطينية ومسيرة هذا الجهاز العريقة وأبرز التحديات والإنجازات، نرحب بضيفنا العميد الأير زقاط الناطق باسم الشرطة الفلسطينية. صباح الخير وكل عام وأنتم بخير.
1: صباح الخير إلهام دلال، صباح الخير للسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم وأبناء شعبنا الفلسطيني بألف خير، كل عام وضباطنا وأفرادنا بألف خير أيضا.
2: أكيد، يعني يسعد صباحك كمان مرة وكل عام وأنتم جميعا بجهاز الشرطة الفلسطينية بألف خير. يعني بداية بدنا نحكي عن يوم الشرطة الفلسطينية اللي بيصادف يوم أمس، اللي كان 32 سنة على التأسيس ودور المؤسسة الشرطية في هذه المرحلة. يعني لو نحكي عن التأسيس ودلالات هذه المناسبة واليوم للشرطة الفلسطينية والمجتمع بشكل عام.
1: يعني التأسيس جاء بعد مرسوم رئاسي أصدره الشهيد الراحل ياسر عرفات رحمه الله، والذي اقتضى بضرورة تأسيس أول شرطة فلسطينية على الأرض الفلسطينية وعلى التراب الفلسطيني. هذه المؤسسة بدأت مشوارها بإمكانيات متواضعة، ويعني لا نبالغ إذا ما قلنا أنه تم تأسيسها بمسدسين ومركبة و رجل كلف بتأسيس جهاز الشرطة، وهو اللواء غازي الجبالي أول مؤسس للشرطة الفلسطينية. ثم بدأت هذه المؤسسة بالبحث عن الكفاءات الفلسطينية، عن الضباط الذين يحملون الشهادات الجامعية الأولى والمتوسطة والعليا. ثم بدأت باكتساب الخبرات الإقليمية العربية الدولية، وتم التعاون مع الأشقاء والأصدقاء في العالم لتطوير هذه المؤسسة اللي اليوم بنيت بسواعد ضباط فلسطينيين. اليوم يتم صناعة الشرطة الفلسطينية على أيدي فلسطينيين في كلية شرطة متطورة متقدمة. ثم بدأت بالبحث عن احتياجات المجتمع والإدارات والأقسام الهامة والضرورية التي يجب تأسيسها، وبالفعل تم تأسيس إدارة مكافحة المخدرات، إدارة المباحث، إدارة المرور. ثم تطور المجتمع وتطورت معه هذه المؤسسة اللي اليوم تحظى بوجود في كافة القرى أو معظم القرى والبلدات والمدن الفلسطينية، ويتم تقديم الخدمات الشرطية، واليوم تتطور شيئا فشيئا. وتم تأسيس إدارة حماية الأسرة والأحداث، دائرة مكافحة الجريمة الإلكترونية مع التطور الرقمي واستحداث أو وجود الجريمة المستحدثة وهي الجريمة الإلكترونية، إضافة إلى وجود المختبر الجنائي اللي كان لابد من تأسيس. وبعد أيضا تولي قيادة الشرطة الجديدة بقيادة اللواء على مستقى مدير عام الشرطة، أيضا تم البحث عن احتياجات المواطن، وتم تأسيس العديد من الأقسام والإدارات بهدف خدمة المواطن. اليوم نستطيع أن نفخر بهذه الشرطة التي تحاكي في إنجازاتها مصافي الدول المتقدمة. اليوم
0: نعم عميد لؤي، تحدثت عن استحداث وحدات متخصصة كما ذكرت، حماية الأسرة، مكافحة الجريمة الإلكترونية وهندسة المتفجرات، كيف انعكس ذلك على جودة الخدمات الأمنية؟ وأيضا دعنا نتحدث عن الجرائم المستحدثة مثل الجرائم الإلكترونية، يعني كيف تتعامل الشرطة مع هذه الجرائم المستحدثة في ظل التطور التكنولوجي الراهن؟
1: من خلال الضباط أصحاب الاختصاص اللي تم تزويد دائرة مكافحة الجريمة الإلكترونية بهؤلاء الضباط المتخصصين، وأيضا تشجيع المواطن على تقديم الشكوى في حال وقوعه في شراك هذه الجريمة. يعني منذ تأسيس هذه الدائرة وحتى اليوم نستطيع القول بأنه تلقت ما يزيد عن 27,000 جريمة إلكترونية، وتم إنجاز في العام الماضي ما نسبته 79.5%، وهذا إنجاز كبير رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الشرطة، رغم عدم امتلاكنا الفضاء الإلكتروني وعدم سيطرتنا على كثير من الأمور في المجتمع الفلسطيني بسبب وجود الاحتلال ومنعه من منع الشرطة من ممارسة عملها بشكل بكل حرية. ومع ذلك ضباط دائرة مكافحة الجريمة الإلكترونية لدى إدارة المباحث العامة يعملون على مدار الساعة. تخيل أختي العزيزة، عندما يعمل ضابط مكافحة الجريمة الإلكترونية مدة 17 ساعة بهدف إنقاذ فتاة، بهدف إنقاذ أسرة، بهدف منع جريمة احتيال مالي إلكتروني.

0: من خلال العمل المجتمعي وإظهار الجدية في التعامل. اليوم نحن أيضا بتوجيهات مدير عام الشرطة سيد اللواء علام السقا تم التوجه إلى العمل المجتمعي منذ ما يزيد عن العام، وتم تأسيس إدارة الشرطة المجتمعية والإعلام والتي استهدفت كافة قطاعات المواطنين بالنواحي المجتمعية، وتم تأسيس أيضا المجالس المجتمعية في معظم المدن والقرى والبلدات والتي تساند الشرطة في عملها وتبحث وتتلمس هموم المواطنين وتعمل على حلها بتوجيهات وتعاون من قبل مراكز الشرطة المنتشرة، وهذا الأمر ساهم في تعزيز الثقة. أيضا عملية الإنجازات اللي احنا بنعلنها أيضا أنه خلال فترة وجيزة يتم كشف الملابسات الجريمة مهما كان هناك تعقيدات فيها بحرفية ويعني تصميم وطني لدى ضباط وعناصر الشرطة العاملين على الأرض بهدف حماية المواطن من استمرار ارتكاب هذه الجريمة. كل هذا الأمر يؤدي إلى زيادة الثقة. أيضا عملية التأكيد على التعامل بسرية هذا ساهم بشكل كبير في أن نتلقى بلاغات من الأسرة تجاه فرد آخر يتعاطى المواد المخدرة أو يرتكب جريمة ما. اليوم أصبح هناك عدم تردد من قبل المواطن في التواصل مع الشرطة للإدلاء بالمعلومات حول تحركات المجرمين، وإذا كان هناك من يرتكب هذه الجريمة مما يساهم في وضع حد لها وبالتالي زيادة الثقة مع المواطن بهدف حفظ الأمن والنظام وحماية الأرواح والممتلكات.
1: نعم، يعني وهذا ما أكده اللواء علام السقا يوم أمس في كلمته أن رجل الشرطة سيبقى مؤتمنا على حياة المواطنين وتعزيز سيادة القانون رغم كل التحديات. دعنا نتحدث عن دور المرأة الفلسطينية في المناصب القيادية في الشرطة ودورها أيضا في حفظ الأمن في الشارع الفلسطيني.
0: يعني تولي قيادة الشرطة اهتمام واضح في الشرطة، الشرطة النسائية والمرأة الفلسطينية العاملة في الشرطة الفلسطينية، وهناك يعني دائرة النوع الاجتماعي التي تعمل على إزالة الفروقات في العمل في داخل مؤسسة الشرطة، وهذا تطور آخر تتجه فيه الشرطة. وهناك من تولينا قيادة بعض الإدارات، يعني اليوم عندنا إدارة حماية الأسرة و الأحداث تتولاها امرأة في الشرطة الفلسطينية، وهناك من كانت قد قادت مركز إصلاح وتأهيل، وهناك من عينت في دوائر المرور أيضا، وهناك لها دور ريادي، وهناك أيضا ارتفاع في نسبة العاملات في الشرطة الفلسطينية. عندما انطلقت الشرطة كانت أقل من 1% المرأة الفلسطينية في الشرطة الفلسطينية، لكن اليوم نحن نفتخر بأنه وصلنا إلى نسبة 7% من العاملين في الشرطة هن أخوات يعملن جنبا إلى جنب مع الرجال. اليوم يعني هناك من يقومنا بتنظيم حركة السير، وهناك من يعني يقومنا بمساعدة الرجال في بعض المهمات الصعبة وبعض المهمات الليلية وبعض المهمات اللي فيها خطورة عالية، وبالتالي لهن دور كبير في الأداء الشرطي، وهناك اهتمام أيضا كبير من قيادة الشرطة تجاه المرأة العاملة في جهاز الشرطة.
2: نعم. صحيح، يعني المرأة دائما موجودة في كل المحطات وفي كل الأعمال، وخصوصا لها دور أيضا كما تحدثت في الشرطة الفلسطينية. يعني في ظل التحديات الراهنة الموجودة على أرض الواقع الفلسطيني والمعقدة أحيانا، كيف توفق الشرطة بين إنفاذ القانون والحفاظ على حقوق المواطنين بشكل آمن وسهل؟
0: يعني هذا التوازن الأهم في العمل الشرطي، وهو تطبيق القانون مع المحافظة على الروابط المجتمعية، المحافظة على الروابط الأسرية، المحافظة على الروابط ما بين الشرطة والمواطن. وبالتالي هناك جزئية تطبيق القانون وروح القانون أيضا يمكن أن يساهم في عملية الحفاظ على كل ما هو مجتمعي وأسري وعمل سري في هذا الجانب، وبعض المعلومات السرية التي تصل إليها الشرطة. وهناك ضباط اليوم على حرفية عالية في التعامل مع الخصوصية للأسرة وللفرد الفلسطيني، وبالتالي التوازن ما بين تطبيق القانون والحفاظ على المجتمع وروابطه وانتظام الحياة فيه بشكل سليم، هذه من أساسيات عمل الشرطة. هناك جزئية تطبيق القانون سواء في تحليل المخالفة سواء في إلقاء القبض على مرتكب

0: بالجريمة، سواء في متابعة كل من يحاول ارتكاب الجريمة، وأيضا هناك جزئية العمل المجتمعي والمحافظة على خصوصية المجتمع وخصوصية الفرد، وخاصة الضحايا اللي بيحضروا لمديريات وأقسام الشرطة سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وبالتالي يتم المحافظة على خصوصيتهم وصولا إلى روابط مجتمعية، وصولا إلى ترابط ما بين الشرطة ورجل الأمن. واليوم نحن يعني هناك رسالة نؤكد عليها، أنه اليوم نحن نجدد العهد على الحفاظ، الحفاظ على روابط المجتمع وتقديمنا للخدمة الشرطية.
1: عميد لؤي، يعني دعنا نتحدث عن انضمام الشرطة للإنتربول، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، يعني هذه محطة مهمة. ماذا أضافت إلى عمل الشرطة الفلسطينية؟ وأيضا باختصار لو تعطينا رسالة في يعني يوم الشرطة للمواطن الفلسطيني، عن أهمية الشراكة بين الشرطة الفلسطينية والمواطن من أجل تعزيز الأمن والاستقرار.
0: يعني من المحطات المهمة في تاريخ الشرطة هو انضمامها لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول، والتي أضافت عملا جديدا وإنجازا جديدا تمثل في ملاحقة من يرتكب الجريمة تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني، سواء كانوا فلسطينيين ولادوا بالفرار إلى دول العالم، أو كان يعني أفراد من داخل الدول أيضا يرتكبوا جريمة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، فتم ملاحقتهم، تم تقديم لوح بحقهم، ملاحقتهم، تم إحضار عدد منهم، وبالتالي اليوم أصبح المواطن الفلسطيني في مأمن من هؤلاء الأشخاص من خلال الإنتربول. رسالتنا اليوم أنه إحنا موجودين لخدمة أبناء شعبنا، اليوم موجودين للبحث عن أفضل الخبرات من أجل تقديم أفضل الخدمات الشرطية، وبالتالي التعاون ما بين رجل الشرطة ورجل والمواطن هو من أهم المحطات في عمل الشرطة بهدف تحسين وحماية المجتمع وتقديم الخدمات المتمثلة بحماية الأرواح والممتلكات وحياة المواطنين وفرض النظام والقانون والعمل على استقرار المجتمع. وهذه رسالتنا اليوم، أنه إحنا مرة أخرى نجدد العهد على مواصلة عملنا، على مواصلة تطوير قدراتنا بهدف الوصول إلى شرطة الدولة الفلسطينية القادمة بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله تعالى. يعني المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العميد لؤي إزرقاج، شكرا لوجودك معنا، وشكرا دائما على حفظ الأمن والأمان في مجتمعنا الفلسطيني، وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا لوجودك.
1: شكرا لكم. مستمرين معكم مشاهدينا الكرام إلى محطتنا التالية من القاهرة، والحديث عن الرياضة وكرة القدم، يعني حديث كل العالم بهذه الفترة، لكن في الرياضة لا تقتصر الحكاية على نتائج المباريات أو ألقاب البطولات، بل تمتد إلى ما تصنعه من جسور التواصل بين الشعوب. في القاهرة نستعرض هذا اللقاء من مشاركة المنتخب المصري في بطولة كأس العالم ومستوى حضوره في المحفل العالمي إلهام.
2: صحيح دلال، يعني في هذه المحطة تحديدا نتحدث عن تحليل المشاركة المصرية عالميا في كأس العالم، وأيضا روابط الأخوة بين الشعب الفلسطيني والمصري، لنتابع.
3: هذه هي مواجهة المنتخب العربي الفداء الفلسطيني أمام منتخب الفراعنة المصري، ومباراة عربية خالصة هنا في بطولة العرب. المجد لكل العرب بين الفداء وبين المنتخب المصري.
4: علقت على مباراتين في كأس العالم على أحد المؤسسات الرياضية المصرية، وكان فرقة على من حسن الحظ كانت المباراتين اللي فرقة عربية، وكان منتخب تونس طرفها كانت مرة مع هولندا ومرة مع السويد. وطبعا تابعت الزخم العربي حوالين التفاف الجماهير العربية على مستوى العالم العربي حول المنتخبات العربية، زي كانت تونس والجزائر والمغرب ومصر والسعودية والأردن والعراق، وأبرزها طبعا كان الحشد اللي حصل في سياتل قبل مباراة إيران ومصر، وكانت ساعتها اليوم كان عايزين يعمل يوم غريب هناك في سياتل، فكان رد الجماهير المصرية والمسيرة اللي اتعملت في الشوارع حوالينا في سياتل، والهتاف الجماهير المصرية بالعلم الفلسطيني، وهتاف جماهير فلسطيني للمنتخب المصري، يعني ما تبقتش عارف مين الفلسطيني من مين المصري، فحصلت يعني نوع من الألفة ونوع من الترابط، فأصبح انت ماشي في الشارع وكأن المباراة بين مصر وفلسطين مش مصر وإيران.

0: أكيد العلاقة المصرية الكروية الفلسطينية تاريخية. احنا شايفين احتفالات الشعب الفلسطيني بانتصارات المصرية في بطولة كأس العالم اللي هي بطولة استثنائية للمنتخب المصري. نتائج إيجابية، تأهل لدور 32 لأول مرة، تحقيق أول فوز في تاريخ مشاركات مصر في المونديال. أمامنا فرصة كبيرة أمام أستراليا إن احنا نتأهل لدور 16. احتفالات تاريخية سواء هنا في مصر أو في فلسطين. أعتقد إن ده يعني بيسعدنا، وإحنا لما بنشوف الاحتفال دي بنتخيل إن المباراة دي بتقام على مقهى مصري في منطقة وسط البلد هنا في مصر. احتفالات كأن فلسطين ومصر هما الاثنين منتخب مشترك بيلعبوا مع بعض.
1: شفنا في غزة الجماهير الشعب الفلسطيني ان هو يستنى مباراة منتخب مصر اللي بتكون الساعة 6 الصبح، يعني وقت مبكر جدا، وهو يهتم بميعاد المباراة ويتابع المباراة وكأنها يعني المنتخب الرسمي لغزة اللي هو هيدافع عن غزة في المباراة دي. والالتفافهم حوالين المنتخب المصري كانت يعني لفتة رائعة جدا، وبتأكد ان احنا كلنا واحد، وبتأكد ان الشعب ما فيش فرق بين الشعب المصري والشعب الفلسطيني، والشعوب العربية كلها يعني تتكاتف حول القضية الفلسطينية.
0: احنا اصلا يعني بنعتبر فلسطين ومصر بلد واحد، يعني الحدود دي نعتبرها غير موجودة، هي امتداد لمصر، امتداد تاريخي لمصر. أكيد ده بيعبر عنه المساندة الجماهيرية الكبيرة اللي احنا بنشوفها للمنتخب المصري من فلسطين. وأكيد حتى لما كان فلسطين بيلعب في البطولة العربية بالفعل احنا شفنا الجماهير المصرية بتشجع المنتخب الفلسطيني ازاي هنا في مصر، كأن مصر هي اللي بتلعب في البطولة العربية. يعني حتى مباريات المنتخب الفلسطيني في البطولة العربية المقاهي هنا في مصر ممتلئة عن اخرها بتشجع المنتخب الفلسطيني، كل الطوائف والأندية المصرية بتشجع فلسطين.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في النصف الثاني من برنامج فلسطين هذا الصباح. سنتحدث في هذه المحطة عن قصة مشروع صغير انطلق بصناعة الأجبان وأصبح مجموعة استثمارية تضم 6 شركات تعمل في قطاعات متنوعة. قصة مجموعة الشدة التي تقدم نموذجا في ريادة الأعمال. الجميل في هذه المجموعة أنها لا تطرح الاستثمار بوصف نشاط اقتصادي فحسب، بل كوسيلة تخلق فرص عمل، تعزز الاقتصاد وأيضا تدعم صمود الفلسطيني على أرضه الهام.
1: صحيح دلال، وهذه التجربة لا تقتصر فقط على الاستثمار التقليدي، بل هي تقوم على إشراك المواطنين كمساهم وشريك في الإنتاج والربح ضمن بيئة تسعى إلى الشفافية والاستدامة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع، عن هذه التجربة وكيف تحولت هذه الفكرة إلى مجموعة شركات، ينضم إلينا رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الشدة دكتور منذر قطوصة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا.
2: صباحك وصباح المشاهدين.
0: يعني بداية دعنا نتحدث عن فكرة الشدة، كيف كانت مصنع أو مشروع صغير لصناعة الألبان ثم تطورت إلى ما أصبحت إلى ما هي عليه الآن؟
2: صحيح، بداية مجموعة شركات الشدة كانت شبيهة بالجمعيات التعاونية قديما، لمواكبة التطور تم عملها على شكل شركة خاصة مساهمة. كانت البداية من مصنع صغير في بيئتنا، نوفر المواد الخام للمصنع فقمنا بإنشاء مزرعة. المزرعة هاي تطورت ولسه بتتطور يوم بعد يوم لتوفير المواد الخام للمصنع. بعد ذلك دخلنا عدة قطاعات متبنيين نفس الفكرة اللي هي استثمار تكافلي، إشراك أفراد من المجتمع المحلي مواطنين في تكوين رأس المال. فكان عندنا بعد مشروع المصنع ومشروع المزرعة مشروع سلسلة شذا ماركت اللي هي حاليا موجودة في 3 محافظات، رام الله، بيت لحم، قلقيلية. بعد ذلك قررنا نواكب احتياجات الناس واحتياجاتنا مشابهة لاحتياجات الناس. رحنا على قطاع الاستثمار العقاري التكافلي. اليوم عندنا مشروعين إسكانين، واحد في 2 في مدينة رام الله، واحد في المصايف، واحد في الطيرة. هذول المشروعين راح يوفروا شقق سكنية ووحدات سكنية بسعر التكلفة لأي شخص بيشارك في هذا المشروع.
0: طب أي حدا بده ينضم لهاي المجموعة بيقدر يدخل بيساهم وبأي مبلغ بيقدر يساهم فيه؟ يعني وين الحد الأدنى وين الحد الأعلى بيكون؟
2: صحيح، أي حد بيقدر يساهم في مجموعة شركات الشدة، خصوصية المبلغ حسب المشروع. يعني مشروع السوبر ماركت هو متاح للجميع، وهدفنا أنه يكون عندنا قاعدة جماهيرية كبيرة، يكونوا هذول المشاركين هم المشترين من السوبر ماركت. فتم تخفيض الاشتراك ل5000 شيكل مع إمكانية التقسيط. الوحدة السكنية بيقدر الواحد يشارك بتملك وحدة سكنية ابتداء من $15,000 دفعة أولى.
1: طيب بدنا نحكي انه انت بتعملوا في قطاعات مختلفة زي ما تحدثت، الزراعة، التصنيع الغذائي، العقار وغيرها. خلينا نحكي كيف بتحققوا التكامل بين كل هذه المشاريع.
2: صحيح، هي عبارة عن حلقة متصلة. بتبدأ من المزرعة، بتم الانتاج، بتم تحويله على شكل منتجات في مصنع السلطان، بتم توزيعه من خلال شركة التوزيع الخاصة فينا، بيتم توزيعه على السوق المحلي سواء كان على شذا ماركت أو على أي سوبر ماركت أو نقطة بيع موجودة في البلد.
0: نعم، لو حكينا عن هذه المجموعة، مجموعة شذا، كيف قدرت توفر فرص عمل للشباب؟ لأنه أنت حكيت عن قطاعات منوعة، يعني بالتالي في فرص عديدة للشباب أنهم ينضموا لهاي المجموعة. فأحكي لنا شوي عن توفير فرص العمل تحديدا لهذه الفئة.
2: صحيح، القطاعات اللي بتعمل فيها مجموعة شركات الشذا قطاعات تحتاج أيدي عاملة. عدد العمال في مجموعة شركات الشذا بين موظفين وإداريين 85 موظف. طبعا هذا العدد زيادة سريعة نوعا ما، لأنه كل فرع سوبر ماركت بيحتاج من 12 ل 19 موظف غير الموظفين الإداريين اللي بيكونوا تابعين لكل فرع. فحتى العقارات والسوبر ماركت والمصنع والتوزيع بيحتاج أيدي عاملة، والتوسع المستمر بيخلق فرص عمل إضافية إن شاء الله.
1: جميل. طب أنت بتعتمدوا على التوسع من دون قروض أو فوائد، يعني كيف تنجح هاي المعادلة خصوصا في بيئة اقتصادية صعبة جدا زي اللي موجودة عندنا في فلسطين؟
2: صحيح، احنا تبنينا فكرة الاستثمار التكافلي عن طريق توفير رأس المال، عن طريق شراكات. احنا بنشارك الافراد، بنشارك المجتمع المحلي. طبعا بعيد كل البعد عن القروض او القروض الناتج عنها فوائد. فأساس مجموعة الشذا قائم على استثمار تعاوني.
0: نعم. خلينا نحكي عن الدور اللي بتلعبه هذه المجموعة في دعم المنتج الوطني وتعزيز ثقافة الاعتماد على الانتاج المحلي.
2: صحيح، يعني احنا من في التصنيع في مصنع السلطان بنحاول نواكب المنتجات السوق الآخر والمنتجات العالمية. في بعض التحديات شوي شوي عم نتغلب عليها، وكمان برضو في سلسلة شذا ماركت الأولوية والمساحة العرض بتكون للمنتج الوطني. صحيح.
1: جميل. طب احنا نحكي عن الشفافية. دائما المستثمرين لما بدهم يستثمروا بإشي معين دائما بيحبوا انه يكون لهم دور، انهم هم متابعة في وين مصاريهم بتروح، كيف ممكن هم يجنوا أرباحهم وهاي التفاصيل. فكيف ممكن المساهمة في للمواطن في متابعة استثماره ويشوف نجاحه على أرض الواقع؟
2: صحيح، احنا نسلك عدة طرق في موضوع الشفافية والحوكمة مع خصوصية لكل مشروع. مثلا في مشاريع المشاركين بيكونوا عبارة عن جمعية عمومية، بنتخبوا ممثلين عنهم بشكل مجلس أمناء بتابع سير العمل. هذا بالنسبة لخصوصية بعض المشاريع. أما اللي بيجمع المشاريع هاي كلياتها، إحنا قمنا قبل فترة بسيطة بالتعاقد مع شركة معلومات محلية، هي وكيل لشركة عالمية. هاي الشركة المحلية بتقوم بحسابات المشاركة والاستثمار بشكل آلي دون تدخل بشري لضمان الشفافية وضمان ما يصير أخطاء.
0: طب هل هذه الفكرة يعني هي وليدة من أحد أفراد مجموعة شذا، ولا أنتوا أخذتوها من نموذج، شفتوا نموذج ناجح وطبقتوها في فلسطين؟
2: صحيح، في عدة نماذج ناجحة في فلسطين. إحنا كسكان رام الله بنعرف جمعية مربين الدواجن في مدينة رام الله اللي هو مشروع ناجح وقائم لحد اليوم، عندهم إنجازات على أرض الواقع، حفاظ على رأس المال المستثمر. فكان كان
0: الشباب
2: على غرار هاي الجمعية.
0: طب ذكرت انه انتم بلشتوا بالبان ومن ثم بمجموعة سوبر ماركت ومن ثم ذهبتوا الى قطاع البناء. هل في عندكم في مخططكم انكم تروحوا لتطوير يعني هذه المشاريع او اطلاق مشاريع جديدة فيما بعد ذلك؟
2: احنا حقيقة قمنا قبل فترة قصيرة باطلاق مشروع مدارس شذا إليت. مدارس شذا إليت برضو نظام استثماري تكافلي بواكب حاجة البلد لقطاع التعليم. طبعا هذا المشروع ماشي ضمن الجدول الزمني المعد له، إن شاء الله في شهر واحد راح يكون موجود على أرض الواقع.
1: طيب لو نحكي عن الاسم، يعني أنت بتحكي عن سوبر ماركت أو مجموعة الماركت اللي عندكم اسمها شذا، ليش اخترتوا اسم شذا بالتحديد؟ وكمان أنا بدي منك رسالة بتوجهها للشباب الفلسطيني إنهم كيف ممكن يستثمروا استثمارات معكم وتكون ناجحة.
2: حقيقة في بداية تأسيس المجموعة وبداية تأسيس الشركة الأولى كان هدفنا نذكر اسم قريب من الشباب شبابي. فواجهتنا بعض التحديات اللي هي تتعلق بتسويق الاسم، فكان صعب انك تعمل اسم كبير ويضم اسم الشباب والفئة العاملة. فروحنا على مختصر من عدة اسامي مطروحة كانت في ذاك الوقت، اسم بسيط سهل التداول سهل الحفظ عند الناس اللي هو الشذا.
1: جميل. طيب رسالتك للشباب اللي انت بتحب توجهها لانهم يستثمروا ويتشجعوا على الاستثمار حتى لو مبالغ بسيطة زي ما حكيت وبالتقسيط؟
2: يعني مختصر، استثمار اليوم هو عائد المستقبل.
0: نعم. دكتور منذر قطوس رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الشذا، شكرا جزيلا على تواجدك معنا في الاستوديو اليوم على هذه الإضاءة، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في توسيع الاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب ودعم صمود الفلسطيني على أرضه. شكرا جزيلا.
1: شكرا لوجودك معنا. إذن مشاهدينا فاصل قصير ونواصل إياكم.

احنا موجودين مع مسار امشي تعرف على بلدك. المسار انطلق من بلدة كفر راعي في جنين باتجاه وادي مصين. اليوم احنا موجودين كمان في مزرعة الفراولة الواقعة بين كفر راعي ومنطقة علار. جئنا لدعم المزارعين الفلسطينيين ودعم مزارعهم ومنتجاتهم. رح ندعم كمان منتجات اخرى والفلاحين والمنتجات المحلية. ثم سنتوجه الى بلدة عرابة لنكون في زيارة لقصور آل عبد الهادي وعددها 13 قصر اللي تأسست منذ العصر العثماني.

الصيفان محل كبير جدا لقطاعات أراضي في ثلاث مناطق في حصار كبير على بلدة عرابي. فأي زيارة بتصير على بلدة عرابي أو لبلدة عرابي من أي حدا من خارج البلدة مكبرة جدا، وإنتوا شرفتونا هاي بلدكم الثاني.

0: سلطانة.
1: أهلا بكم مشاهدينا الكرام وإلى القاهرة من جديد، حيث نشاهد تقريرا عن فيلم هند رجب أو صوت هند رجب. هذا الفيلم الذي أعاد إلى الواجهة واحدة من أكثر القصص وجعا إلهام.
0: صحيح دلال، يعني قصة الطفلة الفلسطينية التي حوصرت داخل سيارة وسط النيران لمدة ساعات وطويلة لتحول صرخاتها إلى شهادة إنسانية تهز الضمير العالمي. إذا نتابع مع الزميلة نضال النطور.
2: نسمع اليوم صوت طفل من فلسطين يستغيث، صوت يبحث عن النجاة فلا يجد إلا الصمت. نشاهد فيلم صوت هند رجب الذي أعاد إلى الواجهة ضحايا فلسطين وخاصة أطفالها.
3: أهلا مرحبا.
4: بعدين ما تدخل إلينا. إذا بابا زنبي.
3: أنتوا متخبين؟
4: أنا بالسيارة، إحنا زنبينا بالبابا.
3: أنتوا جوا السيارة؟
5: جمعية الفيلم بالقاهرة بمصر، دايما فلسطين دي على رأس العالم العربي كله، فإحنا دائما يعني لازم يبقى لنا دور.
6: جمهور القاهرة استقبل هذا الفيلم بحفاوة غير عادية. الاستقبال الأول كان في مهرجان القاهرة السينمائي في حفل الافتتاح، ويعني كانت صدمة للجمهور المؤمن بقضية العادلة للشعب الفلسطيني، ان طفلة في الخمس سنوات بتستغيث وللأسف شديد يعني في إطار حرب الإبادة اللي بيعيشها الشعب الفلسطيني على مدار عقود طويلة جدا، هي أقدم قضايا الأرض على الإطلاق، يعني لم يستجب أحد أو لم يسعفها أحد، وفقدنا هذه الطفلة الصغيرة حمامة السلام هند رجب.
7: على مدار سنين طويلة بنولي اهتمام كبير بالأفلام الفلسطينية. في العام الماضي قمنا بتوزيع 4 أفلام فلسطينية طويلة، من ضمنها فيلم صوت هند رجب اللي النهاردة بيتعرض في مركز الهناجر في القاهرة، عرض خاص ضمن مهرجان جمعية الفيلم. وكمان بالإضافة للأفلام الطويلة عندنا مجموعة كبيرة جدا من الأفلام القصيرة الفلسطينية أيضا.
8: الدبابة جنبكم؟ عم تتحرك ولا واقفة؟ طلع حدا منها؟
4: لا تتحرك.
9: هند صوت الطفل الضحية، صوت الطفل ابن فلسطين الذي يعاني منذ الطفولة، حتى الكبار يعانون من هذا المجرم الصهيوني الاحتلالي. لذلك فيلم هند يعني كان له صدى واسع جدا في أنحاء العالم، بالأخص من يتعاطف، وليس من يتعاطف فقط إنما من يرى ويشاهد أحداث فلسطين، وبالأخص مع هذه الطفلة الرائعة الزهرة الجميلة هند رحمها الله.
8: هند يا عمري، صار هلا هي كانت تحكي مع العم الأول صح؟ اللي حكى معك قبل؟
4: لا.
10: السينما والإعلام هو دوت الوسيلة الوحيدة لتوصيل الصوت لجميع أنحاء العالم. النهاردة الطفل الفلسطيني لما بيطلع بيعمل أي حاجة على وسائل التواصل الاجتماعي، العالم كله بيشوفها عن طريق التواصل الاجتماعي. فالسينما النهاردة لما تعمل فيلم زي كده بيحقق طبعا أن تعاطف الناس في جميع أنحاء العالم من ناحية القضية الفلسطينية.
11: كيف أنت بتنسق مع الجيش اللي قتل كل زملائك، قتل كل هاي الناس؟
10: هذا الصوت الذي زعزع ضمير العالم، فمن هذا الضمير الذي مات نوعا ما فأحيته هذه الصرخات من هذه الطفلة البريئة، واستطاعت أن تتجسد في فيلم استطاع أن يحوز ويفوز بالألقاب العالمية في المهرجانات العالمية، خاصة في مهرجان البندقية وفاز بجائزة الأسد الفضي.
8: ماني إنه بنتي عايشة وبنتي في السيارة مع المسعفين، الجيش أخذ روايات بدل الرواية يحكوا لي مليون رواية وأنا أحكي لا بنتي بخير بنتي عايشة.
1: أهلا بكم مشاهدينا.

0: الكرام، من جديد نذهب وإياكم إلى النافذة المباشرة من قلقيلية والحديث على ما يفرضه جدار الفصل العنصري من حصار يطوق بلدة حبلة جنوب قلقيلية ويحد من توسعها العمراني. ومع ذلك تتواصل الجهود لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين هناك.
1: صحيح دلال، يعني رغم كل التحديات والمعيقات إلا أن البلدية تحاول رغم كل في كل الإمكانيات لتطوير البنية التحتية من أجل مساعدة المواطنين هناك. إذن نتابع في تفاصيل أكثر مع مراسلنا من هناك أنا الجدع. يسعد صباحك.
2: نعم صباح الخير زميلاتي، يسعد صباح مشاهدينا الكرام. يعني في هذه اللحظة نتواجد في بلدة حبلة إلى الجنوب من مدينة قلقيلية، يعني هذه البلدة الهادئة والجميلة. نتحدث من خلال هذه النافذة ومن خلال هذه الإطلالة عن هذه البلدة وعن مشاريع البنية التحتية التي تعمل البلدية جاهدة من أجل تنفيذها وتحسين حياة المواطنين في هذه البلدة، رغم ما تعاني بفعل جدار الفصل العنصري الذي يلتف حولها ويخنقها ويسرق أكثر من نصف أراضيها البالغة نحو 11,000 دنم، حيث أكثر من نصف هذا العدد تم مصادرته وعزله خلف جدار الفصل العنصري. لكن نتحدث بصورة أكبر عن المشاريع في هذه البلدة وعن العقبات والمعيقات التي تواجه البلدية وكيف يتم التغلب عليها. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معي هنا الأستاذ حمزة مرداوي رئيس بلدية حبلة. يعني يسعد صباحك أستاذ حمزة. يعني بداية نحن الآن نتواجد في بلدة حبلة، نريد أن نتعرف أكثر على بلدة حبلة.
3: يسعد صباحك أستاذ أنال ويسعد صباح المشاهدين الأعزاء. بالنسبة لبلدة حبلة، سميت بلدة حبلة بهذا الاسم طبعا بناء على ما ورد في موسوعة بلادنا فلسطين للكاتب الفلسطيني والمؤرخ الفلسطيني مصطفى الدباغ، أن بلدة حبلة جاء الاسم من الكرم، أي من مجموعة أو مجموع أراضي كانت تزرع بكروم العنب. وكانت تربة هذه العنب بالحبال، وعلى هذا الاسم هو الأكثر شيوعا والأدق. وما يثبت ذلك بوجود هذا الاسم أن في أن حبلة هي أقدم بلد أو أقدم قرية في محافظة قلقيلية. طبعا في معظم مناطق حبلة التاريخية أو الأثرية يوجد حفر صغيرة، هذه الحفر كانت تستخدم لمعاصر، طبعا نتحدث عن عصر الرومان، كانت تستخدم لمعاصر العنب. ما يربط الحقيقة بأن بلدة حبلة هذه التسمية الحقيقية التي وجدت لها.
2: طيب اليوم بلدة حبلة نتحدث عن أراضيها، عن سكانها، عن عمليات الأعمال التي تقومون بها من أجل تطوير وتحسين الخدمات في البلدة. حدثنا أكثر عن البلدة.
3: طبعا بلدية حبلة أو بلدة حبلة عندما استلم المجلس المحلي الجديد وضع في صوب عينيه خطة 100 يوم كبداية، وخاصة أن الظروف المادية أو الظروف المادية والسياسية والاجتماعية بشكل عام كانت صعبة جدا، خاصة الحرب التي نعيشها في ظل الصعوبات التي نواجهها. طبعا بداية وضعنا الخطة وتم تقسيم الخطة إلى 3 أقسام. القسم الأول هو نتحدث عن القسم المالي والقسم الإداري والقسم الميداني. بالنسبة للقسم المالي حاولنا أن نضع خطة إدارية من خلالها نحاول أن نقف أو أن نوقف النزيف الذي كان موجود في بلدية حبلة، وخاصة أن التوريد المالي صعب جدا في ظل هذه الظروف. حاولنا أن نعمل على أن نحافظ على شيئين أساسيين. الشيء الأول هو دفع فاتورة الكهرباء كاملا في موعدها، ودفع مستحقات أو رواتب الموظفين في موعدها. هاي النقطة الأهم كانت تحدي كبير جدا، بفضل الله تعالى استطعنا أن نقوم بهذا التحدي وننجزه. أما عن الصعيد الإداري، طبعا اتبعنا في بلدية حبلة نظام اللي هو نظام الهرمي ونظام إيش المسمى الوظيفي والسلم الوظيفي لجميع الموظفين، وعملنا كبداية عن الخطة الشهرية ونجحنا فيها بإذن الله تعالى. بالنسبة لبلدية حبلة، يعني ما جعل المقومات تكون أكثر وأفضل في بلدية حبلة أن نحن نعمل في بلدية حبلة، وخاصة في المجلس الجديد الذي عين في 12/5، أننا نعمل بروح الفريق الواحد، نعمل ميدانيا وبجهد ذاتي. بجهد ذاتي أي أن كرئيس وأعضاء نعمل، نحن ننزل إلى الميدان، نعمل بأيدينا من أجل أن نخفض من التكاليف من تكاليف المصنعية على أرض الميدان. هناك مشاريع نعمل فيها بداية شق طرق وخاصة في مناطق ما تسمى مناطق جيم. مناطق جيم أول مهددة بالمصادرة.
2: طبعاً هنا تحدي يعني هذا.
3: تحدي كبير جداً بالنسبة لبلدية حبلي أن نعمل أول شيء توفير قدر الإمكان خطوط الكهرباء وشق الطرق الزراعية. لكي تسهل على المزارعين وتسهل على مواطنينا في بلدة حبلي انهم يذهبوا الى مزارعهم بكل سهولة ونوفر يعني اقل شيء الخدمات الأساسية لكي يتعايشوا ويصمدوا في اراضيهم. طبعا كما تعلموا بلدية حبلي او بلدة حبلي بشكل عام محاطة بالجدار من جميع جهاتها. هناك تحدي كبير جدا لبلدية حبلي ان تعمل وبكل جهد وبكل ما أتينا من قوة من أجل أن نحافظ على أكبر قدر ممكن من الأراضي الموجودة حتى لا تذهب للمصادرة أو حتى لا يعيقنا البناء أو التوسع العمراني في تلك المناطق.
2: نعم يعني اللي بيجي على بلدة حبلي أو اللي بمر من بلدة حبلي بشاهد حجم الأعمال التي تقوم بها خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية شق الشوارع وشق الطرق الزراعية. يعني تحدثنا أكثر عن هذه المشاريع عن حجم هذه المشاريع والتحديات التي واجهتكم من أجل إنجاز هذه المشاريع.
3: طبعا مثل ما تحدثت سالفا أن بلدية حبلي عندما دخلنا يعني في المجلس الجديد هناك كانت معيقات. طبعا كما تعلم المعيق المالي هو إحدى الأسباب الكبرى، ولكن أن نقف مكتوفي الأيدي لا يمكن. قمنا بتشكيل لجان، هذه اللجان من أعضاء ومن رئيس وأعضاء مجلس البلد المحلي وكذلك من الموظفين، عملنا بكل جهد وقوة، وخاصة أن بعض الأعضاء الموجودين هم أصحاب تخصص كمهن ميدانية على أرض الواقع. استخدمنا معدات البلدية فقط، جهد ذاتي، تكلفة قليلة جدا فقط، وبدأنا برسم خطة. هذه الخطة أصبحنا ننفذ بها تدريجيا. طبعا عملنا على عدة نقاط. استحضرنا بعض الملفات اللي كانت غائبة في من سنوات قديمة، يعني شكلنا لجان. هذه اللجان عملت على أن تقوم بالعمل الميداني أكثر من العمل أنه أنا نستعين بشركات خاصة للعمل. فكل عضو أصبح متخصص في عمل. بعض الأعضاء تذهب للعمل في المدارس، إعادة تهيئة المدارس، إعادة العمل في المدارس بما ينقصها أو بما يوفر لاحتياجها. وضعنا خطة لإنعاش المدارس بمبلغ مالي كل شهر، نبدأ في مدرسة مثلا. عملنا في المركز الصحي، عملنا في الهلال الأحمر الفلسطيني لإعادة تنشيطه، لإعادة ما يلزمه، ولكن تدريجيا وبطريقة استرشادية. أما بالنسبة لشق الطرق مثل ما تفضلت لك أستاذ أنال، شق الطرق عمل ذاتي وجهد ذاتي فقط. وبالنسبة للتكلفة المادية، تكلفة مادية لا تذكر. عندما نقوم بشق طريق بعرض 8 متر أو بطول 120 متر طبعا يحتاج إلى تكلفة مادية عالية، ولكن نحن عملنا بكل جهدنا أنه نستخدم فقط معدات والعمال أو العاملين في داخل منظومة بلدية طبعا موارد ذاتية، ونحاول قدر الإمكان الاسترشاد في استخدام في النفقات المالية حتى نقوم بالإنجاز الذاتي. طبعا في حديقة الحرية الموجودة اللي نحن موجودين حاليا فيها، طبعا حديقة الحرية حاليا نعمل على تطويرها،
2: متنفس الوحيد للبلد طبعا
3: متنفس وحيد لبلدة حبلي. وضعنا بعض الأمور صوب عيوننا أن نقوم بها من أجل أن تكون يعني مكتظة بالناس وأن يزوروها في أي وقت. مدينا خط الفايبر النت للناس مجاني، طبعا الدخول مجاني وللعائلات في أي وقت، طبعا متوفر ومتنفس للناس في جميع السبل.
2: نعم أشكرك الأستاذ حمزة مرداوي، حاولت أن تجمل لنا الوضع في بلدة حبلة. يعني مشاهدينا الكرام، يعني حاولنا من خلال هذه النافذة أن نسلط الضوء على بلدة حبلة وعلى حجم المشاريع التي يتم العمل عليها فيما يتعلق بموضوع البنية التحتية، خاصة وأن يعني كما ذكر ضيفي الوضع الاقتصادي والمالي للبلدية صعب، ولكن هناك جهود ذاتية وموارد محلية يتم استخدامها واستغلالها من أجل تحسين حياة المواطنين في هذه البلدة. إليكم زميلاتي.
0: نعم، نتمنى من هذه المشاريع أن تسهم في تحسين حياة المواطنين في بلدة حبلة. كل الشكر للزميل أنال جدع على هذه المتابعة.
1: صحيح دلال، شكرا لنا الجدع. إذا مشاهدينا وصلنا إلى محطتنا الأخيرة، وين محافظة جنين يعني من أجل الاطمئنان على المواطنين واحتياجاتهم، وفد وزاري يزور محافظة

0: فقدت جنين لتفقد أوضاع المدينة. إذن في هذه المتابعة تنضم إلينا من هناك مراسلتنا آمنة بلالو. يسعد صباحك، تعينا في صورة التفاصيل.
1: في البداية سعد صباحك يا زميلاتي وصباح الخيرات لكافة السادة المشاهدين. بالفعل محافظة جنين أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال اليوم 14 وزيرا، وهذا الوفد الوزاري الرسمي الذي سيزور محافظة جنين. ووصل أول وزير قبل لحظات قليلة، وهو وزير النقل والمواصلات، إلى بلدة عرابة الواقع على الجنوب من محافظة جنين، حيث سيتفقد أحوال المواطنين وسيزور مديرية النقل والمواصلات متابعة سير العمل فيها. إضافة إلى أن هذه الجولة حقيقة اليوم جاءت وفي هذا التوقيت بالتحديد في خضم العدوان المتواصل على محافظة جنين في عامها الثاني على التوالي، ومن أجل الاجتماع مع كافة المواطنين والقطاع الخاص وأيضا رجال الأعمال وكافة مدراء المؤسسات الحكومية والرسمية للاطلاع على احتياجات المواطنين والاستماع لكل تحديات من أجل الخروج بتوصية. إضافة إلى أنه سيكون هنالك جولات ميدانية لكافة الوزراء مع كل قطاع خاص، كل في مجال عمله. الهدف الرئيسي من كل هذه الزيارات زميلاتي وهذا الوفد الرسمي من أجل التأكيد على أن الحكومة الفلسطينية تقف على قلب رجل واحد بجانب أبناء شعبنا في ظل هذا العدوان المتواصل وفي ظل الهجمة الاستيطانية التي يتعرض لها أبناء شعبنا. تفاصيل أكثر حول هذا البرنامج وزيارة الوفد الوزاري الرسمي للمحافظة هذا اليوم مع مدير مركز الاتصال الحكومي الدكتور محمد أبو رب. بداية من رحب فيك عبر برنامج فلسطين هذا الصباح، أهلا بك معنا.
2: صباح الخير، يعطيكم العافية. صباح الخير لجميع أبناء شعبنا، جميع المشاهدين.
1: صباح الورد دكتور. يعني بداية نتحدث عن الرسالة الأساسية لزيارة الوفد الرسمي الوزاري لمحافظة جنين، ولماذا في هذا التوقيت بالتحديد؟
2: يعني بداية حوالي نصف أعضاء مجلس الوزراء اليوم متواجدين في جنين، كل واحد بحسب اختصاصه. سيكون هنالك لقاءات موسعة مع فعاليات المدينة مع ممثلي مختلف المؤسسات والقطاعات، إضافة إلى تدخلات ميدانية، بمعنى أنه وزير المواصلات بدأ الآن في جولته بموضوع ترخيص جرارات زراعية للمواطنين مجانا في مناطق مستهدفة لحمايتها من المصادرة ومن كمان اعتداءات قوات الاحتلال. هذا من جانب. وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بجانبها بتقديم مستلزمات لعائلات ميسورة وكراسي متحركة لذوي الهمم. وزير السياحة سيتفقد مشاريع تتعلق بإعادة تأهيل وترميم مواقع مستهدفة. وزير الحكم المحلي أيضا سيلتقي بالبلديات والمجالس القروية، وسيتم أيضا توزيع حاويات نفايات ومواد أخرى تتعلق بقطاع الحكم المحلي. وزير رئيس سلطة الطاقة أيضا سيشرف ويتابع سير العمل بتنفيذ الخط الناقل للكهرباء من الجلمة إلى باتجاه محطة التحويل نحو نابلس. مختلف الوزراء، قد يكون فاتني بعض الوزراء برنامجهم، ولكن يعني سيتم أيضا لقاءات مثل وزير الاقتصاد مع الغرفة التجارية والتجار للاطلاع على واقعهم، لقاء مع فعاليات المدينة ومؤسساتها، عدد من اللقاءات والفعاليات التي ستتم على مستويات مختلفة.
1: دكتور هنالك لقاء هو مهم جدا لكافة الوزراء مع القطاع الخاص مع المؤسسات الحكومية في دار المحافظة في تمام الساعة 11 من صباح هذا اليوم. ما هي أهم الملفات التي ستطرح وستناقش، وما هي يعني التوصيات والمخرجات التي ممكن أن تخرج خلال هذا الاجتماع المهم جدا؟
2: يعني بداية بهذا الجانب، اليوم الهيئات المحلية تقريبا أغلبها تعاني من وضع صعب، من تدمير في البنية التحتية بسبب جرائم الاحتلال، فرص التشغيل هذه أيضا مهمة، تشجيع الاقتصاد المحلي أيضا مهم. الآن احنا بنتحدث عن أكثر من 107 مشاريع في البنية التحتية والطرق والخدمات الأساسية يجري العمل عليها في محافظة جنين. نتحدث عن أكثر من 100 كيلومتر من الطرق الزراعية التي تتابعها وزارة الزراعة في شقها في مواقع مختلفة، إضافة إلى تنفيذ خطوط ناقلة للمياه. نتحدث عن مئات فرص التشغيل التي تتم عبر الهيئات والبلديات من خلال وزارة الحكم المحلي وصندوق التشغيل ووزارة العمل ضمن مشروع يستهدف توفير 7700 فرصة عمل في مختلف مختلف المحافظات. نتحدث عن مساعدات إغاثية قدر الإمكان ومساعدات للعائلات النازحة، سواء كان بطرود غذائية أو السعي مع مختلف المؤسسات الدولية لتأمين بدل إيجار. وزيرة التنمية الاجتماعية وعديد من الوزراء اليوم سيلتقوا

0: مختلف فعاليات المدينة، مختلف القطاعات للوقوف عند احتياجاتها. لا شك أنه الاحتياجات كبيرة، معاناة الناس في كل القطاعات متفاقمة، ولكن يعني بالنهاية مطلوب منا أنه نتكاتف جميعا، من تجار، من حكومة، من مؤسسات قطاع خاص، للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا. ما دام هذا الاحتلال موجود في المدينة يتوسع في استيطانه، فأكيد المعاناة مستمرة، الظروف صعبة، ولكن مطلوب منا نتخذ ما أمكن من إجراءات في ظل الحصار المالي الإسرائيلي واحتجاز أموال المقاصة وكل هذه الظروف الصعبة، أن نتكاتف جميعا في التخفيف من معاناة أبناء شعبنا.
1: نعم دكتور، يعني كيف ستنعكس كل هذه التوصيات والمخرجات والقرارات وأيضا هنالك مشاريع خلال هذه الجلسات على حياة المواطنين لتثبيت صمود المواطن الفلسطيني، خاصة في محافظة جنين حيث أن الاحتلال يلاحق المواطنين حتى في لقمة عيشهم ومصدر رزقهم؟
0: يعني الزيارة أولا سيتخللها أيضا لقاءات مع مختلف القطاعات زي ما قلنا، كمان جولات ميدانية على مشاريع البنية التحتية قيد الإنشاء. النقطة الثانية هو أيضا الاستماع للهيئات المحلية، ممثلي البلديات، حول الأولويات المستحقة، المشاريع البنية التحتية الواجب التركيز عليها خلال الفترة القادمة، لأن الحكومة الفلسطينية نجحت خلال مطلع عام 2026 إنها تجني التمويل من الصناديق العربية الإسلامية وعبر صندوق البلديات لتأمين حوالي 100 مليون دولار لمشاريع بنية تحتية. جزء أكبر من هذه المشاريع تم ترسيته على الهيئات المحلية في ضوء مشاريعها وأولوياتها، ولكن أيضا الجلسة اليوم للمزيد من الاستماع للاطلاع على الاحتياجات التي يمكن تأمينها في ظل هذه الظروف الصعبة.
1: نعم دكتور، أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة. شكرا لك دكتور محمد أبو الربة، مدير مركز الاتصال الحكومي، على هذه المشاركة. إذن كما سمعنا وتحدث الدكتور محمد أبو الربة أن هذه الجولة بدأت فعليا من هنا من مدخل بلدة عرابة الواقع على الجنوب من محافظة جنين، هذه البلدة التي تتعرض إلى هجمة شرسة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، خاصة أننا على مقربة وبضعة أمتار قليلة فقط عن القاعدة العسكرية الأولى الذي لازال الاحتلال الإسرائيلي يواصل العمل في بنائها وإنشائها على مدخل بلدة عرابة بعد العودة إليها ومغادرتها قبل نحو 20 عاما. وبالتالي هنالك مضايقات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية التي تكون تتواجد بشكل دائم في هذا الشارع الواصل ما بين محافظة جنين والمحافظات الأخرى، وشارع حيوي يربط المحافظة أيضا بمركز المدينة والقرى والبلدات الجنوبية. تتعرض هذه البلدة وأيضا القرى والبلدات الأخرى إلى هجمة شرسة سواء من المستوطنين والاحتلال، حيث يؤمن الاحتلال الحماية لكل المستوطنين لممارسة أعمالهم العبدية والتنكيلية. عودة لك زميلاتي.
2: نعم زميلة أمنة بلال، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءة. مشاهدينا الكرام من محافظة جنين نكون وصلنا إلى ختام مشوارنا الصباحي، شكرا لكم على طيب المتابعة. كنت معكم بالتقديم أنا دلال ياسين وزميلتي إلهام جغوب، ولكم مني ومن طاقم العمل وعلى رأس المخرج روان الأسعد أطيب التمنيات. يعطيك العافية إلهام.
3: يعطيك العافية دلال. إذن مشاهدينا شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلقاكم غدا في نفس الموعد عند 8 صباحا في أمان الله.

0: بتدعي الاحتلال انها منطقه امنه وقاعدين فيها، ما يجينا الا بلش علينا بالقدايم. اطفال، عندي طفل نايا عمره 4-5 سنين، وعندي حمزه 13 سنه وامهم حامل بتوم، ما يجينا الا القدايم زي رش المطر علينا. الحمد لله بتدعي انها منطقه انسانيه، ما لهم علاقه بالانسانيه ولا بالبشر.
1: قد روح معاك، قد حمزه من قلبي يما، قلبي حمزه يما.

شيء قاعد طايف مو تحمل العياط لما جيت يا زلمه. عمرنا الدار هذا حياتنا والله حياتنا، من دون دار بعيشش الواحد والله تبهدلنا متنا ايش نسوي. انتكبنا والله انتكبنا، الحياه مش هترجع زي قبل على الفاضي، لسه هنتعذب كتير.

الذي عاش ويعيش في ذاكرة فلسطين، وهو الذي ما زال في المشهد حيا بيننا وفينا، وهو الذي ما كان دائما يستخدم عبارة تسقط الأجساد للفكرة. غسان كنفاني يعد كنفاني من أشهر الكتاب العرب في القرن العشرين وربما في تاريخ الأدب العربي، وهو روائي وقاص وصحفي فلسطيني. ولد كنفاني في عكا قبل النكبة باثني عشر عاما، وبالتحديد في تاريخ التاسع من أبريل نيسان عام 1936، العام الذي انطلقت فيه الثورة الفلسطينية الكبرى. كانت أسرته تعيش في حي المنشية بيافا. غسان في الترتيب العائلي هو ثالث الأبناء، وهو كذلك الوحيد الذي ولد في عكا من بين إخوته. التحق بمدرسة الفرير بيافا وتعلم اللغة الإنجليزية والفرنسية بطلاقة. عاش كنفاني النكبة وهو طفل صغير، وعايش معاناة الشعب الفلسطيني بكل حيثياتها السياسية والاجتماعية. في أواخر نيسان عام 1948 اضطرت أسرة غسان على مغادرة البلاد نتيجة الهجمات المتكررة من قبل العصابات الصهيونية. لجأت عائلته نتيجة النكبة إلى لبنان ثم إلى سوريا. خالف غسان طموح والده في أن يصبح تاجرا، فاتجه نحو عالم الأدب الذي أولاه اهتماما بالغا وهو في سن الشباب. بعد أن حاز على إجازة في الأدب من قسم اللغة العربية في جامعة دمشق انتقل إلى بيروت. بدأ اسم غسان كنفاني يلمع في عالم الأدب العربي. كرس كنفاني أدبه ومقالاته ورواياته لنقل معاناة الشعب الفلسطيني الذي تعرض لأكبر نكبة في القرن العشرين. كان عمر كنفاني الأدبي قصيرا نسبيا، ومع ذلك ألف 18 كتابا بين قصة قصيرة ورواية وعمل مسرحي وبحث. من أشهر روايات كنفاني عائد إلى حيفا، رجال في الشمس، أرض البرتقال الحزين، أم سعد، عن الرجال والبنادق، القميص المسروق، العاشق، ما تبقى لكم، عالم ليس لنا، الشيء الآخر. ولأن غسان كنفاني كان واحدا من أبرز الشخصيات التي أزعجت كتاباته ونشاطاته العديد من مسؤولي دولة الاحتلال، ولأنهم أدركوا أن الكلمة في كثير من الأحيان قد تكون أقوى من الرصاص، اغتيل كنفاني يوم 8 تموز/يوليو عام 1972 بعد تفجير قنبلة داخل السيارة التي كان يستقلها في منطقة الحازمية قرب بيروت. كان كنفاني نموذجا مثاليا.

هنا صوت فلسطين. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم أعزائنا جميل يحمل لكم بين طياته يوما جميلا مليئا بالتفاؤل والأمل. نجدد لقاءنا بكم مستمعينا وعبر أثير إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم الجمعة 3 من شهر تموز لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات طول الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة FM، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة FM، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة FM. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة FM. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء متفق عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ فقال نعم. قالوا لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة متفق عليه.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

الزبادي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من

0: من صوت فلسطين.
1: سيداتي وسادتي، طاب صباحكم، نحييكم وإليكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. نبدأها من قطاع غزة، حيث استشهد مواطنان وأصيب 7 آخرون في قصف إسرائيلي على خيام تؤوي نازحين في مواصي خان يونس. كما أصيب 6 مواطنين بجروح، أحدهم بحالة خطرة جراء قصف جيش الاحتلال دراجة قرب مسجد معاذ بن جبل في منطقة المخيم الجديد بن سراط وسط القطاع. في الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة مصطفى أبو الزيت من عقابة شمال طوباس بعد استدعائه للتحقيق في معسكر سالم. أكد السيد الرئيس محمود عباس خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله وفد الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، أكد على أهمية دور الجالية في نقل رسالة شعبنا إلى العالم وتكوين رأي عام داعم لقضيتنا الوطنية، معبرا عن تقديره الكبير للجاليات ومناصري حقوق شعبنا. شدد قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش أن مصادقة الكنيسة الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على ما يسمى مشروع قانون الأذان بحجة الضجيج يمثل عدوانا سافرا على العقيدة الإسلامية. في السياق، دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مصادقة الكنيسة على منع رفع الأذان معتبرة أنه قرار عنصري. دانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير تصريحات ما يسمى مجلس السلام التي زعم فيها أنه لا مكان للأنروا في غزة الجديدة، معتبرة أن هذه محاولة تصفية مكشوفة لقضية اللاجئين. وأكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة أحمد أبو هولي أن الأنروا مستمرة في ولاية عملها وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين. أكد عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح جمال عبيد أن تصريحات ما يسمى مجلس السلام حول استبعاد دور الأنروا فيما وصفه غزة الجديدة مدانة وسيتم مجابهتها عربيا ودوليا، وأنما يسمى مجلس السلام ليس من صلاحياته البت في قضية اللاجئين وأنها قضية سياسية بدرجة الأولى. من جهته، جدد الممثل الدائم للهند لدى الأمم المتحدة السفير هاريش بارذافانيني أن التأكيد على دعم الهند الثابت لشعبنا. دانت نقابة الصحفيين ما يتم تداوله من مزاعم وادعاءات وحملة ممنهجة صادرة عن جهات إسرائيلية تسعى إلى التشكيك في الصفة المهنية للصحفيين الشهداء. وأكدت النقابة في بيان أنها المرجعية الوحيدة المخولة بتعريف الصفة الصحفية للعاملين في الحقل الإعلامي، محذرة من خطورة التعاطي مع الرواية الإسرائيلية. حذرت محافظة القدس من تداعيات مصادقة ما يسمى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية على خطة لإقامة 13 مستعمرة جديدة ضمن ما يسمى مجلس بنيامين الاستعماري في وسط الضفة وعزل مدينة القدس عن امتدادها الفلسطيني. وتركز الخطة على التمدد الاستيطاني في المناطق الواقعة شمال غرب محافظة القدس وغرب محافظة رام الله والبيرة والسفاح الشرقية لمحافظة رام الله والبيرة تجاه الأغوار الفلسطينية، بما يعزز الترابط بين الكتل الاستيطانية المقامة وسط الضفة والمناطق الشرقية. قال نادي الأسير إن عدد طلبة الثانوية العامة الذين اعتقلهم الاحتلال خلال تأديتهم امتحانات الثانوية العامة ارتفع إلى 6 طلاب، ليرتفع مجمل حصيلة طلبة الثانوية الأسرى في سجون الاحتلال إلى 71. في دمشق، أسفر انفجار وقع داخل مقهى في محيط القصر العصري في العاصمة السورية عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 20 آخرين حسب ما أفاد مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية. أخيرا إلى حالة الطقس، حيث يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق ولا يطرأ أي تغيير

0: ملموس على درجات الحرارة. من صوت فلسطين وفيناكم بأولى نشرتنا، هذه تحية وإلى اللقاء.
1: لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المثير للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

بحس مجروح وبيطعن هطول وعرض والطعم بتوصل للروح. في جروح

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 8 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

جمال طوباس بعد استدعائه للتحقيق في معسكر سالم. نادي الأسير يقول إن عدد طلبة الثانوية العامة الذين اعتقلهم الاحتلال خلال تأديتهم امتحانات الثانوية العامة ارتفع إلى 6. السيد الرئيس محمود عباس يؤكد أهمية دور الجالية الفلسطينية في نقل رسالة شعبنا إلى العالم وتكوين رأي عام داعم لقضيتنا الوطنية. دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير تدين تصريحات ما يسمى مجلس السلام التي زعم فيها أنه لا مكان للأونروا في غزة الجديدة. محافظة القدس تحذر من تداعيات مصادقة ما يسمى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينيت على خطة لإقامة 13 مستوطنة جديدة ضمن ما يسمى مجلس بنيامين الاستعماري وسط الضفة. نقابة الصحفيين تدين ما يتم تداوله من مزاعم وادعاءات وحملة ممنهجة صادرة عن جهات إسرائيلية تسعى إلى التشكيك في الصفة المهنية للصحفيين الشهداء. أخيرا في حالة الطقس، الجو يكون اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المنطقة.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: ويبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيطارتان.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم حديث الجمعة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم داو مرضانا وشاف جرحانا وعاف مبتلانا وآو مشردينا ونازحينا وارحم أمواتنا وتقبل شهداءنا وأهلك عدونا يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا سجينا إلا فككت أسره وأحسنت خلاصه، ولا شهيدا إلا قبلته يا رب العالمين. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وأمتنا إذا كان الممات خيرا لنا، والطف بنا فيما جرت به المقادير. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، والمسجد الأقصى. وفي رواية: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والأقصى، ومسجدي، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المساجد أيها الإخوة الكرام المذكورة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مساجد لها خصوصية تختلف اختلافا كبيرا عن باقي مساجد المسلمين. هذه مساجد لها مكانة خاصة عند الله سبحانه وتعالى، وعند رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعند المؤمنين في كل زمان ومكان. لذلك وجهنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شد الرحال إليها فقط، إذ لا يجوز أن تشد الرحال إلى مسجد بقصد العبادة غير هذه المساجد، مهما كان المسجد كبيرا، ومهما كان المسجد مزخرفا وتحفة ومهيئا وقباب ومآذن وغير ذلك من المساجد التي يتفنن المسلمون فيها. وهذا شيء جميل، أن يعظم الناس والمؤمنون شعائر الله، هذا أمر مهم ومن الدين ومن التقوى أن تكون شعائر الله معظمة. ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن المساجد خير البقاع في الأرض، المساجد خير البقاع في الأرض، المساجد، وخير أهلها أولهم دخولا وآخرهم خروجا. هذه المساجد خير الخير فيها المساجد الثلاث: المسجد الحرام، بيت الله الحرام، الكعبة المشرفة، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، والمسجد الأقصى المبارك في القدس وفي فلسطين. هذه المساجد قال الحافظ ابن حجر في الحديث: فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء، ولأن الأول المسجد الحرام هو قبلة الناس وحجهم إليه. الآن المسجد الحرام المسلمون في كل عام يذهبون ليؤدوا مناسك وفريضة الحج. والثاني المسجد الأقصى كان قبلة الأمم السابقة، وهو أيضا قبلة المسلمين الأولى. والثالث مسجد النبوي الشريف أسس على التقوى. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. ثم حيثما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. إذن أول بيت وأول مسجد وضع في الأرض والمسجد الحرام، والمسجد الثاني هو المسجد الأقصى المبارك، وبينهما 40 سنة. إذن هذه المساجد لا يجوز شد الرحال، السفر، شد الرحال تعني السفر إلى هذه المساجد بقصد العبادة، لا يجوز شد الرحال والسفر بقصد العبادة إلا إلى هذه المساجد الثلاث: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى المبارك. إذن هذه المساجد أيها الإخوة الكرام لها خصوصية عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين وعند المسلمين الموحدين، لها أهمية وقيمة كبيرة. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة هدى للعالمين. بمكة أول بيت وضع للناس البيت الحرام، حتى كان كفار قريش يطوفون حوله بعبادتهم الفاسدة، كانوا يطوفون حول المسجد عرايا، وكانت صلاتهم مكاء وتصدية، تصفيق وتصفير هذه العبادة الفاسدة، إلى أن جاء الإسلام وطهر هذا البيت. كان فيه 360 صنم تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فجاء الإسلام وطهر هذا البيت، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الباطل زهوق في كل وقت وفي كل حين. في وقت عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الباطل زهوق، وأيضا في عهدنا الباطل أيضا زهوق وإلى زوال، الطغيان والظلم إلى زوال. فلذلك أول بيت وضع للناس هو بيت الله الحرام، البيت الثاني والمسجد الثاني هو المسجد الأقصى المبارك. قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. المسجد الأقصى المبارك في فلسطين، في القدس، في بيت المقدس، هو ثاني المسجدين، وهو بارك الله سبحانه وتعالى فيه وفي من حوله وفيما حوله. إذن هذه الأرض مباركة، هذه الأرض مباركة، باركها الله سبحانه وتعالى بهذا المسجد في بيت المقدس وفي فلسطين. المسجد الأقصى المبارك أيضا له خصوصية أخرى عند المسلمين وعند الفلسطينيين بالذات، وفي هذه الظروف أيضا بالذات، لأن الهجم عليه ومحاولات تهويده وتدنيسه في كل يوم. فواجب المسلمين عامة والفلسطينيين خاصة الدفاع عن هذا المسجد وشد الرحال إليه والاعتكاف فيه والرباط فيه وحوله، حتى نحمي هذه القيمة عند المسلمين. وفي الإسلام ثلاثة مساجد لها خصوصية ولها قيمة، إذن هو المسجد الأقصى المبارك وبيت المقدس، ثاني المسجدين، وثالث الحرمين الشريفين كما في حديث شد الرحال، وقبلة المسلمين الأولى. كان المسلمون في المدينة المنورة يصلون إلى المسجد الأقصى المبارك إلى القدس، كانت هذه قبلة المسلمين، إلى أن تحولت القبلة لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وليس تقليلا من شأن المسجد الأقصى أو القدس، حول القبلة إلى بيت الله الحرام بعد 17 شهرا في المدينة المنورة، والصلاة والقبلة كانت فيها إلى المسجد الأقصى والقدس، تحولت القبلة إلى الكعبة المشرفة وإلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة. وهناك مسجد تم تحويل القبلة في الصلاة فيه في صلاة العصر، وصلى المسلمون جزءا من الصلاة إلى المسجد الأقصى والجزء الثاني إلى بيت الله الحرام، وهو الآن يسمى مسجد ذو القبلتين. ومن يذهب إلى العمرة أو الحج ضمن الزيارات في المدينة المنورة يذهب لزيارة هذا المسجد ذو القبلتين. أيضا من ميزات هذا المسجد الأقصى أنه مصرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ثم عرج به إلى السماوات العلى صلى الله عليه وسلم. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء عليهم السلام في بيت المقدس، أيضا فيه دلالة واضحة على خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، صلى بهم إماما في بيت المقدس. فيا حبذا لو كانت هذه المساجد عظيمة عند المسلمين يحافظ عليها المسلمون. المسجد الأقصى الآن أسير حزين بحاجة إلى نجدة الأمة، نجدة المسلمين، نجدة كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. عن ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس، يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس، قال أرض المحشر والمنشر. إذن هذه أيضا ميزة أخرى للقدس والمسجد الأقصى المبارك، ائتوه فصلوا فيه، أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، أيها المسلمون اذهبوا إلى المسجد الأقصى فصلوا فيه، فإن صلاة فيه بألف صلاة. وفي رواية أحمد عن بعض نسائه عليه الصلاة والسلام أنها قالت يا رسول الله فإن لم نستطع أو فإن لم تستطع إحدانا، نساء يتكلمن عن أنفسهن، أن تأتيه، قال إذا لم تستطع إحداكن أن تأتيه فلتبعث إليه زيتا يسرج فيه، فإن من بعث إليه بزيت يسرج فيه كان كمن صلى فيه. إذن أيها الإخوة الكرام، أيها المؤمنون، أيها المسلمون، المساجد الثلاثة هي مساجد عناوين للأمة، لعقيدة الأمة، لدين الأمة، المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف، والمسجد الأقصى المبارك. أما عن المسجد النبوي الشريف، هذا المسجد الذي هو أول مسجد في الإسلام، هذا المسجد قال الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن مسجد الضرار قال لا تقم فيه أبدا، المسجد الضرار لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة المنورة إلى يثرب فأصبحت المدينة المنورة، وهاجر الصحابة الكرام رضوان الله عليهم بدينهم تاركين خلفهم كل ثرواتهم، بيوتهم وأموالهم ومصالحهم في سبيل الله لهذا الدين، حتى يصل هذا الدين إلينا، حتى يصل هذا الدين إلى هذا الوقت، هاجروا بدينهم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أول شيء فعله في المدينة المنورة بناء المسجد، هذا يدل على القيمة الكبيرة للمسجد في الإسلام بشكل عام، إذ هو مكان يجتمع فيه المسلمون يعبدون الله سبحانه وتعالى، يتدارسون كتابه، يتدارسون أحوالهم. فكان أول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم بناء المسجد، ثم المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، تآخوا في الله حتى تقاسموا الأموال في هذا الظرف الصعب، الأمة تحتاج في بعض الظروف الصعبة إلى المؤاخاة، إلى التكافل، إلى التعاطف، إلى التحاب، إلى التواد. ما أشبه حالنا بحال المهاجرين لما هاجروا إلى المدينة المنورة، تركوا كل شيء، ونحن الآن ظروفنا في غزة وفي الضفة بحاجة ماسة إلى أن نتكاتف، إلى أن نتعاضد. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كتب وثيقة المدينة المنورة أو صحيفة المدينة لتنظم العلاقة بين سكان المدينة من المسلمين وغير المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسجد الأقصى المبارك من عبث العابثين، ومن دنس المدنسين، ومن تهويد المحتلين. نسأله سبحانه وتعالى تحريرا لهذا المسجد بإذن الله قريبا عاجلا غير آجل، وأن يرزقنا صلاة فيه وهو ينعم بالحرية، ويصلي فيه المسلمون من كل أنحاء العالم صلاة بعيدة عن الاحتلال. كان معكم القاضي عبد الله حرب، ومن الهندسة الإذاعية مهند قعدان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر.

0: منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

Esa proclama es patria o muerte. Our primary task remains to

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع. نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: الساعة الآن 9 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

صوت فلسطين، وهذه نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. 5 شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية متفرقة استهدفت خان يونس والنصيرات. الاحتلال يعتقل مواطنين من نابلس وطوباس، ومستوطنون يدمرون خط تيار كهربائي في المنهي. السيد الرئيس يؤكد أهمية دور الجاليات الفلسطينية في نقل رسالة شعبنا إلى العالم.

وجد مواطن متأثر بإصابته الخطيرة جراء قصف استهدف مواصي خان يونس. في الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي عسكر الجديد شرق نابلس والعين غربا وداهمت منازل المواطنين وفتشتها دون أن يبلغ عن اعتقالات. وفي سلفية اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة الزاوية غرب المحافظة وسط عمليات تفتيش ومداهمة لمنازل المواطنين. في بيت لحم دمر المستوطنون والمرة الثانية خلال أسبوع خط التيار الكهربائي في قرية المنية جنوب شرقية المدينة ما أثار هالة من الهلع والخوف بين صفوف المواطنين. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم مواطنا من بلدة اللبن الشرقية في نابلس وداهمت منازل وفتشتها، كما واعتقلت شابا من بلدة عقابة في طوباس بعد استدعائه للتحقيق في معسكر سالم. أكد السيد الرئيس محمود عباس أهمية دور الجالية الفلسطينية في نقل رسالة شعبنا إلى العالم وتكوين رأي عام داعم للقضية، معبرا عن تقديره الكبير للجاليات ومناصري شعبنا. جاء ذلك خلال استقباله بمقر رئاسة في رام الله يوم أمس وفد من الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية. دانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير تصريحات ما يسمى بمجلس السلام التي زعم فيها أنه لا مكان للأنوروا في قطاع غزة الجديدة، معتبرة أن هذه محاولة لتصفية قضية اللاجئين. وأكد أن الأنوروا مستمرة في ولاية عملها وتقديم خدماتها للاجئين. حذرت محافظة القدس من تداعيات مصادقة ما يسمى بالمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينت على خطة لإقامة 13 مستوطنة جديدة ضمن ما يسمى بمجلس بنيامين الاستعماري في وسط الضفة الغربية وعزل مدينة القدس عن امتدادها الفلسطيني. وتركز الخطة على التمدد الاستيطاني في المناطق الواقعة شمال غربي محافظة القدس وغرب محافظة رام الله والبيري، بما يعزز الترابط بين الكتل الاستعمارية المقامة في وسط الضفة والمناطق الشرقية. قال نادي الأسير إن عدد طلبة الثانوية العامة الذين اعتقلهم الاحتلال خلال تأديتهم لامتحاناتهم الثانوية العامة ارتفع إلى 6 طلاب، ليرتفع مجمل حصيلة طلبة الثانوية العامة الأسرى داخل السجون إلى 71. أسفر انفجار وقع يوم أمس داخل مقهى في محيط القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 20 آخرين بحسب ما أفادت وزارة الصحة السورية. أخيرا في هذه النشرة، يكون جو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. نهاية هذه النشرة، شكرا على المتابعة، بأمان الله.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا.
1: يموت من الطفل والشيخ ولا يستسلم.
0: يموت من الطفل والشيخ.

السيف ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا، لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن

0: سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.
1: من الأرض نبدأ وللمستقبل نزرع. صوت فلسطين بالتعاون مع وزارة الزراعة يقدم أرض زرع. نتشارك المعارف وننقل الخبرات ونستضيف أصحاب الريادة والاختصاص. نطرح قضايا المزارعين ونقدم حلولا عملية مع المهندسة الزراعية ضحى عابدي.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، في حلقة جديدة من برنامجكم أرض زرع. البرنامج اللي برافق المزارعين وأصحاب المشاريع الزراعية في مختلف المواسم، وبنقل لكم الخبرة والمعرفة والإرشاد من أهل الاختصاص والميدان. في حلقاتنا لهذا اليوم، خبرة أكثر من 3 عقود في تربية النحل، أسرار نجاح المنحل وأهم التوصيات للنحال. الإجهاد الحراري والتغير المناخي، كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على العنب والأشجار المثمرة. تجفيف الخضار والحفاظ على الجودة. عفة الياسمين، خطر صامت يهدد المشاتل وأشجار الزيتون، وتحذيرات وإرشادات المختصين في وزارة الزراعة. إصدار إرشادي جديد لمربي الأغنام حول الإدارة الفنية والرعاية الصحية للمواليد. ابقوا معنا مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، لنواصل فقرات برنامج أرض زرع، ولكن بعد فاصل قصير.

0: عودة لكم من جديد مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات لنبدأ فقرات برنامج أرض وزرع. نستهل حلقتنا اليوم بالحديث عن قطاع النحل الذي يعد من القطاعات الزراعية المهمة، حيث ينعكس نجاح إدارة المنحل على إنتاج العسل وصحة الطوائف واستدامة العمل. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي النحال عاصم داود، وهو من بلدة عتيل بمحافظة طول كرم، والذي يمتلك خبرة تمتد إلى 32 عاما في تربية النحل، وقد ورث حب هذه المهنة عن والده النحال الريادي الراحل سامي داود رحمه الله.
1: أهم الخطوات التي يقوم بها النحال، خاصة نحكي هلا موسم عسل، موسم جني عسل، ما نحكي ما بعد قطف العسل. طبعا أهم الخطوات ما بعد قطف العسل للنحال، أهم إشي إنه أهم إشي بعد القطف نحال غذي النحل، وبعد هاي الخطوة هو علاج الفاروة. طبعا أهم إشي إنه بعد القطف إنه النحل يضغط خلايا، بعدين علاج الفاروة. بعد علاج الفاروة يجب أن يكون للنحل متوفر له مصدر مية.
0: نعم، المياه أخي عاصم إنها تكون أكيد مبردة قريبة من المنحل، هي متجددة،
1: لأنه علشان يأخذ النحل أهم إشي تكون مية نظيفة.
0: قديش المقدار التغذية بتحطوا، إيش النسبة؟
1: حسب قوة الخلية، يعني النسبة من واحد لواحد تغذية سكرية بالأفضل، لأنه إحنا لما نقيم العسل من عند النحل بحس إنه ما في عنده ضايع العسل كمية كبيرة، فإحنا عندنا كمية جيش كبيرة، إذا كمنا العسل مرة واحدة وما غذيناه مباشرة كثير من فئات النحل بتموت، بكل بضعف كتير. بالأفضل إنه لازم نغذي النحل تغذية سكرية بعد القطف.
0: نعم، إذا هذا بيتبع حسب قوة النحل.
1: بالضبط، حسب قوة النحل بالأفضل. لازم طبعا بعد القطف لازم نسحب إحنا كمية كبيرة من البراويز، نضغط النحل، علاج الفاروة منتج، لازم علاج فاروة طبعا من آفات الفاروة، لأنه إحنا عندنا فترة كبيرة مش معالجين من الفاروة.
0: نعم، بالنسبة للفاروة يعني كيف بيتم معالجتها، إلى متى يستمر معالجة الفاروة؟
1: إحنا طبعا بنعالج بعد قطف العسل.
0: نعم،
1: بيستمر طبعا، إحنا بنعالج بشهر 8 وبشهر 9، متعالج في عدة طرق، في يعني في علاج كيماوي وفي علاج طبيعي.
0: نعم، يعني هل في عملية زراعية أو إجراء قمت فيه في منحلك نجح تربية النحل بتحب توصي الإخوة النحالين فيه؟
1: أهم إشي نظافة المناحل، إنه النحل أهم، وثاني إشي ضغط النحل، علاج الفاروة، التغذية السكرية، طبعا لازم يكون المنحل نظيف خالي من الأعشاب، تهوية الخلايا خاصة في فصل الصيف ممتازة جدا.
0: نعم، إذن إحنا ضروري إنه نوفر تهوية لخلايا النحل، ممكن نوسع مدخل الخلية، هذا بيعمل
1: طبعا إيش، أكيد لازم نوسع مدخل الخلية، لأنه بخاصة فصل الصيف لازم يكون التهوية ممتازة، لأنه أكثر إذا ما كانش تهوية فبكون كل النحل طالع برا بيهوى بيعمل تهوية على الخلية، والأفضل إنه يكون النحل خاصة في مناطق الريحة والأغوار إنه يكون مع فيه خلايا معزولة لحماية النحل من الحرارة.
0: نعم، إحنا بنثني على كلامك النحال الريادي عاصم داود، وكمان نحكي للإخوة المزارعين ضروري ينتبهوا مع ارتفاعات درجات الحرارة، ضروري عملية تهوية خلايا النحل، عملية تظليل لخلايا النحل أيضا، وتوفير المياه كما تفضلت المتجددة والنظيفة القريبة من المنحل. أشكر تواجدك معنا النحال الريادي عاصم داود من عتيل في محافظة طول كرم، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، حياك الله.
0: لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين نواصل برنامج أرض وزرع. ومن النحل وأهمية الإدارة السليمة للمناحل ننتقل إلى موضوع لا يقل أهمية، وهو تأثير الظروف المناخية القاسية وارتفاع درجات الحرارة على الأشجار المثمرة وما يرافقها من زيادة في فرص الإصابة بالأمراض. للحديث عن الإجهاد الحراري في أشجار البستنة الشجرية وخاصة العناب وعلاقة التغيرات المناخية بظهور الأمراض النباتية، نستضيف المهندس طه الجمل من مديرية زراعة القدس.
2: الإجهاد الحراري اللي بيصير حاليا في آخر سنوات على بعض المحاصيل البسة الشجرية وخصوصا محصول العنب. المفروض المزارع يكون مجهز حاله بموضوع الحصاد المائي، مجمع مياه أمطار، ويتخذ التدابير والإجراءات اللي بتساعد على مساعدة الأشجار في هذا الموسم الحراري وخصوصا درجات الحرارة العالية، بحيث يعطي بعض الضيات التكميلية لمحصول العنب ومحصول اللوزيات اللي بتساعده على استمراره في النمو والإثمار. وخصوصا محصول العنب في هذه الفترة بيكون بحاجة ماسة لموضوع الري، بالتالي نحاول قدر الإمكان ندخل مجموعة من الريات التكميلية اللي بتساعد محصول العنب على الاستمرار ويكون موسم جيد إن شاء الله. موضوع التضليل كمان بيساعد على موضوع الجهاد الحراري وتأخير القطاف لفترات يكون فيها الجو، كمان بيساعد على هذا الموضوع، بالإضافة إلى موضوع أنه يكون السوق كمان مساعد في موضوع التسويق والأسعار. مرض البياض الزغبي على العنب، الاهتمام بهذا المرض، ضرورة الكشف المبكر عن هذا المرض، علاج هذا المرض في البدايات من خلال تخفيف موضوع الورق الموجود على الشجرة، زيادة التهوية خلال التوريق، تخفيف بعض الأغصان الثمرية، تخفيف الري والرطوبة لأنه بزيد من هذا المرض، بالإضافة أنه يدخل في موضوع الرش بعض المبيدات والرشات الوقائية. في هاي الفترة بتزيد كمان بعض الأمراض مثل أمراض العناكب والحلم على موضوع العنب واللوزيات، بدنا نركز برضو اتخاذ بعض الإجراءات والتدابير المهمة جدا في هذا المجال خصوصا في مرحلة الإثمار. نركز على موضوع اللي هي برضو التهوية، مساعدة الأشجار تكون قوية من حيث اللي هو الري التكميلي، الاهتمام بالرش الوقائي لهذه الأشجار.
3: هنالك ظاهرة بالنسبة للتغير المناخي والجهاد الحراري، هاي الظروف اللي حصلت أخيرا بنحب نذكر المزارعين، كثير سألوني عنها، اللي هي حاليا بنلاحظ أنه على محصول العنب عناقيد وصلت مرحلة الحصرم، وفي بعض العناقيد برضو أيضا حاليا نورة جديد أو عقدة جديد. هذه ظاهرة عند بعض المزارعين لاحظناها، ظاهرة طبيعية بالنسبة للظروف الجوية اللي سادت في الفترة الأخيرة، وزي ما حكينا انه هو التغير المناخي. طبعا هذه ظاهرة مش سلبية، ولكن انه بدنا نحتاط بسنين القادمة ان شاء الله، ونحط كمان كثير من الاجراءات والتدابير اللي لازم نتخذها اللي نتلافى انه ممكن لا سمح الله بالمستقبل ان هاي الظواهر تتكرر وتزيد، يكون في تأثير على المحاصيل مثل محصول العنب وهو بشكل اشي اساسي في محافظة القدس.
2: بالنهاية كل الموسم بيعتمد على البدايات في بداية الموسم وموسم الأمطار. البستان أو الأشجار الموجودة عندك، في حالة أنك أنت أخذت التدابير من البداية في موضوع التقليم، في موضوع الفلاحة، في موضوع الحراسة، في موضوع أن الأشجار تكون من بداية الموسم ومن بداية الدفع أشجار قوية وسليمة وخالية من الأمراض، فأنت بالنهاية بتكون ماخذ موسم إن شاء الله يكون قوي، موسم ممتاز، موسم مميز محافظ عليه، وبتقلل من تكاليف الهيتا انه لا سمح الله صار عندك خلال موسم امراض من خلال مثلا اشجار ضعيفه، من خلال الاشجار المصابه. وهذه نقطه كثير ضروريه في حاله انه كانت عندي الموسم السابق بعض الامراض المنتشره والمصابه عندي في الاشجار او البستان الموجود عندي، يجب اني انا اركز عليها مع نهايه الموسم مش مع بدايه الموسم لما تتكرر هاي الامراض وتنصاب. فبنركز على موضوع اللي هي مخلفات التقليم، المكافحة في نهاية الموسم، اني ارش رشة وقائية وعلاجية في نهاية الموسم، بحيث انه البراعم اللي تتنبه عندي في بداية الموسم القادم تكون براعم سليمة غير مصابة. موضوع اللي هي التخلص من بقايا المحصول السابق في العنب، موضوع التقشير ودهان سكان الأشجار بمحلول بوردو والشيد والشبة والجنزارة اللي هو محلول بوردو، كل هاي التدابير اذا اتخذها المزارع من البداية بنتوقع إن شاء الله موسم قوي ومميز للجميع.
0: لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين في برنامج أرض وزرع. ومع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تتجه العديد من الأسر والمزارعين إلى الاستفادة من المحاصيل الموسمية من خلال تجفيفها وحفظها لفترات طويلة، لكن نجاح هذه العملية يتطلب اتباع أساليب صحيحة. نتعرف مع المهندسة كفاح ساحوري من مديرية زراعة بيت لحم على أفضل طرق تجفيف الخضار وأهم الممارسات التي تساعد في الحفاظ على جودة المنتج ومنع تعرضه للفساد.
4: بالنسبة لعملية التجفيف، هي عملية عبارة عن فقدان الماء من الخضار حتى أنها تصبح من، خلينا نحكي، من سيولة إلى مادة شبه صلبة، وبالتالي بنحمي المادة المجففة من التلف، بنقلل عنا الحجم، ممكن أنه ننقلها من مكان لآخر، ممكن استهلاكها بوقت غير موسمها. ما فيش مادة، يعني إحنا سواء بنجفف أو بنفرز أو بنعلب أو بنعمل مربى، فيش مادة لا تفقد جزء من قيمة الغذائية، أكيد مو زي ما عم ناكله طازة. هلأ المادة المجففة لأنه بنعرضها للهواء، وبنعرضها بعض الأحيان لعملية السلق، وبنعرضها بعض الأحيان لأفران، بالتالي والأشعة الشمس هاي اللي تفقد لنا بعض العناصر، بعض العناصر اللي ممكن أنها تنفقد يعني مباشرة خلال الهواء وتحت أشعة الشمس اللي هي فيتامين سي، لكن ممكن تعويض هاي العناصر خلال الأكل بمواد غذائية بجنب المادة المجففة. ممكن نجفف لنا البامية، ممكن نجفف الملوخية، ممكن نجفف البندورة، ممكن نجفف الفلفل، الفلفلة هاي طبعا، ممكن نجفف الباذنجان، هذا كله بوقتنا الحالي يعني شهر 6 أو 7. لأنه ليش؟ لأنه بيكون عندنا أشعة الشمس مثالية، أشعة الشمس جيدة، أشعة الشمس ساطعة. هلا بالنسبة للي بيسألوا، هلا بالنسبة للبامية والبندورة بدها أشعة الشمس مباشرة، بينما بالنسبة للملوخية بدها تيارات هوائية وظل، يعني زيها زي النباتات الطبية المرمية والزعتر، كلها تحت ظل، بس إيش بدي يكون كمان تيارات هوائية، مش يعني بيكون رطوبة عالية. يعني في جميع الحالات عملية طرق التجفيف إنه إحنا اختيار الصنف، يعني ما بدنا يكون الصنف يعني تالف أو ذابل أو إله فترة من الزمنية عنا في البيت أو مشترينه من السوق غير جيد، يعني أهم إشي. بعدين عملية الفرز، يعني البامية نفرزها بالأحجام المناسبة، الملوخية إنه نلقطها من العيدان وتكون حبتها خضراء مش سودة، محافظة على لونها، نفس الشيء البامية. أنا بالنسبة للبندورة تكون حبة لا هي صلبة صلبة ولا هي طرية ما فيها ثقوب. بالنسبة للفلفل والفلفل نفس الإشي، إنه ما تكون فيها نقور أو فيها مواد سودة. هلا نأخذ كل مادة على حدة. بالنسبة للملوخية بننقيها من العيدان، بعدها بنغسلها عملية الغسيل، بعدين عملية التجفيف تحت ظل وتيارات هوائية، ومن ثم طبعا بتكون جاهزة. يفضل بالملوخية أن نحافظ على الحبة كما هي، يعني أنه تحب تكون كاملة وما تكون الحبة يعني أنه نعمها حتى نخبيها عليها. هلا بالنسبة للبامية، البامية بالذات حتى نحافظ على لونها صراحة في عنا عدة طرق. البامية بناخدها نظيفة، بعدين بنغسلها، بعدين من بعد عملية الغسيل بنجففها بفوطة جيدا في مكان ظل، بعدين بنعملها خلينا نحكي الثقب. هلا الثقب اللي بنعمله بعد ما نوصل لأي مسامات، لأنه إذا وصلنا للمسامات اللي في البامية معنى ذلك إحنا أتلفنا البامية. بعدين هلا في ناس بيعملوها بشكل قلائد وبيتخزوها في إبرة، بس ممكن هاي الإبرة طبعا تكون غير معقمة، برضو نفس الشيء بنعمل هيك عنا أمراض. هلا بعد هيك نوضعها تحت بالصواني، الصواني زي ما حكينا بدها تكون الصواني أو الشاش نظيف، ما تكون من النحاس ولا الألمنيوم. البندورة نفس الشيء بنقطعها بشكل طولي من بعد الغسيل وبعد التجفيف، بنقطعها برش عليها عنا الملح ممكن نسبة 7-10% لأنه مادة حافظة، بعدها بنحطها على صواني نظيفة وبنضل نقلبها. هلا أي مادة بنجففها كمان ملاحظ إنه البامية إذا حطيناها تحت الشمس بدنا نجففها، البندورة بدنا نجف بدنا بعد بعملية التجفيف بدنا التجفيف بدنا نقلبها، والبامية بدنا نقلبها، وكمان نفس الشيء الملوخية في داخل البيت في الظل بدنا نعمل له عملية التقليب. هلا هون في عنا ملاحظة مهمة جدا، اللي هي صراحة جميع المستمعين ولا أغلب المستمعين

0: اللي هم بيكون في عندهم فشل باللون او فشل بعمليه التجفيف، اللي هو انه عمليه التجفيف لازم التناوب في الشمس والظل حتى نوزع الرطوبه ونحافظ على اللون والقوام، لانه اذا خليناها تحت الشمس طول الوقت ولثاني يوم ما دخلناها او ما غطيناها، خلينا نحكي بالليل، اي ماده مجففه تحت اشعه الشمس لم ما غطيناها وما دخلناها وما ظللنا عليها، بصير في عندنا هناك مشكله كبيره جدا. ليش؟ لانه بتغير اللون، لانه بصير في عندنا الماده المجففه بتصير تمتص الرطوبه والندى الموجود جوا بالليل، وهذا بيعمل على فساده. فبعض الاحيان شو ما كانت الطرق كلها صح، بتلاحظ المزارع او المستمع الكريم انه صار في هناك فساد او تغير باللون او الانكماش مش صحيح او الرطوبه في تذبذب، وبالتالي هذا السبب هو تذبذب انه درجات الحراره ظلت تحت الظل، ظلت تحت الندى، ظلت تحت الرطوبه، ظلت تحت الشمس طول. اذا التناوب مهم جدا، مهم جدا نقولها للداخل مساء حتى الصباح او نغطيها زي ما حكينا. هلا بعد هيك زي ما حكينا حتى الباميه البندوره كلها ممكن ان تعبى حتى في عبوات مفرغه او ممكن نحطها في عبوات زجاجيه، وبالتالي بنحافظ عنا على الماده المجففه. نصيحه من خلال برنامج ارض وزرع، بحكي للمستمعين الكرام وبشجعهم يعملوا مشاريع صغيره وصغرى في عمليات التجفيف، وبايديهم بايديهم في عنا البندوره بتكون في فتره قليله السعر، الباميه ممكن نجففها إذا كان عندي أنا أرض وبنتج، الملوخية كمان تنزل سعرها، النباتات الطبية، الفواكه بأشكالها. شكرا للجميع.
1: لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض وزرع، وفي إطار المتابعة المستمرة للأفات الزراعية التي قد تهدد الأشجار والنباتات، نتوقف عند تحذير مهم يتعلق بانتشار عفة الياسمين مع المهندسة الزراعية هيفاء عمر المختصة في الزيتون من مديرية زراعة طول كرم. نتعرف إلى مخاطر عفة الياسمين وأهم الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها من قبل أصحاب المشاتل ومزارعي الزيتون.
2: بالنسبة لعثة الياسمين، احنا بنحكي عنها من اهم الافات اللي بتصيب الزيتون، خاصة سواء في الاراضي الزراعية او في المشاتل، وهي من الافات الخطيرة شوي خاصة في المشاتل اذا ما تم الانتباه لها. طبعا هي فراشة صغيرة، حجمها بيكون صغير، لونها ابيض حليبي، ممكن يعني في بعض الناس انه يميزوها بس الاغلب ما بينتبه لها، بيكون لونها لامع. الطور الضار طبعا فيها هي مش الحشر الكامل، هي اليرقة اللي هي عبارة عن يرقات صغيرة بتكون لونها أخضر فاتح أو مصفر، وهي هاي الجزء النشط اللي بتغذى على الشجرة. طبعا تكمن خطورتها هاي الحشرة ليش؟ لأنها بتستهدف النموات الحديثة، بتتغذى اليرقات بشكل أساسي على الأوراق والبراعم والأغصان، وبتدمر المجموع الخضري، بتسبب يعني إنه لما بتصيب خاصة في المشاتل أو في إذا كان الغراس صغير عندنا، بتسبب جفاف القمة النامية وتوقف نمو الشجرة مما يضعف بنيتها. أهم ممكن يأثر طبعا في إلها تأثير غير مباشر على الثمار، لأنها في حالة إنها تغذت على القيمة النامية، أو ممكن في بعض الأحيان تكون موجودة في مرحلة اللي هي الإزهار، طبعا بتسبب جفاف لهاي النموات الزهرية أو النموات الغضة، وما بتسبب عقد، وبالتالي بتقلل يا إنها بتقلل من جودة الثمار وكميته. بيكون على القمم النامية للشجرة، خاصة إذا كان مثلا شكل صغير أو على إذا كان شجر كبير، إنه بيكون في خيوط حريرية بتبقى موجودة زي شكل النسيج على هاي القمم. هاي أهم الملاحظات اللي ممكن ملاحظتها سواء في المشتل أو في الحقل. ممكن يلاحظ المزارع إنه عنده في أوراق مأكولة، وممكن يكون في مخلفات للحشرة. طبعاً هاي الفراشات طائرة، صعب إنه يتم ملاحظتها، بس ممكن في حالات الإصابة الشديدة إنه ممكن يلاحظ إنه في فراشات بيضاء حوالين الأشجار. طبعا طرق المكافحة، احنا دائما نحكي للمزارعين اول اشي المراقبة، هي طبعا مراقبتها لازم تكون تبلش مع بداية اللي هو فصل الربيع. اهم اشي التقليم الجيد للأغصان المصابة وحرقها خارج الحقل، التوازن في التسميد وإضافة الأسمدة خاصة النيتروجينية، انه ما يكون في عندي مبالغ

0: الصبغة في إضافة السماد، وبالتالي في بيكون عندي نموات غضة بكثافة وبتجذب الحشرة. في حالات الضرورة وخاصة في المشاتل إنه ممكن يكون في تدخل بالرش، خاصة ممكن يستخدموا مبيدات جهازية إنها تساعد على قتل هاي الحشرة، لأنه هاي الحشرة ممكن تكون مدمرة في المشاتل وكارثية. ليه؟ لأنه في عنا في المشاتل بيكون في كثافة في الغرس وبتكون متلاصقة، وبسهولة بتنتقل الحشرة، يعني عوامل انتقال الحشرة والظروف لانتقالها وتكاثرها بشكل كبير، ممكن فعل إنه التسميد وري والأشتال كلياتها قريبة من بعض. فبالتالي ممكن إنه صاحب المشتل في حالة إنه انتبه لها إنه لازم يتدخل إنه بعملية اللي هي المكافحة الكيميائية.
1: لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض وزرع. صدر حديثا عن الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية في وزارة الزراعة بروشور بعنوان دليل الإدارة الفنية والرعاية الصحية لمواليد الأغنام. يتناول هذا الدليل التحضيرات اللازمة لمرحلة الولادة والعمليات المزرعية والإدارية المتعلقة بالتوثيق والمتابعة، إضافة إلى البرنامج الزمني للرضاعة والتغذية والتحصينات ونظام التغذية الزاحفة للمواليد. نذكر بأن هذا الدليل هو من إعداد الدكتور فيصل رشايدة والدكتور محمد نوح عيسى من وزارة الزراعة، فيما تولى التدقيق والتصميم المهندسة ضحى عبدي والمهندس أحمد الأسمر من دائرة الإعلام الزراعي. لمزيد من الاطلاع حول بروشور دليل الإدارة الفنية والرعاية الصحية لمواليد الأغنام، يمكنكم الاطلاع على هذا الإصدار من خلال زيارة موقع وزارة الزراعة أو متابعة قناة أرض وزرع على موقع فيسبوك. إلى هنا مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات، نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض وزرع. نشكر ضيوفنا الكرام على ما قدموه من معلومات وإرشادات قيمة، والشكر موصول لكم مستمعينا على حسن المتابعة. هذه تحيات مهند قعدان من الهندسة الإذاعية والمونتاج، كنت معكم في الإعداد والتقديم المهندسة الزراعية ضحى عابدي. نتمنى موسما زراعيا آمنا وناجحا للجميع، وإلى لقاء متجدد في حلقة جديدة من برنامج أرض زرع.
2: هي قدس السماء والرسالات والأنبياء، وهي قدس الموالي والحلم، قدس القصائد والأغاني، وقدس البكاء والرؤى والمعابد، وهي قدس الرجال وقدس النساء. وأنا ذقته، أنا ذقته كعك المقدسي الشهير أجل، ذقته وأنا عائد، عائد من أسعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

هنا صوت فلسطين وهذا موجز لأهم الأنباء. استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين بجروح في قصف وغارات على مناطق متفرقة في وسط وجنوب قطاع غزة. الضفة الغربية قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي عسكر الجديد والعين في نابلس بالإضافة لاقتحام بلدة الزاوية في سلفيت وسط مداهمات لمنازل المواطنين ودون أن يبلغ عن اعتقالات. قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين من بلدة اللبن الشرقية في نابلس ومن عقابة شمال طوباس خلال مداهمة تلك المناطق. نادل الأسير يقول إن عدد طلبة الثانوية العامة الذين اعتقلهم الاحتلال خلال تأديتهم امتحانات ثانوية العامة ارتفع إلى 6 طلاب لتصبح حصيلة طلبة الثانوية الأسرى في سجون الاحتلال تصل إلى حوالي 71 طالب. الرئيس محمود عباس يؤكد أهمية دور الجالية الفلسطينية في نقل رسالة شعبنا إلى العالم. جاء ذلك خلال استقباله بمقر الرئاسة في رام الله ووفد من الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية.

الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي، سيرجع شعبي.

شعبي هواء وضوء وماء. فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تقول الحقيقة.

0: صوت فلسطين يقدم. جرح جرح لا يلتئم.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، هذه تحية طيبة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. تعد مهنة التمريض من أكثر المهن الصحية ارتباطا بالظروف الإنسانية والأزمات الطارئة، حيث يقع على عاتق الممرضين تقديم الرعاية الصحية للمرضى والمصابين في مختلف الظروف. وقد شكلت الحرب على غزة تحديا استثنائيا للكوادر التمريضية نتيجة الارتفاع الكبير في أعداد المصابين ونقص الموارد الطبيعية والضغوط النفسية والمهنية المتزايدة. في ظل هذه الظروف يواجه الممرضون تحديات متعددة تتعلق ببيئة العمل وضغط ساعات الدوام ونقص المستلزمات الطبية والتعرض المستمر للمشاهد الصادمة والخسائر البشرية.
2: قبل الحرب كنا نعمل في أقسام الولادة في مبنى الولادة. تغيرت طبيعة العمل بسبب ازدياد الحالات. الحالات كانت كتير، فيش كان عدد أسرة. يجي طفل عمره أقل من سنة مبطور الأطراف. يجي طفل يقول لك هذا الناجي الوحيد من العائلة. أشياء قبل هيك ما كانت موجودة حتى في الحروب السابقة.
1: حديث أكثر عن مهنة التمريض وكيف تقوم الممرضة والممرض بالعمل تحت الضغط في حرب طاحنة استمرت لأكثر من سنتين ونصف السنة. نتحدث إلى الممرضة فاطمة محمد والتي تعمل في مستشفى الأقصى في المنطقة الوسطى، وهي واحدة من آلاف الممرضات والممرضين الذين عملوا تحت ضغط العمل في قطاع غزة في ظل إبادة جماعية طاحنة من قبل الاحتلال. أهلا وسهلا بك فاطمة.
2: أهلا وسهلا.
1: يعني فاطمة، منذ متى وأنت تعملين في مهنة التمريض بداية؟
2: حوالي 10 سنوات وأنا أعمل ممرضة في مستشفى شهداء الأقصى.
1: طيب، يعني منذ بداية عملك وأنت تعملين في قسم الجراحة؟
2: لا، قبل الحرب كنا نعمل في أقسام الولادة في مبنى الولادة.

0: وحاليا بعد الحرب بسبب كثر حالات الجراحة تم تحويل أقسام الولادة لأقسام جراحة، فحاليا نعمل مع حالات جراحة، وأثناء الحرب كنا نعمل مع حالات أحداث وإصابات حرب. طبعا تغيرت طبيعة العمل بسبب ازدياد الحالات، يعني أي أحداث كانت تصير، أي قصف كان أقل إشي يجي 100 حالة إصابة، طبعا حتتعامل مع 100 حالة، هذا في الحدث الواحد، فما بال لو صار أكثر من حدث في نفس اليوم، فممكن تتعامل مع أكثر من 500 حالة إصابة في نفس اليوم. هذا يعني أقل إشي في أيام الحرب، خصوصا ايام الحرب القصوى كان يجي يعني حوالي اكثر من 500 اصابه. الحالات كانت كثير، فيش كان عدد اسره، ممكن الحالات تكون على الارض او في ممرات المستشفى من كثر حالات الاصابات.
1: هناك تحديات كبيره بالتاكيد واجهتوها في قسم التمريض خلال هذه الحرب، ما هي أبرز هذه التحديات؟
0: أبرز التحديات أول شيء كثرة الحالات، يعني كانت حالات بأعداد مهولة. ثاني شيء نقص المستلزمات والأدوات الطبية، كنا نعمل في أقل الإمكانيات حتى يتم تقديم الخدمة. نقص المياه، فترة فيش مية في الأقسام، فيش كهرباء، كنا نشتغل يعني في أقل الإمكانيات لا نوصل خدمة.
1: على ذكر نقص المستلزمات والأدوية، كيف أثر هذا النقص على طبيعة عملكم اليومي؟
0: طبعا لما نكون فيش أدوات بأثر على الخدمة، ممكن الحالات بدها غيارات أكثر من مرة، فنضطر نقلل عدد الغيار لمرة واحدة في اليوم. مضطر أنك أنت تشتغل في أقل الإمكانيات الموجودة عندك حتى تقدم خدمة. المهم أنه يظل العمل مستمر حتى لو فيش أدوات، ظلينا نعمل في أقل الإمكانيات الموجودة.
1: لو تحدثنا عن طبيعة الإصابات والحالات التي كنتم تتعاملون معها بشكل متكرر، وكيف كنتم تتعاملون مع ضغط الأعداد الكبيرة من المصابين؟ هناك كنا نرى أن هناك تكدس، كانت في أزقة المستشفى إصابات، كانت وصل الحال إلى درجة المفاضلة بين المصابين والجرحى.
0: طبعا قصة المفاضلة انه في حالات بتكون هوبلس وفي حالات بتكون سكسس، بنحاول انه نعمل زي ترياج، مين الحالات اللي إلها الأولوية لتقديم الخدمة، مين الحالات انه بتتأجل، في حالات ايرجنت، في حالات امرجنسي، فحسب انه مين بنشوف الحالات انه إلها الأولوية في تقديم الخدمة. ممكن بنشتغل نظام بيزك لايف سبورت، مين الحاله اللي لها يعني الشيء اللي بهدد الحياه، بننقذ الحياه اولا. في حالات ممكن انه تستنى شويه، فاحنا الحالات النزيف، حالات اللي بتهدد حياه المرضى هي اللي بنتعامل معها بشكل اولي. في حالات ممكن اصابات بشكل خفيف، حروق، شيء ممكن تكون بسيطه، ممكن في مثلا حالات يكون فيها شظايا العملية بتتأجل، لكن حالات النزيف يكون مثلا قطع شريان، قطع وريد، هذه لا، بدنا ندخل عمليات بشكل عاجل لإلها. أما الحالات البسيطة ممكن تتأجل لبعد شوية. هيك كان نظام شغلنا. طبعا مع كثرة الحالات أنت بدك تنظم، تعمل أولوية للشغل. أنت عندك في القسم فوق 50 حالة، ممكن فوق 60 حالة، إشي على الأسرة، إشي في الممرات، حتى أنت تقدر تغطي شغلك لازم تعمل تايم مانجمنت، تشوف مين اللي له حق الأولوية فتشتغل معه أول، مين اللي بيتأجل حتى نقضي الشغل ويصير انضباط في الدوام.
1: بالتأكيد أن هناك ومررت بتجارب ومواقف خلال هذه الحرب فاطمة، هل تستحضرين موقف معين أثر بك؟
0: طبعا كنا نتعامل مع حالات أطفال، يجي طفل عمره أقل من سنة مبطور الأطراف، يجي طفل بيرن بنسبة

0: 82%. يعني إشي مؤلم لما طفل يكون نسبة الحرك 90%، يجي طفل يقول لك هذا الناجي الوحيد من العائلة، يجي طفل يقول لك وقع من القصف، وقع من الطابق الخامس والسادس، لكن الحمد لله فيش في إشي، بس دخول تحت الملاحظة. ففي يعني أحداث يعني ما بتنسى، في أشياء حتضلها في الذاكرة، أحداث يعني ما ننساها.
1: هل كل ما ذكرتيه فاطمة أثر ويؤثر نفسيا على الممرض؟ بالتأكيد أن الممرض يرى ويعمل ما لا يراه المواطن العادي. يوميا أنت تشاهدين حالات بتر، حالات قصف، شهداء، دماء. يعني هذا الاحتلال أجرم بحق المواطن الفلسطيني. كيف هل أثر ذلك نفسيا على الممرض؟
0: طبعا يؤثر نفسيا، بس انه في نفس الوقت انت بدك تتحدى، بدك تواجه. صح، اول ما تشوف الاحداث، اول ما تشوف الحالات بتصعب عليك، بس نفس الوقت انه الصعوبة والتعاطف مع الحالات انت بدك تحوله، لانك كيف بدك تخفف معاه، كيف بدك تعطيه الخدمة حتى انك تخفف عنه. فهيك انت التأثير بدل ما يكون سلبي بيتحول لإيجابي. أنا بشوف الحالات بتصعب علي، بس في نفس المقابل أنا بدي أخفف، أنا بدي أقدم الخدمة، أنا بدي أراعي إيش بدي أعمل مع الحالات هذه حتى أنا أقدم لها الخدمة بشكل صحيح.
1: هل واجهتم مواقف اضطررتم فيها لاتخاذ قرارات سريعة وصعبة لإنقاذ المرضى، طبعا بمساعدة الأطباء المتواجدين كان؟
0: طبعا في حالات يعني لازم تاخذ فيها قرار تحويل للعمليات بشكل عاجل بمرافقة الأطباء. ممكن حالات يكون معها مرافق، ممكن ما يكون مرافق. فالحالات اللي بيكون معها مرافق انه لازم ناخذ انه موافقة المرافق او اي حدا موجود من العائلة. اما الحالات اللي ما بكون معها مرافق اكيد حتدخل عمليات ونشتغل معها بدون اي موافقه، لانه انت بنفس الوقت بدك تنقذ حياه، هي الاهم من الموافقه.
1: في ظل هذه المخاطر الامنيه وصعوبه النقل والمواصلات، بالتاكيد انت تسكنين في اماكن بعيده عن المستشفى وتضطرين الى ركوب المواصله، في ظل نقص السولار، صعوبة في المواصلات، صعوبة في الحياة، صعوبة في الطرقات، ما الذي يدفعك فاطمة على الاستمرار في أداء العمل رغم كل هذه الصعوبات والمعوقات والتحديات؟
0: أول إشي إنه مهنة التمريض مهنة إنسانية، فطبعا يعني الإنسانية، الضمير، دايما الواحد بقول إذا أنا قعدت في البيت مين بده يشتغل مع الحالات هذه. الواحد يحط يعني نفسه يقول هذا المريض أخويا، ابني، أبويا، فمش يعني بيضطر إنه يجي على الدوام رغم نقص الإمكانيات. فكل واحد بيحط حاله نفسه مكان المرضى، نفسه مكان المصابين حتى تستمر الحياة.
1: طيب فاطمة، يعني بالتأكيد خلال هذه الحرب هناك مهارات تم اكتسابها أو تم تطوير، عملية تطوير في الأداء، هل هناك مكتسب اكتسبتيه خلال هذه الحرب في تطوير مهنة التمريض؟
0: طبعا الكل اكتسب حاجات جديدة خلال المهنة، إصابات عمرنا ما شفناها، درجة حروق كبيرة، يعني أشياء قبل هيك ما كانت موجودة حتى في الحروب السابقة. كثرة الإصابات، يعني إنك أنت طورت من نفسك إنك تشتغل مع العدد الكبير هذا في ضمن نقص الإمكانيات ونقص الموارد الموجودة. فطبعا هذا يعني يعتبر إنجاز، تطور يعني تطور لقدراتك إنك تتعامل مع كثر الحالات هذه.
1: أبرز التحديات أو أبرز الاحتياجات فاطمة التي يحتاجها القطاع التمريضي لمواصلة عمله بفعالية؟
0: أول إشي الملتزمات الطبية فيها نقص، الأدوات، الموارد، أحياناً الكهرباء تقطع في المستشفى أكثر من ساعة، المياه في أغلب الأقسام مش موجودة. كل هذا طبعاً بأثر على صحة المريض وبأثر على الخدمة المقدمة للمريض.
1: طيب أخيراً فاطمة، ما هي الرسالة التي تودين توجيهها لل

0: للمجتمع حول دور الممرضين في ظل هذه الحرب؟
1: طبعا الممرض بقدم خدمة إنسانية، بقدم خدمة جبارة خلال الحرب للمرضى والمصابين، ويعني يعتبر هو الخط الأول مع تقديم، يعني هو أكثر يعني إشي بيتعامل مع المريض، يعني أكثر فئة بتكون التواصل مع المريض هو الممرض.
0: أشكرك جزيل الشكر فاطمة على هذه الإفادة، وإن كانت بعض الإفادات الحديث يطول عن مهنة التمريض، شكرا جزيلا لك. أيضا الشكر موصول لكم مستمعين الكرام، هذه تحياتي معد ومقدم البرنامج معين فرج الله، وتحيات الزميل بسام محيسن من الهندسة الإذاعية، والشكر موصول للزميل محمد أبو سمرة من الإخراج. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.
1: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين وهذه نشرة إخبارية موجزة. استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف يوم أمس مناطق متفرقة في وسط وجنوب القطاع. كما ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمنازل ومباني سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة. في الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي عسكر الجديد والعين غرب نابلس ودهمت منازل المواطنين دون أن يبلغ عن اعتقالات. في سلفيت اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزاوية وسط عمليات تفتيش ومداهمة لمنازل المواطنين. في بيت لحم دمر المستوطنون المرة الثانية خلال أسبوع خط التيار الكهربائي في قرية المنية، ما أثار حالة من الهلع والخوف بين المواطنين. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة اللبن الشرقية في نابلس، واعتقلت شاب آخر من عقابة شمال طوباس. قال ناد الأسير إن عدد الطلبة الثانوية العامة الذين اعتقلهم الاحتلال خلال تأديتهم امتحانات الثانوية العامة ارتفع إلى 6 طلاب، ليبلغ مجمل حصيلة طلبة الثانوية العامة الأسرى داخل السجون 71 طالبا. شدد الرئيس محمود عباس خلال استقباله وفد الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية في مقر الرئاسة في رام الله على أهمية دور الجالية في نقل رسالة شعبنا وتكوين رأي عام، داعما للقضية معبرا عن تقديره الكبير للجاليات والمناصرين للقضية الوطنية. دانت دائرة شؤون اللاجئين منظمة التحرير تصريحات ما يسمى مجلس السلام التي زعم فيها أنه لا مكان للأونروا في غزة الجديدة، معتبرة أن هذه المحاولة لتصفية مكشوفة لقضية

0: الدبلي في منطقة الحجاز إلى 9 قتلى و20 مصابا، بينها 4 بحالة حرجة. أخيرا، يكون جو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. بأمان الله.
1: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: المجيد اللي أحمد عبد المجيد عبد الرحمن الرحام. في بداية الحرب أو ما قبل الحرب، ما قبل 7 أكتوبر، كنا عايشين حياة طبيعية وبنشتغل وبنروح وبنيجي والحمد لله. طبعا إحنا إجينا هنا على مصر بعد إصابتي، يعني بعد تقديم التحويلة بسنة ونص أو سنتين، يعني مش فاكر. الحياة بقت تمام في غزة والأمور ماشية والحمد لله، الأمور جيدة وبنشتغل وبنروح وبنيجي.
1: هذا الجريح أحمد عبد المجيد عبد الرحمن، الذي كانت الحرب بالنسبة إليه ولكل شعبنا الفلسطيني قاسية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولم تكن الأيام التي عاشها أحمد مجرد أيام عابرة، هي سلسلة من المواقف الثقيلة التي تركت أثرها العميق في ذاكرته. فقد عاش الخوف من القصف ومرارة النزوح والقلق الدائم على أفراد أسرته، وشهد مشاهد الدمار والفقد التي غيرت ملامح الحياة التي اعتادها بين ليلة وضحاها. وجد نفسه يواجه إصابة غيرت تفاصيل يومه ومستقبله، قبل أن يضطر لمغادرة غزة للعلاج ليعيش معاناة جديدة وفصلا من فصول الوجع الذي لا ينتهي.

0: طبعا تعرضنا قبل هيك حوادث كثيرة في الحرب، يعني احنا إلنا بيتين في غزة، البيتين الحمد لله نزلوا علينا بس طلعنا سليمين الحمد لله، كل العيل الحمد لله طلعت سليمة. فبعد فترة كنت ماشي في الطريق طبيعي، بيت مهدد فخبطوا البيت، الحمد لله أنا يعني طرت مع الهواية، لكن أجتني إصابة في عيني وحاليا أنا بشوفش فيها، وعملت عملية فيها هنا زراعة عدسة وإصلاح ثقب في العين ومش عارف إيش، لكن على الفاضي برضو أنا بدي علاج مستمر، بدي أطباء شاطرين للعلاج. اليوم إحنا يعني إحنا قاعدين في محافظة قنا، يعني أنا عملت عملية عن طريق مؤسسة، يعني الإشي صعب صعب جدا. أهالينا يعني أنا بلا ما أخذ الكلمة أنا مكسوف أرن أهلي وأقولهم أدوني أو بعتولي، كيف بدي بعتولي وهم ما فيش عندهم حاجة، فهمني كيف؟ يعني الاشي صعب اقسم بالله، يعني احنا مش عارفين ايش نسوي، احنا جينا هان وما لناش حدا هان، ايش متطلباتنا، ايش معاناتنا، إيه علاج دواء، حبة تكمل، حبة مسكن، يعني خميس اقسم بالله طول الليل انا واخوه كمادات مش عارف ايش، بنخفف على رجله، عنده تضخم في رجله وفات بطنه مفتوح قبل كده، واخويا معايا برضو، اخويا المرافق مصاوب برضو، يعني اللي اجى مرافق مصاوب، يعني في شظايا في ظهره، شظايا من ايام البيت اللي نزل علينا، فمش عارف ايش اقول لك، احنا في معاناه صعبه والله، احنا بنتمنى اي حدا يطلع لنا بعين الرحمه، للامانه الوضع صعب جدا جدا جدا.
1: الحياة اليوم ليست وردية لأحد، فمن بقي في غزة يواجه يوميا شبح الحرب ونقص الاحتياجات الأساسية والخوف المستمر على النفس والأهل والمستقبل، ومن اضطر لمغادرتها للعلاج لم يغادر إلى حياة أكثر راحة، بل انتقل إلى معركة أخرى، معركة التأقلم مع الإصابة والغربة والحنين والقلق الذي لا ينقطع على العائلة التي ما زالت هناك، والتكاليف الكبيرة التي يتطلبها علاجه.
0: هي مش ماشية، لكن ها عندنا مراجعة الأسبوع الجاي على القهوة، والله ما في غير في جيبتي 100 جنيه، وانت بدك 1400 جنيه بس مواصلات، اتصل رمسيس، ما بعد هيك بدك تتجول في القاهرة كله، بدك دفع وبدك مية وبدك شرب وبدك علاج وبدك قطرة وبدك مش عارف ايش، والله ما في غير 100 جنيه في جيبتي، من عارف كيف بدي اطلع مراجعة القاهرة، بطلع انا واخويا 700 روحة و700 جاي، يعني 1400 جنيه، وانا بنفعش اتعرض للشمس، يعني انا لو بدنا نقول خلينا نطلع قطار بوفر، لا ما بنفعش اطلع قطار، القطار اشعته قوية في اضواء وما بطفوش، انا بطلع بس وبفهمه حالته وبقول له ان انا مصاب بنفعش الاشعة القوية في عيني، فهمني كيف؟ انا في الليل لما بضوء الضوء الطبيعي بلبس نظارة شمسية، فهمني كيف يا اخوي؟ يعني ما بقدرش بتحملش الضوء، عيني ما بشوفش فيها بالمرة، طب انا لو اكتش
1: الحرب لا تنتهي عند حدود الإصابة أو مغادرة المكان، بل تمتد لترافق الإنسان في تفاصيل حياته اللاحقة، في محاولاته للتكيف وفي سعيه لاستعادة إحساسه الطبيعي بالأمان والانتماء، حتى وهو محاط بأشخاص يمدون له يد العون والمحبة.
0: جينا احنا هنا، يعني دبينا حطينا رجلنا في قنا في واحد رمضان، احنا جينا هنا في واحد رمضان اثنين، لما شفنا الوضع زيك اثنين رمضان سجلنا مروح، ما بدناش علاج خلاص، في غزة شفنا شهداء واموات وتقطيع وقلنا حرب ومش مشكلة، جينا هنا يعني هم قالوا لنا حسب ما سمعنا انه في 7 تنفار توفوا قبل ما احنا نيجي، واحنا دفننا بايدينا 3 تنفار، اخر واحد منهم احنا كنا تبرعنا له دم، يعني شوف لوين مريض كانسر، احنا المرضى تبرعنا له دم، تفهمني كيف؟ 4 وحدات بدلناهم عشان اللي هو اللهم صل على محمد اللي هو نوعية الدم تبعنا مش مطابقة

0: نوعية الدم تبعته. رحنا على مستشفى وبدلنا 4 وحدات دم بوحدتين دم، فهمني كيف؟ يعني كل وحدتين بوحدة، وخس عليه وحدة ثالثة. الراجل بمية تطلع الروح، دبر 1400 شيكل، 1400 جنيه عفوا، عشان يشتري الوحدة الثالثة يقدر ياخذ 3 وحدات منتظمات وعنده الدم يرتفع. في الآخر يعني تعب قبل فترة، شيالي ما فيش، شلناه في حرام ودينا على المستشفى، طب رنوا اسعاف، طب مستشفى الهلال جنبينا، طب شوفوا لنا اسعاف، طب شوفوا لنا شيال المزله من الطابق اللي فوق، طيب قلنا فيها، خدنا على المستشفى والزلمه خف واخذ الوحد وتبرعنا له. يعني بلا مؤاخذه انا هنا جاي انا محتاج غذاء، مش محتاج اني اتبرع دم، انا محتاج حد يتبرع لي، لانه انا جيت انا ضعيف وصحتي في النازل، انا اجي اتبرع للناس مش الناس تتبرع لي، بس برضه الواحد بيطلع بعين الرحمه، فاهمني كيف؟ ابن بلدي موجود هنا، انا ما بقدرش والله، لو بدي اخذ من لحمه وبدي من لحمه باخذ وبدي عشان اللي يحسن من صحته، كنا لبعض.
1: اما عن رساله المصاب احمد الممتلئه بالحزن والامال المعلقه على امل تحقيقها والحصول على العلاج اللازم، فماذا قال لنا؟
0: أنا هناك أرض الرباط، هناك أنت وأنت قاعد في الخيام رباط بتاخذ حسنات. أنا مستحي أقول، يعني أنا لو بدي أتواصل مع أهلي يقول لي كيف أنت، أكذب عليهم أقول لهم أنا منيح؟ والله ما أنا منيح، أقسم بالله ما أنا منيح، أنا ما معيش عبي كانت فكة ب20 جنيه عشان أفتح وأكلم أهلي هناك، كيف أنا منيح؟ إحنا الحياة هنا صعبة، يعني أنا بقول لك أنت متخيل الناس اليوم مستعدة تدفع مال طايل عشان تطلع من غزة، أنا اليوم بديش أطلع، أنا بدي أرجع. مع أنه أنا بحاجة للعلاج، يعني أنا مصاب وبحاجة للعلاج، وغير مصاب اللي هو خميس مبتورة رجله برضو مصاب، لكن اليوم بقول لك أنا هنا قاعدة وهناك قاعدة، بروح أقعد عند أهلي وبموت، ليش أضلني قاعد هنا وصل خميس بضله للصبح يتوجع، أقسم بالله للصبح بضله يتوجع وقاعد ولا حد يسكن وجعه.

هذا ختام حلقتنا، وكما اعتدنا ليس ختام أوجاعنا. هذه تحيات فريق العمل، كنت معكم من الإعداد والتقديم سماح أبو سمرة، ومن الهندسة الإذاعية رافقنا الزميل وائل جبريل، ومن الإخراج الزميل محمد أبو سمرة. في أمان الله ورعايته، إلى لقاء آخر.

أرضنا لا تزال على حالها، هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا منه؟ سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: صوت فلسطين. نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات، نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.
1: تمام 12 ظهرا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، وهذه نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. 5 شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس وانصيرات. إصابة مسن وعدد من المتضامنين الأجانب في رام الله. الاحتلال يعتقل شابين من نابلس وقلقيلية، ومستوطنون يدمرون خط التيار الكهربائي في المنيه ببيت لحم. استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة بغارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي على مناطق متفرقة في وسط وجنوب قطاع غزة. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال قصفت جباليا البلد وشرق مدينة غزة بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، كما ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف للمنازل والمباني السكنية وأطلق النار بشكل مكثف في المناطق الشرقية لمدينة غزة وفي خان يونس جنوب القطاع. في الضفة الغربية أصيب مسن وعدد من المتضامنين الأجانب بغاز الفلفل خلال هجوم المستوطنين على أهل قرية أبو فلاح وبلدة المصعية شمال شرقي رام الله. في بيت لحم دمر المستوطنون المرة الثانية خلال أسبوع خط التيار الكهربائي في قرية المنية، ما أثار حالة من الهلع والخوف بين المواطنين. وفي الخليل أتلف المستوطنون عشرات الأشجار في منطقة خلة الحمص جنوب يطا. في نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي عسكر الجديد شرق نابلس والعين غربا ودهمت منازل المواطنين دون أن يبلغ عن اعتقالات. في سلفية اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزاوية وداهمت عددا من منازل المواطنين. هذا واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم مواطن من بلدة اللبنة الشرقية في نابلس، واعتقلت أيضا شاب من مدينة قلقيلية بعد مداهمة منزله. قال نادي الأسير إن عدد طلبة الثانوية العامة الذين اعتقلهم الاحتلال خلال تأديتهم لامتحانات الثانوية العامة ارتفع إلى 6 طلاب، ليرتفع مجمل حصيلة طلبة الثانوية الأسرى في سجون الاحتلال إلى 71. شدد السيد الرئيس محمود عباس خلال استقباله وفد الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية في مقر رئاسة في رام الله على أهمية دور الجالية في نقل رسالة شعبنا إلى العالم وتكوين رأي عام، معبر عن تقديره الكبير للجاليات والمناصرين لشعبنا. دانت دائرة

محافظه رام الله والبيري وصولا الى الاغوار، بما يعزز الترابط بين الكتل الاستعماريه المقامه في وسط الضفه الغربيه والمناطق الشرقيه منها. في سوريا، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى قرب القصر العدلي في منطقة الحجاز إلى 9 قتلى وعشرين إصابة، بينها 4 بحالة حرجة. أخيرا، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة، بأمان الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله أهل الحمد والثناء، المتوحد بصفات المجد والعلاء لعيور الحق فاصمة وللظلم والظالمين قاصمة. إلهنا خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد، هو سيد الأولين وهو سيد الآخرين، وهو السيد على كل من لله عليه سيادة، شاء من شاء وأبى من أبى. اللهم صل عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه، وعليكم جميعا وعلى المؤمنين إلى يوم القيامة. اللهم إنا نقف ببابك، نلوذ بجنابك، نسألك في هذه

الساعة الفضيلة في هذا اليوم الفضيل، في هذا الموقف الفضيل العظيم، أن تعجل فرجنا. اللهم إنا نسألك أن يكون فرجنا عاجلا غير آجل ولا بعيد. نسألك تحرير أسرانا ومسرانا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، أن تؤلف بين قلوبنا وأن تجمعنا جميعا على طاعتك وفي خدمة دينك. وبعد، عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم الآيات: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا، وما كان عطاء ربك محظورا. ويقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يظن الكثيرون أن الإيمان وحده كاف لتغيير حياة الناس، وأقصد هنا الإيمان دون عمل، دون فهم سليم لحقيقة الإيمان. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لماذا لا يغير الله واقعنا بالدعاء فحسب؟ لماذا إذا وقفنا الساعات والأيام ودعونا الله سبحانه وتعالى أن يغير هذا الحال، نجد أن الحال كما هو؟ ليست المسألة مسألة إيمان فحسب، إنما فهم حقيقي للإيمان. الله سبحانه وتعالى أودع سننا في كونه وفي خلقه. هذه السنن منها سنن لا يبدلها، لا مبدل لكلمات الله، لن تتبدل هذه السنن مهما كان وزن إيمانك. بمعنى، أضرب مثالين: أنت فوق سطح بيت، ثم ألقيت بنفسك من فوق هذا السطح، هل تؤاخذ الجاذبية، هذا القانون الإلهي، هذه السنة الإلهية، هل تؤاخذ أنها لم تجذبك إليها فتسقط، ربما تصاب بأذى أو تموت؟ مهما كان وزن إيمانك، يتساوى في هذه المسألة المؤمن والكافر على حد سواء، لأن سنن الله التي أودعها في خلقه هي سنن ثابتة. بمعنى مثال آخر الثاني: تخيل لو أن جميع الأنبياء، قال بعض العلماء أنهم بلغوا أكثر من 124,000 نبي ورسول، أضف إليهم 25 نبي ورسول الذين ذكروا في القرآن الكريم، أضف إليهم الصديقين، أضف الشهداء، أضف الصالحين، أضف المؤمنين، ثم وقفوا وصلوا صلاة خاشعة واحدة، وبعد صلاتهم رفعوا أيديهم إلى السماء وقالوا: يا ربنا، إنا نسألك أن توقف الموت. هل يقف الموت؟ لن يقف الموت، لا مبدل لكلمات الله، لا مبدل لهذه السنن. إلغي الجاذبية،

لن يلغي الجاذبية. هذا قانون، قانون وضعه الله وساوى به كافة خلقه، مؤمنهم وكافرهم على حد سواء. الكون لم يبنى على فوضى، وبالتالي حياتنا يجب ألا تبنى على فوضى. أقيم هذا الكون على سنن وعلى موازين. الله تعالى يقول: السماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. نحن الذين نطغو في الميزان، الإنسان هو الذي يطغى في الميزان. لن تجد لسنة الله تبديل، ولن تجد لسنة الله تحويل. عبد الله يقتضي أن تكون السنن على الجميع. النار تحرق المؤمن والكافر، لكن ربما يتدخل الله سبحانه وتعالى في مسألة، لكن هذه المسألة تدل على عظمة الله، ثبتت في القرآن الكريم كمعجزة لسيدنا إبراهيم. النار لم تحرق، ولكن لغير إبراهيم النار سوف تحرق. هذه السنن لن تعفي مؤمن من القيام بما يتوجب عليه وبما يلزم. الأرض لن تنتج قمح دون أن تبذر هذا القمح. النجاح هو ثمرة للعمل، لن يتحقق نجاح دون مذاكرة أو دون عمل. لا بد من احترام هذه السنن، ونحن أولى الناس، أولى الخلق باحترام هذه السنن، باحترام سنن الله سبحانه وتعالى. والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. لم يحدد جنس العباد، هو رزق لكافة من خلق، لمؤمنهم لكافرهم. لذلك نجد العالم الغربي يتقدم علينا. والله لقد سمعت من بعض إخواننا العلماء يقولون: نحن خلقنا الله كعرب وأنزل فينا الدعوة والإسلام لنكون هدى للناس، لا دخل لنا بالعلم، لا دخل لنا بالصناعات، هو افتئات على الله، افتئات على الإسلام. ربما وأنت تكبس على مفتاح صغير على اليوتيوب ستجد من العلماء من يقول هذا الكلام الذي لا يقنع حتى طفل صغير. الأصل أن نسابق العالم، نحن وأوتينا العلم من قبل وكنا مسلمين. الله سبحانه وتعالى سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض حتى نقدم للبشرية نماذج يصنعها هذا الذي أسلم وجهه لله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول فينا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كيف يمكن أن تكون هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس؟ والله وضع لها شرط: تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنكر، تؤمنون بالله. الأمة التي لا تأمر بالمعروف، وكيف بك تأمر بالمعروف وأنت لا تلتزم به؟ كيف يمكن أن تنهى عن المنكر وأنت تأتيه، وأنت تسابق الجميع في إتيان المنكر؟ الله سبحانه وتعالى عندما قال لنا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فأعطانا المنهاج وأعطانا ودلنا على الصراط وعلى الطريق التي من خلالها نستطيع أن نغير واقعنا. لم يقل لنا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله يغير ما بقوم بالدعاء فقط، إن الله يغير ما بقوم بالصلاة فقط. لا تجد آية في القرآن الكريم تقول: إن الله مع المصلين، لكن تجد الآيات تقول: إن الله مع الصابرين.

التي أنشأنا الله سبحانه وتعالى وخلقنا من أجل هذه الخلافة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أنت الخليفة. أصبح دورنا للأسف أن نكون متفرجين لا لاعبين، نحن نتفرج فقط، في حين أن هذه الأمة يجب أن يكون لها السبق في خدمة الأمم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من الذي يعطي أكثر حتى يكون هو الأكرم؟ من الذي يقدم الأفضل ليكون هو المثال؟ من الذي يكون هو الواقعي في تطبيق العدل الإحسان؟ إن أقسمت يمين أن خير أمة أخرجت للناس أنتم، نعم أنتم، وفيكم خير، لكنكم إلى الآن البعض لا يستثمر هذا الخير ولا يريد أن يفعل، ربما استسلام للواقع، والمسلم لا يستسلم للواقع. المسلم إيجابي دائما في حياته، في لحظاته، في سكناته، حياته ليست عبادة محراب فحسب. نحن عباداتنا ليست في محراب فحسب، وهو شيء جميل وعظيم. حياتنا عبادة في مستشفى، عبادة في مدرسة، عبادة في العيادة، عبادة في الشارع، عبادة أينما كنت أنت، رائحتك تفوح بالمسك. هذه عباداتنا، وهكذا يمكن أن يغير حالنا. نحن نعاني حتى كمجتمع فلسطيني، نعاني أكثر ما نعاني من شعوب أخرى، حصار اقتصادي، احتلال لئيم. نحن نعاني ما نعاني ربما من معيقات في التعليم، في الاقتصاد، حتى انعكس ذلك على حياتنا الاجتماعية. فلا يمكن أن يتغير الحال إلا أن تتآلف القلوب وتتوحد على طاعة الله وعلى تحقيق مصالح بلدنا وأهلنا، فنكون بحمد الله سبحانه وتعالى خير أمة أخرجت للناس. أدعو الله تعالى وأنتم موقنون بالإجابة.

الحمد لله حمدا مباركا طيبا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الذي خضعت وخشعت له السماوات والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد صلاة دائمة باقية واصلة إلى يوم القيامة. اللهم صل عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه وعليكم وعلى المؤمنين إلى يوم القيامة. اللهم إن هذا يوم فضيل عظيم، نسألك فيه يا ربنا أن ترفع الهم والحزن عنا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وزوال غمنا وحجتنا يوم لقائك. لا حجة علينا، علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا اللهم تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ارحم موتانا وارحم شهداءنا واشف مرضانا واشف جرحانا وعليك بمن آذانا. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا لأسرانا ومسرانا، وارزقنا اللهم صلاة آمنة مطمئنة والمسلمين أجمعين في المسجد الأقصى يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء.

0: والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

استووا أثابنا وأثابكم الله. اللهم إن هذا مقام محمود لا ينبغي لأحد سواك إلا إليك. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، ابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم

ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

صوت فلسطين يقدم حديث الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم داو مرضانا وشاف جرحانا وعاف مبتلانا وآو مشردينا ونازحينا وارحم أمواتنا وتقبل شهداءنا وأهلك عدونا يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا سجينا إلا فككت أسره وأحسنت خلاصه، ولا شهيدا إلا قبلته يا رب العالمين. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وأمتنا إذا كان الممات خيرا لنا، والطف بنا فيما جرت به المقادير. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، والمسجد الأقصى. وفي رواية: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والأقصى، ومسجدي، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المساجد أيها الإخوة الكرام المذكورة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مساجد لها خصوصية تختلف اختلافا كبيرا عن باقي مساجد المسلمين. هذه مساجد لها مكانة خاصة عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين في كل زمان ومكان. لذلك وجهنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شد الرحال إليها فقط، إذ لا يجوز أن تشد الرحال إلى مسجد بقصد العبادة غير هذه المساجد، مهما كان المسجد كبيرا ومهما كان المسجد مزخرفا وتحفة ومهيئا وقباب ومآذن وغير ذلك من المساجد التي يتفنن المسلمون فيها. وهذا شيء جميل أن يعظم الناس والمؤمنون شعائر الله، هذا أمر مهم ومن الدين ومن التقوى أن تكون شعائر الله معظمة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن المساجد خير البقاع في الأرض، المساجد خير البقاع في الأرض، المساجد، وخير أهلها أولهم دخولا وآخرهم خروجا. هذه المساجد خير الخير فيها المساجد الثلاث: المسجد الحرام، بيت الله الحرام، الكعبة المشرفة، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، والمسجد الأقصى المبارك في القدس وفي فلسطين. هذه المساجد قال الحافظ ابن حجر في الحديث: فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء، ولأن الأول المسجد الحرام هو قبلة الناس وحجهم إليه. الآن المسجد الحرام المسلمون في كل عام يذهبون ليؤدوا مناسك وفريضة الحج. والثاني المسجد الأقصى كان قبلة الأمم السابقة، وهو أيضا قبلة المسلمين الأولى. والثالث مسجد النبوي الشريف أسس على التقوى. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم حيثما أدركتك الصلاة
فصلي فهو مسجد. إذن أول بيت وأول مسجد وضع في الأرض والمسجد الحرام، والمسجد الثاني هو المسجد الأقصى المبارك وبينهما 40 سنة. إذن هذه المساجد لا يجوز شد الرحال، السفر، شد الرحال تعني السفر إلى هذه المساجد بقصد العبادة، لا يجوز شد الرحال والسفر بقصد العبادة إلا إلى هذه المساجد الثلاث: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى المبارك. إذن هذه المساجد أيها الإخوة الكرام لها خصوصية عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين وعند المسلمين الموحدين، لها أهمية وقيمة كبيرة. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة هدى للعالمين. بمكة أول بيت وضع للناس، البيت الحرام، حتى كان كفار قريش يطوفون حوله بعبادتهم الفاسدة، كانوا يطوفون حول المسجد عرايا، وكانت صلاتهم مكاء وتصدية، تصفيق وتصفير هذه العبادة الفاسدة، إلى أن جاء الإسلام وطهر هذا البيت. كان فيه 360 صنم تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فجاء الإسلام وطهر هذا البيت، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الباطل زهوق في كل وقت وفي كل حين، في وقت عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الباطل زهوق، وأيضا في عهدنا الباطل أيضا زهوق وإلى زوال، الطغيان والظلم إلى زوال. فلذلك أول بيت وضع للناس هو بيت الله الحرام، البيت الثاني والمسجد الثاني هو المسجد الأقصى المبارك. قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. المسجد الأقصى المبارك في فلسطين، في القدس، في بيت المقدس، هو ثاني المسجدين، وهو بارك الله سبحانه وتعالى فيه وفي من حوله وفي ما حوله. إذن هذه الأرض مباركة، هذه الأرض مباركة، باركها الله سبحانه وتعالى بهذا المسجد في بيت المقدس وفي فلسطين. المسجد الأقصى المبارك أيضا له خصوصية أخرى عند المسلمين وعند الفلسطينيين بالذات، وفي هذه الظروف أيضا بالذات، لأن الهجم عليه ومحاولات تهويده وتدنيسه في كل يوم، فواجب المسلمين عامة والفلسطينيين خاصة الدفاع عن هذا المسجد وشد الرحال إليه والاعتكاف فيه والرباط فيه وحوله، حتى نحمي هذه القيمة عند المسلمين وفي الإسلام. ثلاثة مساجد لها خصوصية ولها قيمة، إذن هو المسجد الأقصى المبارك وبيت المقدس، ثاني المسجدين، وثالث الحرمين الشريفين كما في حديث شد الرحال، وقبلة المسلمين الأولى. كان المسلمون في المدينة المنورة يصلون إلى المسجد الأقصى المبارك إلى القدس، كانت هذه قبلة المسلمين، إلى أن تحولت القبلة لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وليس تقليلا من شأن المسجد الأقصى أو القدس، حول القبلة إلى بيت الله الحرام بعد 17 شهرا في المدينة المنورة، والصلاة والقبلة كانت فيها إلى المسجد الأقصى والقدس، تحولت القبلة إلى الكعبة المشرفة وإلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة. وهناك مسجد تم تحويل القبلة في الصلاة، في صلاة العصر، وصلى المسلمون جزءا من الصلاة إلى المسجد الأقصى والجزء الثاني إلى بيت الله الحرام، وهو الآن يسمى مسجد القبلتين. ومن يذهب إلى العمرة أو الحج ضمن الزيارات في المدينة المنورة يذهب لزيارة هذا المسجد ذو القبلتين. أيضا من ميزات هذا المسجد الأقصى أنه مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ثم عرج به إلى السماوات العلى صلى الله عليه وسلم. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء
عليهم السلام في بيت المقدس. أيضا فيه دلالة واضحة على خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، صلى بهم إماما في بيت المقدس. فيا حبذا لو كانت هذه المساجد عظيمة عند المسلمين يحافظ عليها المسلمون. المسجد الأقصى الآن أسير حزين، بحاجة إلى نجدة الأمة، نجدة المسلمين، نجدة كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. عن ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس، يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس، قال أرض المحشر والمنشر. إذن هذه أيضا ميزة أخرى للقدس والمسجد الأقصى المبارك، ائتوه فصلوا فيه، أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، أيها المسلمون اذهبوا إلى المسجد الأقصى فصلوا فيه، فإن صلاة فيه بألف صلاة. وفي رواية أحمد عن بعض نسائه عليه الصلاة والسلام أنها قالت يا رسول الله فإن لم نستطع أو فإن لم تستطع إحدانا، نساء يتكلمن عن أنفسهن، أن تأتيه، قال إذا لم تستطع إحداكن أن تأتيه فلتبعث إليه زيتا يسرج فيه، فإن من بعث إليه بزيت يسرج فيه كان كمن صلى فيه. إذن أيها الإخوة الكرام، أيها المؤمنون، أيها المسلمون، المساجد الثلاثة هي مساجد عن

تموين للأمة، لعقيدة الأمة، لدين الأمة، المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف والمسجد الأقصى المبارك. أما عن المسجد النبوي الشريف، هذا المسجد الذي هو أول مسجد في الإسلام، هذا المسجد قال الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن مسجد الضرار قال لا تقم فيه أبدا، المسجد الضرار لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة المنورة إلى يثرب فأصبحت المدينة المنورة، وهاجر الصحابة الكرام رضوان الله عليهم بدينهم تاركين خلفهم كل ثرواتهم بيوتهم وأموالهم ومصالحهم في سبيل الله لهذا الدين، حتى يصل هذا الدين إلينا، حتى يصل هذا الدين إلى هذا الوقت، هاجروا بدينهم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أول شيء فعله في المدينة المنورة بناء المسجد، هذا يدل على القيمة الكبيرة للمسجد في الإسلام بشكل عام، إذ هو يعني مكان يجتمع فيه المسلمون يعبدون الله سبحانه وتعالى، يتدارسون كتابه، يتدارسون أحوالهم. فكان أول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم بناء المسجد، ثم المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، تآخوا في الله حتى تقاسموا الأموال في هذا الظرف الصعب، الأمة تحتاج في بعض الظروف الصعبة إلى المؤاخاة، إلى التكافل، إلى التعاطف، إلى التحاب، إلى التواد. ما أشبه حالنا بحال المهاجرين لما هاجروا إلى المدينة المنورة، تركوا كل شيء، ونحن الآن يعني ظروفنا في غزة وفي الضفة بحاجة ماسة إلى أن نتكاتف، إلى أن نتعاضد. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كتب وثيقة المدينة المنورة أو صحيفة المدينة لتنظم العلاقة بين سكان المدينة من المسلمين وغير المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسجد الأقصى المبارك من عبث العابثين ومن دنس المدنسين ومن تهويد المحتلين، نسأله سبحانه وتعالى تحريرا لهذا المسجد بإذن الله قريبا عاجلا غير آجل، وأن يرزقنا صلاة فيه وهو ينعم بالحرية ويصلي فيه المسلمون من كل أنحاء العالم صلاة بعيدة عن الاحتلال. كان معكم القاضي عبد الله حرب، ومن الهندسة الإذاعية مهند قعدان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: الساعة الآن 2:00 ظهرا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، نشرة إخبارية موجزة، أهلا بكم. استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة جراء سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف يوم أمس مناطق متفرقة في وسط وجنوب قطاع غزة. وأفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال قصفت بالمدفعية شرقي جبال البلد وشرقي مدينة غزة شمالي القطاع بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء المنطقة. في القدس المحتلة استولى مستوطنون على أعين ماء روابي الواقعة شرق بلدة عناتة بعد تخريبها في اعتداء جديد يستهدف مصادر المياه التي تعتمد عليها التجمعات البدوية ورعاة الأغنام في المنطقة. في رام الله أصيب مسن ومتضامنون أجانب بغاز الفلفل خلال هجوم مستوطنين على أهالي قرية أبو فلاح وبلدة رمسعية شمال شرق المدينة. في بيت لحم دمر مستوطنون وللمرة الثانية خلال أسبوع خط التيار الكهربائي في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، ما أثار حالة من الهلع والخوف بين صفوف المواطنين. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن مصادقة ما يسمى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينيت على إقامة 13 مستعمرة جديدة ضمن ما يسمى مجلس بنيامين الاستعماري في قلب الضفة تمثل تصعيدا استعماريا خطرا يندرج في إطار سياسة الضم الزاحف وإعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية بالقوة. توفي مواطن 39 عاما اليوم إثر حادث سير وقع قبل أسبوع على شارع فيصل بمدينة نابلس. في ذروة موجة الحر الاستثنائية التي تضرب فرنسا، أعلنت هيئة الصحة العامة هناك اليوم أعلنت عن ارتفاع عدد الوفيات بنسبة 30% في البلاد خلال الأسبوع الماضي، أي ما يعادل 2025 حالة وفاة إضافية مقارنة بالأسبوع السابق، مشيرة إلى أن هذا الرقم أقل من الواقع. وأفادت وكالة الصحة الفرنسية في تقرير جديد ارتفاع نسبة الوفيات بسبب الحر إلى 62% في باريس وحدها. حالة الطقس، يبقى الجو اليوم وغدا حارا إلى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم الأحد يستمر حتى يوم الخميس المقبل. لقاؤنا الإخباري على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوءا وماء

0: حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا،
1: حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة عنا وعنكم.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المثير للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من

0: لأن الحكاية لم تنتهي بعد. عاشوا لحظات حفرت في ذاكرتهم حتى الموت، فلكل منهم قصة يروها لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين من خلال قصص من العدوان. إعداد ريمان ريحان وتقديم شادي الباز.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصص من العدوان. في الحروب لا تقاس الخسائر بما تهدم من بيوت فقط، بل بما ينكسر من أرواح الناس وذكرياتهم وأحلامهم. وبين خيمة تنتظر النجاة وبيت صار ذكرى، تستمر حكايات أهل غزة في مواجهة واقع لم يختاروه، لكنهم وجدوا أنفسهم يعيشونه يوما بعد يوم. في هذه الحلقة من قصص من العدوان نستمع إلى شهادة فتاة ما زالت تعيش تفاصيل الحرب حتى هذه اللحظة، بين الخوف والنزوح والفقد، وبين أمل صغير تحاول أن تحافظ عليه وسط كل هذا الركام. قبل أن تصبح الخيمة عنوانا للحياة، كان هناك بيت وأسرة وأيام عادية مليئة بالتفاصيل البسيطة. هنا تستعيد ضيفتنا ملامح الحياة قبل الحرب، وتتحدث عن اللحظات الأولى التي قلبت كل شيء رأسا على عقب، وعن بداية رحلة النزوح التي لم تكن تعلم إلى أين ستقودها.
2: هلقيت احنا كنا في دورنا، صحينا من الصبح جهزنا حالنا عشان نستاهل يعني على المدرسة. فجأة اللي شفنا صواريخ، فكرنا يعني عادي اشي طبيعي. بعديها ماما حكت لنا يعني ضلكوا قاعدين، قعدنا. بعدين صار في اخبار انه يعني دخلوا وكده يعني، فقدر خلاص يعني تشردنا يعني من منطقتنا إلى منطقة ومن منطقة إلى منطقة. وطبعا يعني كل منطقة فيها أشياء يعني كده سيئة. رحنا أول منطقة في خان يونس في مدرسة، وبعد مشيناها ماشي من غزة لخان يونس. وبعد خان يونس عشنا فيها شهر، بعد الشهر نزحنا على رفح، عشنا فيها 6 أشهر. طبعا نقل مية من مسافة بعيدة.
1: اعتقد كثيرون أن النزوح سيكون أياما قليلة ثم تنتهي المأساة، لكن الأيام تحولت إلى شهور طويلة. هنا نستمع إلى تفاصيل حياة الخيام والعودة القصيرة إلى المنزل، ثم النزوح مجددا وما رافق ذلك من مشقة ومعاناة.
2: لقيت أول إشي إحنا نزحنا يعني الإشي الصعب كان علينا، من بيت كان نقلي سرير فرشة لحالي وكل إشي لحالي. انتقلنا من بيت لخيمة لأول مرة، عشنا عن جد معاناة الخيام بصراحة. يعني ما كناش متوقعين يعني الحرب، فكرنا يومين وحنروح. عشنا

0: نفاح 5 أشهر فيها نقل مية وإحنا يعني زينا 5 بنات ساعدنا بابا في الشغل اشتغلنا معه وقفنا معه ونقل مية من مكان بعيد وعذاب يعني عن جد تعذبنا. بعد ما نقلنا من رفح رجعنا تاني على غزة. بعد غزة يعني عشنا أقل من شهر في بيتنا. طبعا يعني اكيد كانت الحياه صعبه لانه شوف كم يعني مده شوف كم قعدنا فيها في خيام انه ايش صعب ما كناش متعودين عليها كثير تمام. فبعد ما رجعنا على البيت ما لحقناش يعني نتاقلم هذا نزحنا من بيتنا لخيام ثاني. كان الاشي عن جد صعب يعني ما مأساوي يعني رجعنا نشتغل مع بابا ثاني نقل ميه وقيد نار اللي زينا يعني صبايا المفروض نعيش حياتنا زي باقي البنات اللي في بلاد برا وكده.
1: حين تغيب مقومات الحياة الأساسية يجد أفراد الأسرة أنفسهم أمام مسؤوليات أكبر من أعمارهم. هنا تتحدث ضيفة عن دورها في مساندة عائلتها ومحاولاتها للمساعدة في توفير احتياجات الحياة اليومية وسط ظروف بالغة الصعوبة.
0: هاي بيت أول إشي بابا كان تبع يعني بيع خضرة. لما نزحنا على رفح ما كانش يعني كتير الوضع تمام فدبر من قرش منها من قرش منها لحد ما جمع راس مال وبعدين فتح خضرة سد الحمد لله كل ديون اللي عليه وبدأنا شوية شوية شوية شوية لحد يعني ما كون. كنا احنا يعني انا وخواتي التنتين الصغار نوقف معاه ونساعده هو مثلا يروح يرتاح يروح يتغدى واحنا نوقف هو بعدين يجي يقعد على بصة واحنا نرجع نتغدى يعني. كنا ننقل المية من مكان بعيد انا واختي الاصغر مني بسنة ونفس الاشي يعني دور التكية كمان كان جنبينا يعني مش بعيد علينا كنا نصف برضو دور يعني في كل إشي مزلنا كتير عشنا حياة ما كناش متوقعين إن نعيشها يعني إحنا فكرنا الحرب يومين رح نرجع تاني لبيوتنا بعدين حسبي الله ونعم الوكيل.
1: ولأن الحرب لا تكتفي بتشريد الناس فإنها تترك في القلب فراغات لا يمكن أن يملأها شيء. هنا نستمع لألم الفقد الذي عاشته أسرتها وعن قريب كان يشكل جزءا أساسيا من حياتهم وما تركه رحيله من ألم وحنين.
0: ابن عم بابا بنات ومرته بس يعني زي كانوا زي خواتي كان كنا احنا وياهم يعني مع بعض كل ايش نسوي مع بعض وكده. الساعة 11 بالليل قبل ما يضربوا عليهم الدار كانت تتكلم يعني كنا نكلمه كده ضربوا دار الساعة 12 16 نفرنا ماتوا. بابا راح يودع يعني عشان خالته وكده راح يودعهم وطبعا يعني اكيد المنظر صعب صورونا يوم احنا مجرد تصوير وصرنا نعيط اكيد يعني والمنظر لا يوصف اشلاء اللي مقطع ايده بشقة واللي يعني صراحة الوضع صعب كان واحنا ما رحناش لانه كانت المواصلات ما فيش مقطوعين يعني من المواصلات احنا كنا في منطقة لا فيها بني ادمين ولا فيها مية ولا فيها وكل اللي حوالينا كان ردم ما فيش الا احنا واكم من عيلة يعني في الحي تبعنا فما كناش يعني صراحة يعني المواصلات ما كانتش تساعدنا ان نروح نشوفهم وإحنا جانا الخبر الساعة 11 بالليلة فإنه ما كانش برضو طالع بإيدنا أن نروح لأنه هم على البحر وإحنا في الزيتون فإنه بعيد علينا كتير.
1: من بين أكثر ما تضرر خلال هذه الحرب مستقبل جيل كامل حرم من حقه في التعليم. طلاب وجدوا أحلامهم معلقة بين النزوح والدمار.
0: صراحة أنا بحسش إنه يعني التعليم قبل الحرب كان أحسن لأنه ضيعنا علينا سنين كتير 3 سنين في الحرب غير سنة كورونا وكذا فإنه يعني مش صراحة لا مش فاهمين إشي في التعليم بس إنه يعني من مشي معاهم أوكي إنه يعني راح نقدم توجيه وهيك، بس يعني بصراحة

0: مش عارفين يعني كل إشي، لأنه الأساتذة اللي بيجونا لا بيفهموا منيح، والمكان اللي إحنا بنتعلم فيه بخيم ورمل وشوب وزي كده، يعني إنه بنقعد كمان على الأرض، هذا أصعب إشي. الظهر من شقة والرمل من شقة والشمس من شقة، عشاننا في خيم، يعني مش بكفي إنه مش موفرين لنا إشي عشان نسكن فيه. كمان في التعليم نفس الإشي، في خيم سرنا.
1: أما الخيمة التي ظنها البعض مأوى مؤقت فقد تحولت إلى واقع يومي مليء بالتحديات. عن تفاصيل الحياة داخل الخيام بين الحر الشديد والبرد القارص والحشرات والقوارض والأمراض الجلدية وغياب الخصوصية وأبسط مقومات العيش الكريم لنستمع.
0: الخيام من جهة الحشرات هلقيت في الصيف بالذات صارت كتير صعبة، والشمس وشوب ومعيك الدبان، هذا الدبان إشي لحاله، الدبان بالنهار والبعوض بالليل، يعني معنات الخيام كتير كتير صعبة، يعني مش زي الدار، الدار غير، كنا احنا في جنة وهلقيت انتقلنا لنار. احنا كنا 7 انفار في خيمة واحدة، والأواعي والغاز كمان في الخيمة، كل اشي في الخيمة، وما فيش وسع بالمرة لانه لقيت ازدحام سكاني يعني وكده، وكل انتقل على الجنوب وهيك، فانه يعني ما فيش وسع بالمرة، والخيمة صغيرة، يعني التحويطة اللي برا الخيمة برضو كمان يعني صغيرة. من نوسع بيجي لك واحد بيحكي لك لا بنفعش توسع، في حد بده يجي يسكن جنبك وكده. دوشة من شقة، يعني صوت الشارع كله بيجي في الخيمة، بدك تقعد ترتاح شوية، عصرية ظهرية هيك، انه بتاخديش راحتك بالمرة، وما فيش انه اشي اللي نغطي عليه من فوق، يعني مثلا يعني كمان مش بشوادر، احنا مغطيين بحرامات بشرايط، يعني مفعش برضو كده،
2: انه دائما بحجابكم
0: ودائما برضو في الحجاب وكده، مش مخدر راحتنا بالمره، لا لبس زي العالم ولا راحه زي العالم، يعني الواحد برضو بده يكون في، بده يعيش الحياه، لازم طبعا راحه البنادم، بس احنا جيت مش مرتاحين، اجت علينا الحرب وشهداء والخيام انشقه، وانا هيك نفسي ارتاح، اكلي لحالي، لبسي لحالي، كل اشي لحالي، جيت صرنا هيك كله مع بعض، نفس كله نفس الاشي، يعني مش تغيير. تمام ان احنا بننظف هيك، بس على الفاضي بيطلعوا لك حشرات بالليل، غير البعوض، غير كل اشي، يعني على الفاضي فيش اشي، فيش علاج. هاي اختي الصغيره والله العظيم، يعني بتصحى بالليله دم بيسيل منها، وهي بتحب دم بيسيل منها، بس مش طالع في ايدنا اشي يعني نعمله، الواحد لو طلع بيده اشي كان يعني عمل، بس ما على الفاضي. حرمنا من كتير أشياء، أول إشي أهم إشي الدراسة اللي فقدنا عن جد التعليم، وتاني إشي العيشة في الخيام وراحة البال أهم إشي، والبيت كمان حرمنا منه، اللي كنا في جنة ساكنين، من اللبس كمان صرنا مش لبسنا اللي كنا نلبسه قبل الحرب وكده، يعني إجت الحرب عن جد دمرتنا كتير من كل إشي في حياتنا. نفسي يعني نرجع زي الأول، نضلنا يعني منطلع إنه كيف أوكي جيت نطلع، بس مش زي قبل. إحنا جيت في منطقة هنا في خان يونس مقطوعين، لا فيها كهرباء ولا فيها ولا فيها مية، وفيش فيها برضو أكل يعني زي العالم، إذا صعوبة كتير. إحنا كل أهلنا يعني في غزة، فيش إلا إحنا وهنا دار عمي، ملناش إلا بعضنا. طب بدنا نطلع، بدنا أنا بحكي لك غاد خطر، والمناطق اللي غاد خطرة، وفي الدير خطر، وفي الزوايد خطر، طب كل حياتنا صارت خطر بخطر. لما ننزل على غزة زيارة، المصاري أول إشي، سيولة، تطبيق صراحة يعني فيش جوالات نحول، وتاني إشي صراحة بأمنوش، يعني أهلي أنا بأمنوش إن أنزل لحالي، وكل واحدة بدها 40 يعني روح جاي، غير طبعا المواصلات بس 40، غير طبعا يعني بدك حاجات، بدك تطلع، بدك تنزل، بدك تروح مع صاحباتك، فيش. بنضلنا قاعدين مثلا عند دار سيدة، بنضلنا قاعدين عند دار عمي، وكمان من الصعب انه نوصل يعني من الصعب انه من نروح من دار عمي لدار سيدي. ليش؟ ناس على البحر، ناس في السامر، ناس في السرا، يعني كل عالم في شقة، وماشي من روحها كمان. يعني لو بدنا نروح نطلع من الصبح للعصر لما نوصل، من الصبح إلى الظهر. وكمان أهم إشي الحرب اللي عملته إنه عن جد خلت العلاقات بين الأهالي مش منيحة، يعني خربت كتير. تمام، أول نزوح لما نحن نزحنا على رفاح، كنا هيك إحنا وعمامي، كنا إحنا وعمام ودار سيدة، أولها كنا حبايب مع بعض، إلا ما الصغار أكيد يعني يتخانقوا كده، فمشاكل الصغار سببت مع الكبار، وخسروا بعض الإخوة، وخسروا بعض بس الحمد لله رجعوا زي الأول، بس مش زي الأول، يعني زي الأول.
1: لم تقتصر المعاناة على النزوح وفقدان المأوى، بل وصلت إلى لقمة العيش نفسها. هنا تستعيد ضيفتنا أيام المجاعة ونقص الغداء والظروف القاسية التي عاشتها أسرتها خلال تلك الفترة العصيبة.
0: هلقيت احنا بابا من النوع اللي كان لما يدخل المقاطير ما كانش يروح بالمرة، اول اشي لانه ما فيش الا هو لإلنا، يعني مش عنا اخوة، فحكى لو قمت تصابت، لو قام يصير لي اشي مين بده يعين فيكو وهيك. وفي المجاعة وصل الكيلو لاتنين مليون، كان بابا يجيب لنا كيلو في النهار، وكيلو بس كيلو يجيب لنا في النهار، لكل واحدة نقسم نص رغيف على الفطور، نص رغيف على الغداء، نص رغيف على العشاء، أمرار ننيمهم من دون أكل. يعني مش دائما يكون متوفر، يعني أول إشي المصاري الوضع، وتاني إشي عشنا في مجاعة، كنا نجيب العدس بمية شكل ما نطبق صحن، نقعد يعني احنا السبع على صحن واحد ونقوم جعانين. يعني بابا علشان يطعم، يعني علشان يشبع الصغار التنتين كان ياكل معلقتين ويقوم يجمط على حاله عشان الصغار. بس الحمد لله يعني ايام عدت، بس عمرنا ما حننساها. من اسوأ الايام اللي عشناها في الحرب هي ايام المجاعة. اجت يوم اختي الصغيره فقعت من لايات بدها خبزه، مش عارفين ايش احنا مطعميها، نقولها نامي نامي وعدنا من نجيب لك، هاي ماما راحت تجيب لك، مش عارفه تضلها نايمه طول الليل. طب نصحى ثاني نهار، طب بدي اكل هذا، تجيب لها خالته شويه خبزه صغيره هيك انه تطعمي لها اياها. طب الدقه، كنا الدقه اقسم بالله نجيب معكرونه ب20، الهذا ب50، العدس نجمع، انه الدقه كمان ما كناش ناكلها زي الخلق، الدقة اللي ما كناش ندور عليها في الحرب، عرفنا ايش قيمة الدقة. عن جد احنا في الحرب علمتنا كتير اشياء، انه نحافظ على النعمة هذه اهم اشي.
1: ورغم كل ما مر بها من خوف وفقد وتشرد، يبقى للإنسان قدرة عجيبة على التمسك بالأمل. في ختام قصتها تحدثنا ضيفتنا عن أمنياتها البسيطة وعن المستقبل الذي ما زالت تحلم به رغم كل شيء.
0: بتمنى من الحياة إنها تتغير حياتي، من يعني بدنا من الأسوأ إلى الأحسن، يعني من الأفضل. مثلا زي عشت الخيام، لبس، بدنا لبس زي العالم والخلق، زي ما البنات والله ما نشوف، يعني البنات بيطلعوا من هنا يا الله ليش هدول هيك بيلبسوا، إحنا ليش، إيش نقص علينا، طب ما إحنا زينا زيهم يعني بنات وكده. الناس اللي في الأبراج، طب إحنا إيش غير عن العالم اللي عايشة في الدور، إيش غير عنهم، يعني هم إيش، هم أحسن منا بإيش. أهل غزة عن جد عن جد عاشوا المذلة، عن جد نفسي أنا أخلص توجيه أطلع هيك في المعدل اللي كان نفسي فيه قبل الحرب، نفسي أوصل للإشي اللي أنا كان نفسي فيه وهيك، بس إنه إن شاء الله يا رب هيك إنه بوصل للي بدي اياه، ان شاء الله بوصل للهدف اللي بدي اياه.
1: هذه واحدة من آلاف القصص التي ما زالت تكتب كل يوم على أرض غزة، قصصا تتشابه في الألم لكنها تتشابه أيضا في الصبر والإصرار.

الإصرار على الحياة إلى أن يأتي اليوم الذي تصبح فيه هذه الحكايات مجرد ذكريات من زمن مضى. ستبقى أصوات أصحابها شاهدة على ما عاشوا وعلى حقهم في حياة آمنة وكريمة ومستقبل أفضل. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قصص من العدوان، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم. تفضلوا بقبول تحية فريق العمل، رفقكم من التقديم شاد الباز ومن الإعداد رمال ريحان، وهذه تحيات المخرج محمد أبو سمرة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

جيتارتان تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: الماء يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيطارتان

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

هنا صوت فلسطين موجز الأنباء، أهلا بكم. 5 شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية متفرقة استهدفت خان يونس والنصيرات. إصابة مسن ومتضامنين أجانب بغاز الفلفل خلال هجوم مستوطنين على أهالي قرية أبو فلاح وبلدة ترمصية شمال شرق رام الله. إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم. مستوطنون يعتدون على 3 مواطنين قرب بيت اللو شمال غرب رام الله. الاحتلال يعتقل شابين من نابلس وقلقيلية، ومستوطنون يدمرون خط التيار الكهربائي في المنيا ببيت لحم. وفاة مواطن 39 عاما اليوم إثر حادث سير وقع قبل أسبوع على شارع فيصل بمدينة نابلس. في فرنسا 2025 حالة وفاة خلال أسبوع بسبب موجة الحر التي تصل إلى 40 درجة مئوية في باريس. وأجواء شديدة الحرارة نهارا حتى الخميس المقبل. نشرة إخبارية مفصلة على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن

0: صوت فلسطين يقدم صفحات دامية، برنامج سياسي يوثق جرائم الاحتلال في غزة والتي بدأت فصولها في 7 أكتوبر استكمالا لنهج الإجرام ضد الشعب الفلسطيني عبر مسيرة النضال نحو الحرية والاستقلال. صفحات دامية، إعداد شريف العمامي، تقديم أسماء الوادية.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من صفحات دامية. لا تزال حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على غزة في 7 أكتوبر المشؤوم تلقي بظلالها على جميع مناحي الحياة في قطاع غزة المنكوب، ميراث من العذاب والقلق.

القلق والدمار وضياع مستقبل أجيال وأجيال في سنوات طويلة قادمة. ميراث ثقيل سيظل شاهدا على إجرام الاحتلال وتواطؤ وتآمر دولي بهدف تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة والقدس. أطفالنا في غزة الجريحة يعانون، ربما أكثر منا نحن الكبار، لكنهم لا يحسنون التعبير عن أوجاعهم، غير أن الحزن والألم والوجع قد حفر عميقا في وجوههم البريئة، وهم يتساءلون لماذا وإلى متى وإلى أين نحن ماضون. مالك أحد أطفال غزة المقهورين. يخرج مالك أبو نصر كل صباح بعربة صنعها من كرسي متحرك مهترئ ليجوب الأسواق والشوارع بحثا عن رزق يسير يعيل به أسرته النازحة في خيمة متهالكة شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. كان يحلم مالك أن يصبح طبيب أسنان، لكنه وجد نفسه فجأة مسؤولا عن والدته وأشقائه الثلاثة بعد أن فقد والده شهيدا في غارة جوية إسرائيلية خلال حرب الإبادة، فاضطر أن يترك طفولته جانبا ليكون السند الوحيد لأسرته. نزحت عائلته من منزلها قبل أن يدمره الاحتلال في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع خلال الشهور الأولى للحرب، وتعيش حياة بائسة وخطرة في خيمة بأحد مخيمات النازحين القريبة مما تسميه إسرائيل الخط الأصفر الخاضع لسيطرتها شرق دير البلح. وبينما يحتفي العالم في 12 يونيو حزيران سنوياً باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي دشنته منظمة العمل الدولية منذ عام 2002 لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال حول العالم وتعزيز الجهود للقضاء عليها، يبدو الواقع الذي أنتجته حرب الإبادة في غزة مختلفا تماما، حيث وجد آلاف الأطفال أنفسهم مجبرين على العمل مبكرا وإعالة أسرهم، سواء بسبب استشهاد المعيل أو لمساعدة عائلاتهم في ظل ظروف معيشية كارثية. مالك هو أحد هؤلاء، وقد حول كرسيا متحركا مهترئا خاصا بذوي الاحتياجات الخاصة إلى عربة يدوية يستخدمها لنقل أمتعة الناس واحتياجاتهم اليومية مقابل أجرة زهيدة لا تتجاوز 15 شيكل نحو 5 دولارات، يعود بها إلى والدته آلاء أبو نصر التي تعتمد على هذا الدخل المتواضع لتأمين الحد الأدنى من احتياجات أسرتها. ويدفع الطفل هذه العربة اليدوية أمامه أو يجرها خلفه ويجوب بها الأسواق والشوارع ومخيمات النزوح بحثا عن رزقه اليومي. وقد باتت مثل هذه الوسيلة البسيطة خيارا قصريا للناس لنقل أمتعتهم واحتياجاتهم في ظل أزمة مواصلات خانقة بعد أن دمرت الحرب وسائل النقل التقليدية. يقول مالك أحد ضحايا هذه الحرب التي سلبته طفولته وأحلامه أنه يحب التعليم وحلمه أن يصبح طبيب أسنان، لكن هذا الحلم بات مؤجلا واضطر لترك التعليم والتفرغ للعمل من أجل أسرته. تصفه والدته آلاء 34 عاما بأنه أصبح السند الوحيد لإخوته، وتبدي حزنا على طفولته المفقودة وفخرا بتضحيته رغم عمره الصغير وجسده الغض. وبتأثر شديد تتحدث أم مالك عن طفلها الذي كان من الطلاب المتفوقين في مدرسته قبل الحرب ويتمتع بقدرات مميزة، فتقول: ورث عن والده الشهيد زياد أبو نصر موهبة الخطابة والصوت العذب في تلاوة القرآن الكريم
ويحفظ 5 أجزاء منه. وبين مشاعر الحزن على طفولة ابنها المسلوبة والفخر بتحمله المسؤولية، تراقب هذه الأم رحلة ابنها اليومية في مواجهة ظروف تفوق طاقة الأطفال، وتشير إلى أن القلق يلازمها عليه منذ خروجه وحتى عودته. وبين عربة مالك اليدوية وبسطة نور بارود تتجسد مأساة أطفال غزة وحياتهم التي تحولت إلى كفاح يوميا من أجل البقاء، فيما تبقى أحلامهم بالدراسة واللعب مؤجلة، حيث فرض عليهم واقع الحرب أن يكونوا عمالا صغارا يحملون أعباء الكبار. وعلى بسطة صغيرة في الشارع الرئيسي لمدينة دير البلح تقف نور 13 عاما من ساعات الصباح الباكر وحتى مغيب الشمس إلى جانب والدها وأشقائها الصغار لبيع عبوات وقود مصنع محليا عبر حرق النفايات البلاستيكية بعد منع الاحتلال توريد الوقود للقطاع. كانت هذه الطفلة تحلم بأن تصبح أيضاً طبيبة بشرية في المستقبل، إلا أن الحرب دفعتها إلى ترك الدراسة والانخراط في العمل مبكراً وبما لا يناسبها كأنثى بمثل عمرها لمساعدة أسرتها في ظل ظروف معيشية متدهورة. هي الحرب التي غيرت تفاصيل حياتها بالكامل وحولتها من طفلة منشغلة بالدراسة والأحلام إلى عاملة صغيرة تبحث مع أسرتها عن وسائل البقاء والحياة، وتقول إن الحرب حرمتها وبقية أطفال غزة من حقهم في التعليم واللعب، وباتوا الشريحة الأكثر تأثراً بتداعياتها غير المسبوقة. من جهتها قالت أخصائية التنمية البشرية والطاقة الحيوية الدكتورة نوال عسقول إن الطفل في غزة تحول بفعل تداعيات الحرب من كائن يحتاج الرعاية إلى سند لأسرة كاملة وجدت نفسها في مواجهة حياة صعبة ومعقدة. وتضيف قائلة: لم تعد عمالة الأطفال في غزة مجرد ظاهرة اجتماعية، بل هي استراتيجية بقاء قصرية يخوضها أطفال لم يبلغوا الحلم بعد تحت القصف ومخاطر جمة من أجل توفير أدنى سبل الحياة لأسرهم. ولا تقتصر هذه الظاهرة وفقا لها على الذكور منهم، بل تطال فتيات انخرطن في سوق العمل قصرا يجبن الشوارع ويقفن خلف البسطات ويواجهن قسوة الحياة مبكرا للحصول على لقمة العيش. وبدوره قال مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الأستاذ علاء الإسكافي إن أطفال غزة يعانون من جريمة مركبة نتيجة انتهاكات الاحتلال، سواء بالقتل المباشر أو بسلبهم طفولتهم وحقوقهم الأساسية. وأوضح الإسكافي أن الاحتلال يتعمد استهداف الأطفال بطرق شتى بالقتل والإصابة والحرمان من الحق في التعليم واللعب والأمان، علاوة على ظاهرة الأيتام التي خلفتها الحرب وأجبرتهم على تحمل مسؤولية المعيل ودفعتهم للعمل مبكرا في أعمال شاقة وحتى في نبش النفايات بحثا عن سبل الحياة. أطفالنا ليسوا أرقاماً في سجلات رسمية محلية أو دولية، بل هم أمل هذه الأمة وعماد مستقبلها، والذي يحاول الاحتلال بمكر أن ينال منهم، لأنهم يعرفون أن هؤلاء الأطفال هم من سيحددون مستقبل هذا الكيان الغاصب والمنبوذ من كل الشرفاء والأحرار في العالم. ولسوف يأتي يوم ينعم فيه أطفالنا بطفولتهم ويرسمون أحلامهم وينفذونها عبر اجتهادهم وإصرارهم فوق هذه الأرض بعد كنس آخر وأبشع احتلال عرفه التاريخ.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من صفحات دامية، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله في الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، من الهندسة الإذاعية زميل بسام محيسن، من الإعداد الزميل شريف العمامي، من الإخراج الزميل أشرف حرارة. هذه تحياتي، من التقديم أسماء الودية، إلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان. صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. في فلسطين أماكن عبرها العابرون ولم يدركوا سحرها. نعيد قراءة الصمت. أرضك العان، ما وراء الحكاية. برنامج أرضك العان، إعداد وتقديم حنا أفغاني.

0: أرض كنعان.
1: ما وراء الحكاية.
2: نرحب بكم مستمعينا الكرام في برنامج أرض كنعان. في حلقة هذا الأسبوع سنتحدث عن خربة ارتاح الموجودة في مدينة طول كرم. على بعد نحو 3 كيلومترات جنوب مدينة طول كرم تقع خربة ارتاح المعروفة أيضا بمقام بنات يعقوب، في موقع استراتيجي أشرف عبر العصور على السهول الزراعية وربط الساحل الفلسطيني بالداخل. وقد أسهمت وفرة المياه الجوفية وموقعها المتميز في جعلها محطة مهمة للقوافل التجارية ومكانا للاستقرار البشري، لتغدو اليوم أحد أبرز المواقع الأثرية التي تختزل تاريخا حضاريا يمتد لآلاف السنين. ينضم إلينا عبر الهاتف مدير مديرية السياحة والآثار في محافظة طول كرم إياد ذوقان. أهلا بك معنا سيد إياد.
3: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
2: في البداية لنتحدث عن أهمية الموقع الاستراتيجي لخربة ارتاح وأيضا العوامل التي ساهمت في إحيائها.
3: خربة ارتاح حسب المسوحات الأثرية وحسب التقسيمات الإدارية لبلدية الكريم هي تسمى ضاحية ارتاح. بالنسبة لأهمية الموقع الاستراتيجي لخربة ارتاح، فخربة ارتاح تشرف على السهول الزراعية الخضراء التي تتصل بالساحل الفلسطيني على البحر الأبيض المتوسط. هذا أول أهمية. الأهمية الثانية، ما يؤكد على أهمية هذا الموقع أيضا هي غبارة المياه الجوفية اللي تظهر على أعماق قليلة نسبيا، بحيث أنه هذه المياه تظهر على أعماق قد تبدأ من 60 متر عن السطح، وهذا يعتبر سبب كافي للتوسع في المجالات الزراعية وتلبية احتياجات السكان من مياه شرب وتزويد كذلك القوافل التجارية التي تعبر هذه المنطقة باتجاه سواحل البحر الأبيض المتوسط. الأهمية الثالثة لهذا الموقع من الناحية الاستراتيجية هي أهمية تجارية، يرتبط ذلك بالعلاقة المباشرة للخربة باستقبال القوافل التجارية المتجهة من وإلى موانئ البحر المتوسط، وكذلك ربطها بالداخل الفلسطيني. ومما يؤكد على العلاقة الخربة بالحركة التجارية هو موقعها بين المناطق الساحلية والداخلية.
2: في ظل ما ذكرت سيد إياد، المعالم الأثرية في خربة ارتاح تبين نسيجا متداخلا من تعاقب الحضارات عليها.
3: حقيقة المسوحات الأثرية السطحية التي جرت بالموقع وما تم العثور عليه من بقايا أثرية ظاهرة في الكثير من أجزاء الخربة، سواء أساسات أبنية أثرية أو مدافن أو حتى الكسر الفخارية، تؤكد بمجملها على أن الموقع كان مأهول منذ العصور البرونزية وخاصة العصر البرونزي المتأخر. ولكن الموقع حقيقة لم يخضع لتنقيبات أثرية كافية للتعرف على الطبقات الحضارية والعصور المختلفة اللي مر فيها بشكل مفصل. من المرجح أن الموقع خلال العصرين، العصر الروماني والعصر البيزنطي وحتى الفترات الإسلامية المبكرة، قد شهد توسع لافت. مما يدل على ذلك هو اتساع المساحة التي أقيمت عليها الخربة الأثرية، والتي تقدر حسب مسوحاتها في وزارة السياحة والآثار بحوالي 60 جنوب.
2: من المعروف أن خربة ارتاح تضم قسمين رئيسيين يختلف كل منهما في طبيعته ومعالمه الأثرية. ما الذي يميز كل قسم وأبرز المعالم الأثرية لكل منهما؟
3: هذه التقسيمات هي السمة الشائعة في غالبية الخرب الأثرية. فعلى سبيل المثال خربة ارتاح تقسم لقسمين، هو قسم شمالي وقسم جنوبي. القسم الشمالي اللي كان الموقع اللي بتقوم عليه الخربة الأثرية أو مكان الاستقرار البشري، يظهر هذا القسم يظهر بأنه كان يضم مباني الخربة خلال العصور القديمة، بمعنى أنها منطقة الاستقرار، منطقة السكن، فيظهر ويدلل على ذلك من خلال تراكم الطبقات الأثرية وأساسات الأبنية الظاهرة للعيان في غالبية أجزاء مسطح هذا الخرب. الجزء الثاني هو الجزء الجنوبي الذي هو عبارة عن منطقة لدفن الموتى بحسب الطقوس المتبعة قديما على مر العصور. وهذه المدافن الأثرية تظهر في معظم مواقع السطح الجنوبي من هذا الجزء، كما أن هذا الجزء يضم مقام بنات يعقوب، كما استغل جزء من القسم الجنوبي لهذا الخرب الأغراض الزراعية أيضا، تمثلت في معصرة العنب على سبيل المثال، وهي من أهم الاكتشافات في الموقع. هذا الجزء تحديدا يحتوي على مكونات رئيسية وهامة بالنسبة لتاريخ الخرب الأثري. المكونات الرئيسية كما ذكرت مقام بنات يعقوب، نصرة العنب الأثرية الرومانية في الخربة، الحمام الروماني، كذلك الخربة بمكوناتها الرئيسية التي ذكرتها سابقا.
2: من خلال حديثك سيد إياد، هناك مكونات أساسية بمحصلتها جميعا تشكل خربة ارتاح، يتصدرها مقام بنات يعقوب. أهمية المقام كأبرز مكونات خربة ارتاح.
3: إذا أردت أن أتحدث عن مقام بنات يعقوب، فهذا المقام هو واحد من عشرات المقامات الإسلامية المنتشرة في فلسطين ومئات المقامات الموجودة في المشرق العربي. المقامات بشكل عام بدأت بالظهور والانتشار خاصة في العهد الأيوبي والمملوكي، واستمرت خلال العهد العثماني، وترافق إنشاء هذه المقامات بالحروب الصليبية. أقيم المقام مقام بنات يعقوب عند الطرف الغربي لخربة ارتاح على أنقاض بناء يعود بتاريخه إلى العصر الروماني، وهو الحمام الروماني. حجارة هذا الحمام تم استخدامها مرة أخرى لبناء المقام. المقام الذي يتكون من غرفتين، يتقدم هاتين الغرفتين ساحة سماوية، يوجد قبة على هاتين الغرفتين إضافة إلى المحراب. هذا ما كان شائع في غالبية المقامات الإسلامية، وبالنظر لأهمية هذا المقام كان هنالك العديد من مشاريع الصيانة اللي قامت فيها وزارة السياحة والآثار بالتعاون والتنسيق الكامل مع بلدية. معصرة العنب الرومانية الأثرية هي ما يميز هذه الخربة، وجود هذه المعصرة المميزة حقيقة نظرا للمساحة الكبيرة التي تحتلها هذه المعصرة، والتي تكاد تكون أكبر معصرة موجودة في فلسطين. الحمام الروماني الواقع أسفل مقام بنات يعقوب، الدلائل الأثرية وبقايا الأبنية تشير إلى أن موقع خربة ارتاح كان يضم بناء هذا الحمام اللي بيعود بتاريخه للفترة الرومانية، وذلك يؤكد على أهمية هذا الموقع، بمعنى أن اقتصار بناء الحمامات العامة في العهد الروماني كان على المدن الرئيسية للسكان ولم تكن موجودة في المواقع الأقل أهمية. ومما يؤكد على وجود الحمام الكثير من الشواهد المعمارية اللي ما تزال ظاهرة في الموقع، فيما تبقى الحاجة ضرورية إلى المزيد من أعمال الكشف والتنقيب رؤية الكشف عن المزيد من أجزاء هذا الحمام. يرتبط بهذا الحمام بركة ماء ملتوزة التي كانت تغذي عبر أنابيب فخارية هذا الحمام بالماء، والتي بدورها هذه البركة تصلها المياه معتمدة على قوة الجاذبية في الانسياب من أحد مصادر الماء أو الينابيع المجاورة. كما ذكرت سابقا فإن منطقة ارتاح بشكل عام كانت تتوفر فيها المياه الجوفية بشكل كبير، وهذا كان مدعاة للتوسع في مساحة الخربة.
2: نعم، ولكن سيد إياد، في ظل الاعتداءات والانتهاكات التي تتعرض لها المواقع الأثرية، كيف تأثرت خربة ارتاح بهذه الممارسات، وما أبرز التحديات التي تواجه الحفاظ عليها؟
3: سابقا قبل العدوان على محافظة طول كرم كان يتم توجيه عديد المجموعات السياحية إلى هذا الموقع الهام، إضافة إلى الدارسين والباحثين والمختصين في مجال علم الآثار. وكانت المنطقة تزدهر بهؤلاء الزوار. حاليا ومع الوضع المعقد في محافظة طول كرم، لا أريد أن أقول بأن الزيارات إلى هذا الموقع قليلة جدا، ولكن هنالك تراجع حقيقة في عدد الزوار إلى هذا الموقع نظرا للوضع الأمني في محافظة طول كرم، إضافة إلى قرب هذا الموقع من جدار الفصل العنصري.
2: نفذت وزارة السياحة والآثار وبلدية طول كرم عددا من مشاريع الترميم والتطوير في خربة ارتاح، أهم هذه المشاريع وكيف أسهمت في الحفاظ الحفاظ على الموقع وتعزيز مكانته السياحية؟
3: حقيقة انعكست أهمية الموقع على اهتمام رسمي. وزارة السياحة والآثار نفذت عديد المشاريع لتطوير الموقع وتحويله إلى حديقة أثرية. كان من بين هذه المشاريع ترميم وإعادة تأهيل المقام نفسه، مقام بنات يعقوب ومحيطه. كذلك القيام بأعمال تنقيب واستكشاف لمعصرة العنب الرومانية، ثم تطوير مصنع الفخار التقليدي الموجود. من جهتها أيضا بلدية طول كرم قامت بأعمال تطوير للموقع وإدارته والحفاظ عليه بالتعاون والتنسيق مع وزارة السياحة. حاليا إدارة هذا الموقع تقع على عاتق بلدية طول كرم وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.
2: نعم، شكرا لك مدير مديرية السياحة والآثار في محافظة طول كرم إياد ذوقان على هذه المعلومات والإيضاحات.
3: العفو.
2: خربة ترتاح ليست مجرد موقع أثري، بل سجل حضاري يوثق تاريخ المنطقة عبر العصور، من المدافن والمغر الأثرية إلى معصرة العنب ومصنع الفخار ومقام بنات يعقوب. ومع ما حظي به الموقع من أعمال ترميم وتأهيل، يواصل الحفاظ على مكانته كأحد أبرز المعالم الأثرية والسياحية في محافظة طول كرم. كنا معكم في برنامج أرض كنعان، في الإعداد والتقديم حلا أفغاني، في الهندسة الإذاعية عماد حمد.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا، ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

0: شهيدا أحدهما طفل في دير البلح وغزة. إصابات خلال اعتداءات مستوطنين في الضفة. 2025 حالة وفاة بسبب الحرب في فرنسا. إلى التفاصيل. استشهد مواطنان أحدهما طفل بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم على شرق دير البلح وشرق مدينة غزة. مزيد من التفاصيل معنا عبر الخط الهاتفي مراسلنا من قطاع غزة شادي الباز. شادي مساء الخير.
1: مساء الخير لك زميلتي ريم والسادة المستمعين. ميدانيا سريعا ريم, يعني شهيدا حتى هذه اللحظة في قطاع غزة شهيد في مناطق شرق مدينة غزة بالتحديد فيما يعرف بدوار الشجاعية, حيث قامت طائرة مسيرة بإلقاء قنبلة على مجموعة من الأطفال على إثرها شهيد طفل وإصابة لطفل آخر, وصلوا إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة. أيضا الاحتلال فتح نيران رشاشاته باتجاه مجموعة من المواطنين, وكما وصل بعد ذلك أن أيضا طائرة مسيرة هي من قامت بإلقاء قنبلة باتجاه مجموعة من المواطنين شمال دوار أبو ميري شرق مدينة دير البلح, وشهيد آخر وعدد من الإصابات بعد إلقاء هذه القنبلة من قبل الطيران المسير. تحليق كثيف لهذا الطيران أوضاع ميدانية خطيرة للغاية, مع ما يقوم به أيضا الاحتلال من توسيع المناطق الخط الأصفر وضغط المواطنين رويدا رويدا نحو مناطق الغرب. ربما نشهد خلال الفترة القادمة تصعيد أكبر من قبل الاحتلال مع أوضاع إنسانية في غاية السوء حتى هذه اللحظة. زميلتي ريم.
0: شادي الباز مراسلنا من قطاع غزة, شكرا جزيلا لك. في الضفة الغربية اعتدى مستوطنون بالضرب المبرح على 3 مواطنين في منطقة الزرق بقرية بتلم شمال رام الله. حيث تعرض المواطن كمال رضوان أثناء محاولته الوصول إلى أرضه لاعتداء المستوطنين على رأسه وبرشه بغاز الفلفل وسرقة هاتفه وسماعة الأذن الخاصة به, إضافة إلى الاعتداء على السيدة أمل رضوان وعلي منذر رضوان الذي تعرض لكسر في يده, كما أصيب مسن ومتضامنون أجانب بغاز الفلفل خلال هجوم مستوطنين على أهالي قرية أبو فلاح وبلدة ترمس عية شمال شرق المدينة. في القدس المحتلة استولى مستوطنون على عين ماء روابل واقعة شرق بلدة عناتة بعد تخريبها في اعتداء جديد يستهدف مصادر المياه التي تعتمد عليها التجمعات البدوية ورعاة الأغنام في المنطقة. في بيت لحم دمر مستوطنون وللمرة الثانية خلال أسبوع خط التيار الكهربائي في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم أثار حالة من الهلع والخوف بين صفوف المواطنين. في الخليل أتلف مستوطنون أشجار وممتلكات زراعية في منطقة خلة الحمص جنوب مدينة يطا. اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأسير المحرر وائل عبد الحافظ عوضات بعد مداهمة منزله من عقبة جبر جنوب مدينة أريحة. وأوضح نادي الأسير في محافظة أريحة والأغوار أن عوضات كان قد أفرج عنه قبل شهرين بعد أن أمضى 38 شهرا في الاعتقال الإداري, وله ابنان شهيدان هما إبراهيم ورأفت. هذا وتحتجز سلطات الاحتلال جثمانيهما منذ أكثر من 3 أعوام وحفل زفاف نجله عبد الحافظ اليوم. إذن عودة إلى منطقة رام الله وبالتحديد منطقة الزرقة بقرية بيتلو. معنا عبر الخط الهاتفي مراسلنا محمود مظلوم. محمود مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: تفاصيل ما حدث اليوم.
2: نعم, في وادي الزرقة في قرية بيتليو الواقعة شمال غرب محافظة رام الله والبيرة هنالك أقام المستوطنون قبل أيام بؤرة استيطانية رعوية جديدة ومن ثم باتت هذه البؤرة تشكل نقاطا لشن هجمات متواصلة على مدار الساعة يشنها ميليشيات المستوطنين ضد المواطنين أصحاب الأراضي المزروعة. هذه الأراضي هي عبارة عن بساتين وبيوت زراعية ومعمرة منذ مئات السنين، ولكن ما يحدث الآن هو هجمات متواصلة من قبل ميليشيات المستوطنين. أسفرت هذا اليوم عن إصابة 3 مواطنين بينهم امرأة بالردود و

0: الحصول عليها بفعل إقامة البارة الاستيطانية. أصفر هذا الهجوم عن إصابة 5 متضامنين أجانب وإصابة العشرات أيضا بالاختناق نتيجة استهدافهم من قبل ميليشيات المستوطنين بالغاز الفلفل، بالإضافة إلى قوات الاحتلال قامت بالتنكيل والاعتداء على هؤلاء المتضامنين وعلى أهالي القرية ومنعوهم من الوصول إلى الأراضي. كان هنالك أيضا اقتحام لأطراف بلدة المغير من قبل ميليشيات المستوطنين، اقتحام للأراضي الواقعة ما بين بلدتي أبو فلاح وترمطعية شرق رام الله، أصفر أيضا عن إشعال النيران في الأراضي الزراعية، وهذا يأتي ضمن سياق متواصل من مسلسل الاعتداءات اليومي الذي بات بشكل يومي ومتكرر على مدار الساعة يستهدف محافظة رام الله والبيرة في بلداتها الشمالية الشرقية الغربية والشمال الغربي، وهذا ما جرى اليوم في قرية بتل شمال غرب رام الله، بالإضافة إلى قرية أبو فلاح التي أيضا كانت تعاني من هجمات من قبل المستوطنين والذين اعتدوا على متضامنين أجانب، أصفر عن إصابة 5 في قرية أبو فلاح.
1: شكرا لك مراسلنا في رام الله محمود مظلوم. إذن هذه الأخبار تأتيكم من صوت فلسطين. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن مصادقة ما يسمى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينت على إقامة 13 مستعمرة جديدة ضمن ما يسمى مجلس بنيامين الاستعماري في قلب الضفة تمثل تصعيدا استعماريا خطيرا يندرج في إطار سياسة الضم الزاحف وإعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية بالقوة. ودعا فتوح المجتمع الدولي إلى عزل دولة الاحتلال الاستعمارية وفرض عقوبات رادعة عليها ومساءلة جميع المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني أمام القضاء الدولي. دانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير تصريحات ما يسمى مجلس السلام التي زعم فيها أنه لا مكان للأونروا في غزة الجديدة، معتبرا أن هذه محاولة تصفية مكشوفة لقضية اللاجئين. وأكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة أحمد أبو هولة أن الأونروا مستمرة في ولاية عملها وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين، كما استنكرت جبهة التحرير تصريحات ما يسمى السلام بشأن إنهاء عمل وكالة الأونروا فيما سماه غزة الجديدة. واعتبرت الجبهة في بيان أن حديث ما يسمى مجلس السلام يستهدف القضية الفلسطينية، ودعت الجبهة الأطراف الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى إعلان رفض مواقف مجلس السلام المتعلقة بالأونروا. في ذروة موجة الحر الاستثنائية التي تضرب فرنسا، أعلنت هيئة الصحة العامة هناك اليوم أعلنت عن ارتفاع عدد الوفيات بنسبة 30% في البلاد خلال الأسبوع الماضي، أي ما يعادل 2025 حالة وفاة إضافية مقارنة بالأسبوع السابق، مشيرة إلى أن هذا الرقم أقل من الواقع. وأفادت وكالة الصحة العامة الفرنسية في تقرير جديد بارتفاع نسبة الوفيات بسبب الحر إلى 62% في باريس وحدها. هذا وشهدت المتاجر الفرنسية تدافعا ومشاجرات بعد طرح 200,000 مروحة ومكيف هواء للبيع. حالة الطقس: يكون الجو غدا السبت حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم الأحد يستمر حتى الخميس المقبل. سيداتي وسادتي، كانت هذه النشرة إخبارية مفصلة وهذه عناوينها. شهيدان أحدهما طفل في دار البلح وغزة، إصابات خلال اعتداءات المستوطنين في الضفة، 2025 حالة وفاة بسبب الحر في فرنسا. شكرا للمتابعة، لقاؤنا الإخباري على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.
1: صوت فلسطين يقدم صانعات المجد. قصص نساء كان لهن أثر عظيم في قهر القهر. صانعات المجد، إعداد وتقديم سحر الترتير.
2: يا خسر كل الريح، يا أسبوع السكر، يا اسم العيون.
1: تحية نقولها لكل امرأة فلسطينية جعلت من الصبر عنوانا، ومن الثبات رسالة، ومن الأمل طريقا للحياة. المرأة اللاجئة صمود يصنع الحياة. في هذه الحلقة الخاصة نسلط الضوء على المرأة اللاجئة التي أثبتت حضورا لافتا في الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية، وأصبحت اليوم معلمة وطبيبة ومهندسة وأكاديمية وباحثة وصاحبة مشروع. ورغم كل التحديات التي تواجه قطاع التعليم في فلسطين، إلا أن كلية مجتمع المرأة الطيرة التابعة لوكالة الغوث الأونروا أثبتت ومنذ تأسيسها المهام الملقاة على عاتقها تجاه الطالبات في هذا المعهد الذي يعود إلى عام 1962 ميلادية. تخصصات عديدة فتحت المستقبل لطالباتها اللاجئات. اليوم المفتوح لكلية مجتمع المرأة برام الله بدعم مشروع تمكين شباب لاجئ فلسطين بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة عبر التدريب المهني والتقني بتمويل من الوكالة الكورية للتعاون الدولي كويكا. إذن مستمعينا، هذه الجولة من خلال برنامج صانعات المجد للتعرف على هذه التخصصات وهذا اليوم المفتوح. البداية مع السيدة ديانا حمدان من هذه الأقسام التشغيلية والتعليمية داخل كلية مجتمع المرأة بالطيرة. كونوا معنا وهذه اللقاءات.
3: ديانا حمدان، رئيسة قسم المهن النسوية في معهد الطيرة رام الله. طبعا بالقسم احنا بندعم البنات اللاجئات، سواء اللي بخلصوا توجيهي او ما بحالفهم الحظ، ندرسهم سنة دراسية كاملة باخذوا مهارات بيكتسبوها بتمكنهم انه يفتحوا مشاريعهم الخاصة ويكون لهم دخل، يعني بيبدوا في مشروع بكونوا فيه نفسهم من خلال تكاليف بسيطة، يعني مش اشي كبير. واحنا بنساعدهم، بنضل على تواصل مع الطالبات الخريجات ومنقدم الدعم لهم، سواء يعني عملوا مشاريع او اشتغلوا ضمن مؤسسات اخرى، فاحنا دائما بنكون داعمين لهاي البنات.
1: اليوم المفتوح هذا شو الهدف منه؟
3: الهدف منه هو عرض جميع المنتجات او المواد اللي بيطبقوا اللي بيخرجوا فيها الطلاب بعد سنة دراسية كاملة من خلال المهارات اللي احنا بنعلمهم اياها على مدار سنة كاملة، فبكون ثمرة الشغل خلال سنة هو اليوم المفتوح.
1: طبعا حاليا في نهاية العام الدراسي بيكونوا طالباتكم جاهزات لسوق العمل.
3: جاهزات لسوق العمل وعندهم الخبرة الكافية، لأنه أصلا إحنا خلال السنة بنبعتهم على مراكز تدريبية خارجية مش بس بالكلية، يعني بنبعتهم زي تصميم الأزياء، بنبعتهم على مشاغل، بنبعت على مراكز للخياطة والتصميم، بالإضافة لباقي الأقسام. زي أنا مثلا مسؤولة عن التصنيع الغذائي وإدارة الفنادق، بروحوا على مطاعم، على مصانع أغذية، كمان التجميل بروحوا على مراكز تجميل أو شركات زي ما إحنا مستضيفين هنا شركة إلها علاقة بالتجميل وبتدعم الطالبات وبتعطيهم عروضات لأسعار يعني معينة ضمن شراكات، نطبقها إحنا كلجان استشارية مع المؤسسات الخارجية ذات العلاقة، فبقدموا لنا دعم وإحنا بنقدم لهم دعم بالمقابل من خلال طالباتنا.
1: شكرا.
3: عفوا يا هلا، أهلا وسهلا.
1: وأيضا عن أهمية هذا اليوم المفتوح وتدريب وتقوية الشباب والشابات اللاجئين واللاجئات بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، يتحدث لنا السيد معاوية إعمار.
4: حابب أبدأ بالحكي وأقول أهلا وسهلا بجميع الحاضرين، كل باسمه ولقبه ومسماه، ولكم في القلب مكان كبير. أهلا وسهلا في كلية الطيرة التي تسع الجميع، طلابا، مدرسين، شركاء، زملاء، والأهالي الكرام الذين حضروا اليوم لهذا اللقاء. أهلا وسهلا في الجميع. أكيد طبعا احنا نرحب ترحيبا شديدا أيضا بشريكنا الدكتور جو الذي يعني أصبح قريب جدا إلينا، ونراه كثيرا في مرافق وكالة الغوث الدولية، والذي نتمنى أن نعمل بشكل مستمر على مدار الشهور القادمة أو السنوات القادمة في سبيل خدمة قطاع الشباب واللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية. أهلا وسهلا. بشكر أيضا جويل اللي ألقى كلمات الصباح في هذا اليوم وتحدث عن الإنجازات. يعني الإنجازات ليست فقط كلمات نكتبها في تقرير أو نذكرها في احتفال، إنما سنراها اليوم على أرض الواقع عندما سنبدأ زيارة بعض المواقع في داخل كلية الطيرة والاطلاع على ما أنجزوا الشباب والصبايا على مدار هذا العام الفائت. سنراها تتكلم

0: عن هذه الإنجازات، وهو خير دليل وأفضل دليل عن ما نكتبه في التقارير التي نراسلها ونرسلها للجميع. كلية الطيري هي العراقة في وكالة الغوث الدولية، يعني تعمل منذ العام 1962 آلاف الطالبات والطلاب تخرجوا من كلية الطيري، آلاف. كانت هذه الكلية كما تكلمت مع الدكتور جو الصبح إنها بتقدم الخدمة التعليمية للبنات من لبنان وسوريا والأردن وغزة، كانوا كلهم يجوا هنا وين ويدرسوا في الطيري لحد العام 1967، وطلاب وطالبات غزة بقيوا يتقدمون للتعلم هنا حتى العام 2000 قبل ما إن الظروف تمنعنا وتمنعهم عن الوصول إلى كليات وكالة الغوث الدولية. فهذا ليس مكان يحدد في مبنى أو في مسرح جميل مثل هذا أو في قاعة، لكن هو يتحدث عن تاريخ طويل في تقديم الخدمة التي رعتها وكالة الغوث الدولية لشباب وشابات فلسطين على مدار أكثر من 64 عام. هذا العام 64 منذ تأسيس معهد كلية الطيري الذي يقدم الخدمة في سبيل تقوية الشباب والشابات في فلسطين.
1: والوكالة الكورية للتعاون الدولي كويكا، نتعرف عن أهمية هذه الوكالة وكيف تدعم هذه البرامج وخاصة للطالبات اللاجئات. إلى هذه المقابلة والترجمة.
2: كويكا is the Korea International Cooperation Agency on behalf of Korean government. Some people ask me, you are from South and North.
3: وكالة كويكا للتنمية هي وكالة تابعة للحكومة الكورية، ولكن هناك الكثير من الأسئلة تطرح على مدير الوكالة، أن أنت من كوريا الشمالية أم الجنوبية؟ يعمل أنه في يوم من الأيام تكون كوريا واحدة. تعمل وكالة كويكا في الأراضي الفلسطينية منذ العام 2008، وهي على مبدأ التنمية المستدامة في الأراضي الفلسطينية.
2: So in from 2024, the Kuika has commissioned $6.5 billion working for the UNNA program here in Palestine.
3: قبل عامين في 2024 التزمت كويكا بمشاريع لصالح الأنروة بقيمة أكثر من 6 مليون دولار.
2: Project titled Empowering Palestine Refugee Youth, including persons in disabilities through vocational technical training.
3: نعم، كانت هذه المشاريع هي لتمكين طلبة اللاجئين، خاصة طلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة والذي يعانون طبعا.
1: السيدة وفاء الصباح، القائم بأعمال مديرة كلية مجتمع المرأة الطيري، تتحدث أيضا عن طبيعة هذه التخصصات وعن أهمية هذا اليوم المفتوح. تعالوا لنستمع.
4: الدكتورة وفاء صباح، القائم بأعمال عديد كلية الطيرة، لإلقاء كلمتها في هذه المناسبة.
5: السادة الضيوف الكرام، الزملاء والزميلات، أبناؤنا وبناتنا، الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم اليوم في كلية مجتمع المرأة برام الله في يومنا المفتوح السنوي، هذا التقليد العريق الذي تحافظ عليه الكلية منذ تأسيسها عام 1962، والذي يشكل مناسبة للاحتفاء بإنجازات طلبتنا واستعراض ما تقدمه الكلية من فرص تعليم وتدريب مهني تسهم في بناء مستقبل أكثر أملاً واستقراراً لشبابنا وشاباتنا. إن وجودكم بيننا اليوم يجسد التزاماً حقيقياً بدعم التعليم والتدريب المهني والتقني، وإيماناً راسخاً بأهمية الاستثمار في الشباب باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية والتقدم. وأود في هذه المناسبة أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأونروا ممثلة لبرنامج التعليم في الضفة الغربية على دعمها المستمر للكلية ولبرامج التعليم والتدريب المهني التي توفر فرصا حقيقية للشباب الفلسطيني لاكتساب المهارات المطلوبة وتعليم.

0: تراثها في سوق العمل. كما وأتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى الوكالة الكورية للتعاون الدولي كويتا وإلى سعادة الدكتور جو هيون بيور على الشراكة المتميزة والدعم المتواصل للكلية من خلال مشروع تمكين شباب لاجئي فلسطين بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التعليم والتدريب المهني والتقني. وتمثل هذه الشراكة نموذجا ناجحا للتعاون الدولي الحادث إلى الاستثمار في الإنساني وتمكينه. لقد ساهم دعم كويتا خلال العامين الماضيين في تحقيق إنجازات ملموسة في الكلية شملت تطوير البيئة التعليمية والتدريبية وتأهيل مرافق السكن الداخلي للطالبات وتطوير عدد من المرافق التعليمية إلى جانب تحديث عدد من التخصصات بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل وتوفير فرص التدريب العملي والدعم المساند للطلبة بما في ذلك الطلبة من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. ونفخر اليوم بأن الكلية تواصل أداء رسالتها التعليمية والتدريبية في إعداد كوادر مهنية مؤهلة قادرة على المنافسة والعطاء من خلال توفير تعليم مهني نوعي يفتح آفاقا أوسع أمام الشباب والشابات للاندماج في سوق العمل والمساهمة في تنمية مجتمعهم. أعزائي الحضور، إنما ستشاهدونه اليوم من مشاريع وأعمال وإنجازات هو ثمرة جهود مشتركة بذلها الطلبة والمدربون والموظفون والشركاء والداعمون، وهو دليل واضح على أن الاستثمار في التعليم والتدريب المهني قادر على إحداث تغيير حقيقي في حياة الشباب والشابات ومنحهم الأمل والفرصة لبناء مستقبل أفضل. أشكركم جميعا على حضوركم ومشاركتكم هذا اليوم المميز، وأتمنى لكم جولة ممتعة بين أركان ومعارض الكلية للاطلاع أقرب على إبداعات وإنجازات طلبة.
1: إذن مستمعينا، سلطنا الضوء حول أهمية هذا اليوم المفتوح، كذلك عن هذه اليوميات داخل الكلية، كلية مجتمع المرأة، وهذه المسؤوليات اتجاه من يهتم بهذه التدريبات المهنية والتقنية. سنترك أيضا المجال لبعض الطالبات للتحدث عن هذه الكلية وهذا الصرح التعليمي الكبير.
2: لما دخلت في الفائحة واليوم أني مساعدنا بداية الحديث كان استشعرت في وجودة كل بالنسبة لإني من البداية كان صعب لأني حسيت بالغربة، بس مع الوقت اكتشفت أن السكن أكثر من مكان إقامة، أصبح مكان شعرت فيه بالأمان والراحة، كنت فيه الدعم، تعلمت كيف أعتمد على حالي، كيف أواجه التحديات والصبر، جربت مكان للدراسة والمحاضرات، بل كانت فرصة أطور فيها نفسي وأكسب مهارات.
1: إذن مستمعينا، كنا معكم في هذا اليوم المفتوح داخل الكلية مجتمع المرأة برام الله. التوجه دائما من أجل تمكين شباب لاجئ فلسطيني بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة. شكرا جزيلا لكم أينما كنتم. تحياتي أنا سحر الترتيب، رافقتكم في الإعداد والتقديم، وتحية دائما لكم من الزميل صبحي عكاشة في الهندسة الإذاعية. المرأة اللاجئة صمود يصنع الحياة.

سهول جنين إلى شواطئ غزة. نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين موجز الأنباء. أهلا بكم. شهيدان أحدهما طفل بنيران الاحتلال شرق دير البلح وشرق مدينة غزة. في رام الله مستوطنون يعتدون بالضرب المبرح على 3 مواطنين أثناء محاولة وصولهم إلى أرضهم في وادي الزرقاء قرب بيتلو. وإصابة مسن ومتضامنين أجانب بغاز الفلفل خلال هجوم مستوطنين على أهالي أبو فلاح وترمس عيا. إصابات بالاغتناق خلال اقتحام الاحتلال أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم. الاحتلال يعتقل شابين من نابلس وقلقيلية، ومستوطنون يدمرون خط التيار الكهربائي في المنيا ببيت لحم. السيد الرئيس يعزي نظيره السوري بضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في دمشق يوم أمس وأسفر عن مقتل 9 مواطنين وجرح 20 آخرين. وفي موجة الحر الأسوأ في تاريخ أوروبا، فرنسا وهولندا وبلجيكا تسجل 3700 حالة وفاة إضافية معظمها في باريس، بينما السلطات تحذر من أن الأرقام الأولية وقد ترتفع.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

0: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع. صوت فلسطين يقدم ما وراء الصوت، حلقة خاصة بمناسبة ذكرى انطلاق إذاعة صوت فلسطين.
1: هنا القدس، هنا فلسطين.
0: إعداد وتقديم دانيال يوسف، هندسة إذاعية محمد سبعني.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الأثير الممتد، أحييكم في هذه الإطلالة الاستثنائية وعبر حلقة خاصة تأتيكم في ذكرى تلامس وجدان الحكاية. ففي الثاني من تموز نحيي معكم الذكرى 32 لانطلاق الصوت الأول، صوت الدولة والحرية، انطلاقة صوت فلسطين.
3: هذا صوت فلسطين، صوت الثورة الفلسطينية، يحييكم ويلتقي بكم مؤكدا عهده معكم على مواصلة مسيرة النضال بالكلمة الأمينة.
2: ومن رحم هذا العهد الذي كبر بالتضحيات، أهلا بكم في حلقة تتجاوز حدود الترددات لتغوص في عمق الميدان وتكشف لكم تفاصيل وحكايات ما وراء الصوت. ولأن البلاد هنا لا تقاس بالكيلومترات بل بمسافة ما يصل إليه الصوت، فقد انطلقت هذه الموجة قبل 32 عاماً من رحم المعاناة ومن مسافة صفر من الألم والأمل لتثبت الهوية وتكسر الحصار. وكان هذا المنبر طوال عقود شاهداً وشهيداً على الرواية. واليوم ونحن نحيي هذه المحطة التاريخية نلتفت معاً إلى الأطراف التي غدت

0: قلبا نابضا للحدث، ونسلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية للإذاعات الفرعية التي لم تكن يوما مجرد صدى تابعا للعاصمة، بل كانت عين الحقيقة الشاهدة وشريان الحياة النابض في كل زقاق وحارة ومخيم. فمن وراء المنبر تبدأ الحكاية، وإذا كان الحديث عن نبض الميدان وما وراء الصوت فيه، فإن البوصلة تتجه تلقائيا نحو شمال الضفة الغربية، نحو جنين، حيث الكلمة هناك تواجه التحديات، والأثير يتحول في الأزمات إلى ملجأ معنوي للأهالي. ولأن الصوت هنا لا ينفصل عن جذور الحكاية، فقد عملت الإذاعات الفرعية كامتداد لإرث طويل من النضال الأثيري، وهو ما يأخذنا إليه الزميل الإعلامي أحمد بعجاوي، مدير إذاعة صوت فلسطين في جنين، مستحضرا خصوصية الرسالة والنشأة.
1: إحنا كفلسطينيين إن خصوصية مع الإذاعة، لأن هي رافقت الثورة الفلسطينية في جميع مراحلها، فكنا وإحنا صغار دائما نتابع صوت الثورة، صوت فلسطين اللي كان يبث من بغداد. وطبعا مع إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية في فلسطين في الضفة الغربية وغزة، انطلقت الإذاعة بداية من أريحة، وأكيد همها الوطني كان العامل الأساسي في التغطية. وطبعا بعد ذلك افتتحوا إذاعات محلية، وكان جنين لها النصيب في هذه الإذاعة أو المحطة المحلية. أكيد جنين القيادي أو المدراء المؤسسات في هيئة الإذاعة والتلفزيون رأوا أنه جنين لها خصوصية معينة من محافظات الوطن، وأكيد إحنا يعني إذاعة صوت فلسطين من جنين بغطي جميع مناحي الحياة، منها الناحية الوطنية والناحية الثقافية والاجتماعية، كمان بغطي كل مناحي الحياة الزراعية والثقافية، وبالتالي احنا بنقول انه دائما صوت فلسطين، صوت جنين دائما موجود وإله متابعينه.
0: هذه الخصوصية التي تحدث عنها الزميل أحمد لم تكن يوما مجرد رسائل إخبارية ترسل عبر الفضاء، بل هي جزء من منظومة صمود عميقة تلتصق بيوميات جنين ومخيمها.

0: ومن هذه الملامسة اليومية لخط المواجهة الأول تتجلى الأهمية الاستراتيجية للإذاعة كأداة رسمية وسيادية لتوثيق الواقع ومواجهة الأزمات. الحقيقة التي يؤكدها عطوفة محافظ محافظة جنين السيد كمال أبو الرب.
1: إذاعة جنين صوت فلسطين في جنين هي إحدى الإذاعات الفرعية التي تنقل صوت المحافظة وتبقى قريبة منهم المواطنين وتنقل قضاياهم في الوقت المناسب وتبقى على تواصل دائم فعلا من كل الأحداث التي تحدث في محافظة جنين وخاصة توثيق الاعتداءات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى أنها تنقل كل القضايا والمناسبات اللي بيمر فيها الشعب الفلسطيني سواء كانت مناسبات دينية أو أعياد أو افتتاح لمشاريع أو تغطية العديد من الأعمال اللي تقوم فيها لجنة الزكاة وغيرها من الجمعيات اللي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني. وكل هذا لم يكن ليحدث لولا أن هناك كادر مهني يتمتع بالقدرة على نقل مثل هذه البرامج من خلال صوت وإذاعة فلسطين في محافظة جنين، اللي أنا بكنرهم كل الاحترام على كل الجهود اللي بيبذلوها من أجل فعلا تبقى قريبة من الشعب وتنقل قضاياهم إلى كل المستمعين سواء كان على مستوى الضفة الغربية أو على مستوى فلسطين أو على مستوى الإقليم.
0: ومن قلاع الشمال وصمودها ننتقل بأثيرنا جنوبا نحو مهد البشارة نحو بيت لحم لنكشف بعدا آخر لما وراء الصوت، أبعادا يمتزج فيها التاريخ بالهوية وبالرسالة الفلسطينية الكونية. وبالانتقال إلى هذه المحطة لم تكن الموجة الفرعية هناك مجرد تردد إضافي بل نافذة لنقل روح المكان.

0: الإنسان وعمقه الحضاري، وهو ما ينقله لنا الزميل الإعلامي علي العدني مدير إذاعة صوت فلسطين في بيت لحم.
1: انطلقت إذاعة صوت فلسطين من بيت لحم ضمن رؤية وطنية شاملة هدفت إلى تعزيز حضور الإعلام الرسمي في مختلف محافظات الوطن وتوسيع نطاق تأثيره، ولنكون أقرب من أبناء شعبنا وننقل همومهم وقضاياهم بكل مهنية وصدق. وفي بيت لحم لم تكن الإذاعة مجرد محطة بث إضافية، بل كانت امتدادا طبيعيا وضروريا لنقل روح هذه المدينة للعالم بما تحمله من خصوصية دينية وثقافية وسياحية. عملنا منذ اليوم الأول على أن نكون صوت الناس الحقيقي، ننقل نبض الشارع، نتابع القصص اليومية، ونفتح مساحة لكل ما يهم المواطن في هذه المحافظة. صوت فلسطين في بيت لحم هو جزء من هذا المشهد الإعلامي الوطني ومنبر يعكس هوية المكان والإنسان ويضع قضايا الناس في مقدمة الاهتمامات. واليوم نؤكد أننا سنبقى في الإعلام الرسمي ومن خلال إذاعتنا إذاعة صوت فلسطين ملتزمين برسالتنا الوطنية والمهنية، ناقلين لصوت شعبنا الفلسطيني وهمومه وتطلعاته، ومدافعين عن روايته وقضيته العادلة، وحاضرين في كل حدث، لأن رسالتنا كانت وستبقى أن يكون صوت فلسطين هو صوت كل فلسطيني.
0: إن حضور الإذاعة في بيت لحم يتجاوز التوثيق التنموي، إذ تقف المحطة هناك في وجه حملات التشويه والتغييب التي تحاول النيل من عراقة المدينة وتاريخها المسيحي والعربي. وأمام هذه الحرب الشرسة على الرواية، يصبح الأثير الوطني خط الدفاع الأول لتفنيد مزاعم الاحتلال ومواجهة مخططات الاستيطان. وعن هذا المعنى المصيري يتحدث عطوفة محافظ محافظة بيت لحم السيد محمد طه.
2: مدينة بيت لحم هي عنوان لكل العالم المسيحي، هي قبلة العالم المسيحي، كونها بتشكل يعني مهد السيد المسيح عليه السلام. وبالتالي أعياد الميلاد وكل المناسبات الدينية اللي بتصير في بيت لحم بتكون على رأس من يغطي كل هذه الأحداث في إذاعة فلسطين وتلفزيون فلسطين أيضا، والأهم من ذلك متابعة كل الممارسات المستوطنين، لأن بيت لحم كمان مستهدفة يعني بجانب مكانتها الدينية والتاريخية، أيضا هي بتتعرض لهجمة غير مسبوقة بقدر استهداف القدس من قبل الاحتلال الإسرائيلي، إن كان جنود الاحتلال أو المستوطنين أو التعاون مع بعض لالتهام أكبر مساحة ممكنة من أرض هذه المحافظة. الدور الإعلامي مهم جدا، وإيصال المعاناة شعبنا الفلسطيني، مواجهة الدعاية الإسرائيلية اليومية التي يقوم فيها وكأن يعني هو المدافع عن على سبيل المثال المسيحيين في هذا الوطن، وهذا كلام مغلوط. على الإعلام الفلسطيني أن يوضح ذلك، لأن أكبر مساحة من الأراضي لإخواننا المسيحيين في محافظة بيت لحم يلتهمها الاحتلال الإسرائيلي، وهي الأراضي يعني أدخلها الاحتلال في التسوية وضمها للقدس. يعني إحنا الإعلام مضيف كمان إبراز الحقائق على مستوى الدولي والإقليمي في مواجهة الدعاية الإسرائيلية، أيضا إظهار الوجه المشرق لشعبنا الفلسطيني. يعني أعياد الميلاد كانت في بيت لحم هذا العام كانت مفخرة أمام كل العالم، بالتالي لدينا إحنا ما نقدمه إلى العالم. الإعلام أيضا يبرز هذا الجانب المهم، لأن الدعاية الإسرائيلية كبيرة جدا.

هكذا وفي الثاني من تموز في ذكرى الانطلاق 32 يتأكد المؤكد أن صوت فلسطين ليس مجرد موجة عابرة في فضاء الأثير، بل هو جغرافيا ممتدة وتاريخ يكتب على الهواء مباشرة من جنين الثائرة والصامدة.

0: لبيت لحم، حارسة المهدي والبشارة، ومن كل محافظات الوطن، ومن هنا من أرض الوطن. تبقى الإذاعات الفرعية هي الشرايين الحيوية التي تغذي الجسد الإعلامي الكبير، ليبقى الصوت واحداً والرسالة واحدة. هنا صوت فلسطين، صوت الحرية وصوت الدولة. ومن خلف هذا الأثير الممتد كل عام وإعلامنا الوطني وموجاتنا الفرعية بألف خير.
1: مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

شهيدا أحدهما طفل في دير البلح وغزة. إصابات خلال اعتداءات مستوطنين في الضفة. السيد الرئيس يعزي نظيره السوري بضحايا التفجير الإرهابي في دمشق. 2025 حالة وفاة بسبب الحر في فرنسا. إلى التفاصيل. استشهد مواطنان أحدهما طفل بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم على شرق دير البلح وشرق مدينة غزة، وكان استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة جراء سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف يوم أمس مناطق متفرقة في وسط وجنوب قطاع غزة. في الضفة الغربية اعتدى مستوطنون بالضرب المبرح على 3 مواطنين في وادي الزرقاء بقرية بيتلو شمال رام الله، حيث تعرض المواطن كمال رضوان أثناء محاولته الوصول إلى أرضه لاعتداء المستوطنين على رأسه وبرشه بغاز الفلفل وسرقة هاتفه وسماعة الأذن الخاصة به، إضافة إلى الاعتداء على السيدة أمل رضوان وعلي منذر رضوان الذي تعرض لكسر في يده، كما أصيب مسن ومتضامنون أجانب بغاز الفلفل خلال هجوم مستوطنين على أهالي قرية أبو فلاح وبلدة ترمسعية شمال شرق المدينة. في القدس المحتلة استولى مستوطنون على عين ماء رواب الواقعة شرق بلدة عناتة بعد تخريبها في اعتداء جديد يستهدف مصادر المياه التي تعتمد عليها تجمعات البدوية ورعاة الأغنام في المنطقة. وأوضحت محافظة القدس في بيان أن عين الماء تعد المصدر المائي الوحيد الذي يستخدمه الرعاة للشرب ولسقاية مواشيهم، إذ كانت تؤمن احتياجات نحو 1300 رأس من الأغنام، ما يجعل الاستيلاء عليها تهديدا مباشر لمصدر رزق عشرات العائلات البدوية. اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأسير المحرر وائل عبد الحافظ عوضات بعد مداهمة منزله من عقبة جبر جنوب مدينة أريحة. وأوضح نادي الأسير في محافظة أريحة والأغوار أن عوضات كان قد أفرج عنه قبل شهرين بعد أن أمضى 38 شهرا في الاعتقال الإداري، وله ابنان شهيدان هما إبراهيم ورأفت، وتحتجز سلطات الاحتلال جثمانيهما منذ أكثر من 3 أعوام وحفل زفاف نجله عبد الحافظ اليوم. بعث السيد الرئيس محمود عباس اليوم برقية تعزية وتضامن وإدانة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، أعرب فيها عن تعزيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف العاصمة السورية دمشق وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين. وأدان الرئيس بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي، مؤكدا رفض دولة فلسطين المطلق لجميع أشكال الإرهاب. وجدد الرئيس دعمه لأمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن مصادقة كابينت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة 13 مستعمرة جديدة في قلب الضفة حول رام الله والقدس تمثل تصعيدا استعماريا خطيرا يندرج في إطار سياسة الضم الزاحف وإعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية بالقوة. ودعا فتوح المجتمع الدولي إلى عزل دولة الاحتلال الاستعمارية وفرض عقوبات رادعة عليها ومساءلة جميع المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني أمام القضاء الدولي. هذه الأخبار تأتيكم من صوت فلسطين. في موجة الحر الأسوأ في تاريخ أوروبا سجلت فرنسا وهولندا وبلجيكا 3700 حالة وفاة إضافية معظمها في باريس، بينما السلطات تحذر من أن الأرقام أولية وقد ترتفع، حيث أعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا
أعلنت عن ارتفاع عدد الوفيات بنسبة 30% في البلاد خلال الأسبوع الماضي، أي ما يعادل 2025 حالة وفاة إضافية مقارنة بالأسبوع السابق، مشيرة إلى أن هذا الرقم أقل من الواقع. وأفادت وكالة الصحة العامة الفرنسية في تقرير جديد بارتفاع نسبة الوفيات بسبب الحر إلى 62% في باريس وحدها. وشهدت المتاجر الفرنسية تدافعا ومشاجرات بعد طرح 200,000 مروحة ومكيف هواء للبيع. حالة الطقس: يبقى الجو اليوم وغدا حارا جدا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم الأحد يستمر حتى الخميس المقبلة. سيداتي وسادتي، كانت هذه نشرة إخبارية مفصلة وهذه عناوينها. شهدان أحدهما طفل في دير البلح وغزة، إصابات خلال اعتداءات مستوطنين في الضفة، السيد الرئيس يعزي نظيره السوري بضحايا التفجير الإرهابي في دمشق، 2025 حالة وفاة بسبب الحر في فرنسا. شكرا للمتابعة، لقاؤنا الإخباري على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: ويبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غد.
1: الساعة الآن 7 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، تحية لكم. شهدان أحدهما طفل بنيران الاحتلال شرق دير البلح وشرق مدينة غزة. إصابة شابين برضود في هجوم مستوطنين على قرية التبنة البدوية قرب الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. مستوطنون يعتدون بالضرب المبرح على 3 مواطنين أثناء محاولتهم الوصول إلى أرضهم في وادي الزرقاء قرب قرية بتلو برام الله. السيد الرئيس محمود عباس يعزي نظيره السوري بضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في دمشق أمس وأسفر عن مقتل 9 مواطنين وجرح 20. عودة أكثر من 646,000 نازح إلى منازلهم من أصل أكثر من 1,000,000 أحصتهم السلطات اللبنانية وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية عقب إعلان تفاهم أمريكي إيراني لإنهاء الحرب بالشرق الأوسط. في موجة الحر الأسوأ في تاريخ أوروبا، فرنسا وهولندا وبلجيكا تسجل 3,700 حالة وفاة إضافية معظمها في باريس، بينما السلطات تحذر من أن الأرقام أولية وقد ترتفع. وأجواء شديدة الحرارة نهارا حتى الخميس المقبل. تحية وإلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان. صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

من سهول جنين إلى شواطئ غزة. نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكموا، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا.
1: يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم.
0: يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم. وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهدموا أشواقنا، نحن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

الساعة الآن 8 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز الثامنة. شهيدان أحدهما طفل بنيران الاحتلال شرق دير البلح وشرق مدينة غزة. إصابة مواطنين في هجوم مستوطنين على بلدة إذن غرب الخليل. إصابة شابين برضوض في هجوم مستوطنين على قرية التبنة البدوية قرب الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. مستوطنون يعتدون بالضرب المبرح على ثلاثة مواطنين أثناء محاولة وصولهم لأرضهم في واد الزرقاء قرب قرية بيتلو شمال غرب رام الله. السيد الرئيس يعزي نظيره السوري بضحايا تفجير الإرهابي الذي وقع في دمشق أمس وأسفر عن مقتل 9 مواطنين وجرح 20. عودة أكثر من 646,000 نازح لمنازلهم من أصل أكثر من 1,000,000 وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية. في موجة الحر الأسوأ بتاريخ أوروبا، فرنسا وهولندا وبلجيكا تسجل 3,700 حالة وفاة إضافية معظمها في باريس، بينما السلطات هناك تحذر من أن الأرقام أولية وقد ترتفع. وفي البلاد أجواء شديدة الحرارة نهارا حتى الخميس المقبل. هذه تحية وإلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

0: مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.
1: صوت فلسطين يقدم جرح، جرح لا يلتئم.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، هذه تحية طيبة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. تعد مهنة التمريض من أكثر المهن الصحية ارتباطا بالظروف الإنسانية والأزمات الطارئة، حيث يقع على عاتق الممرضين تقديم الرعاية الصحية للمرضى والمصابين في مختلف الظروف. وقد شكلت الحرب على غزة تحديا استثنائيا للكوادر التمريضية نتيجة الارتفاع الكبير في أعداد المصابين ونقص الموارد الطبيعية والضغوط النفسية والمهنية المتزايدة. في ظل هذه الظروف يواجه الممرضون تحديات متعددة تتعلق ببيئة العمل وضغط ساعات الدوام ونقص المستلزمات الطبية والتعرض المستمر للمشاهد الصادمة والخسائر البشرية.
3: قبل الحرب كنا نعمل في أقسام الولادة في مبنى الولادة. تغيرت طبيعة العمل بسبب ازدياد الحالات. الحالات كانت كتير، فيش كان عدد أسرة. يجي طفل عمره أقل من سنة مبطور الأطراف. يجي طفل يقول لك هذا الناجي الوحيد من العائلة. أشياء قبل هيك ما كانت موجودة حتى في الحروب السابقة.
2: حديث أكثر عن مهنة التمريض وكيف تقوم الممرضة والممرض بالعمل تحت الضغط في حرب طاحنة استمرت لأكثر من سنتين ونصف السنة. نتحدث إلى الممرضة فاطمة محمد والتي تعمل في مستشفى الأقصى في المنطقة الوسطى، وهي واحدة من آلاف الممرضات والممرضين الذين عملوا تحت ضغط العمل في قطاع غزة في ظل إبادة جماعية طاحنة من قبل الاحتلال. أهلا وسهلا بك فاطمة.
3: أهلا وسهلا.
2: يعني فاطمة، منذ متى وأنت تعملين في مهنة التمريض بداية؟
3: حوالي 10 سنوات وأنا أعمل ممرضة في مستشفى شهداء الأقصى.
2: طيب، يعني منذ بداية عملك وأنت تعملين في قسم الجراحة؟
3: لا، قبل الحرب كنا نعمل في أقسام الولادة في مبنى الولادة، وحاليا بعد الحرب بسبب كثر حالات الجراحة تم تحويل أقسام الولادة لأقسام جراحة، فحاليا نعمل مع حالات جراحة، وأثناء الحرب كنا نعمل مع حالات أحداث وإصابات حرب. طبعا تغيرت طبيعة العمل بسبب ازدياد الحالات، يعني أي أحداث كانت تصير، أي قصف كان أقل إشي يجي 100 حالة إصابة. طبعا حتتعامل مع 100 حالة هذا في الحدث الواحد، فما بال لو صار أكثر من حدث في نفس اليوم، فممكن تتعامل مع أكثر من 500 حالة إصابة في نفس اليوم. هذا يعني أقل إشي في أيام الحرب، خصوصا ايام الحرب القصوى كان يجي يعني حوالي اكثر، يكون اكثر من 500 اصابه. الحالات كانت كتير.

0: فيش كان عدد أسرة، ممكن الحالات تكون على الأرض أو في ممرات المستشفى من كثر حالات الإصابات.
1: هناك تحديات كبيرة بالتأكيد واجهتوها في قسم التمريض خلال هذه الحرب، ما هي أبرز هذه التحديات؟
0: أبرز التحديات أول شيء كثرة الحالات، يعني كانت حالات بأعداد مهولة. ثاني شيء نقص المستلزمات والأدوات الطبية، كنا نعمل في أقل الإمكانيات حتى يتم تقديم الخدمة. نقص المياه، فترة فيش مية في الأقسام، فيش كهرباء، كنا نشتغل يعني في أقل الإمكانيات لا نوصل خدمة.
1: على ذكر نقص المستلزمات والأدوية، كيف أثر هذا النقص على طبيعة عملكم اليومي؟
0: طبعا لما نكون فيش أدوات بأثر على الخدمة، ممكن الحالات بدها غيارات أكثر من مرة، فنضطر نقلل عدد الغيار لمرة واحدة في اليوم. مضطر أنك أنت تشتغل في أقل الإمكانيات الموجودة عندك حتى تقدم خدمة. المهم أنه يضل العمل مستمر حتى لو فيش أدوات، ضلينا نعمل في أقل الإمكانيات الموجودة.
1: لو تحدثنا عن طبيعة الإصابات والحالات التي كنتم تتعاملون معها بشكل متكرر، وكيف كنتم تتعاملون مع ضغط الأعداد الكبيرة من المصابين؟ هناك كنا نرى أن هناك تكدس، كانت في أزقة المستشفى إصابات، كانت وصل الحال إلى درجة المفاضلة بين المصابين والجرحى.
0: طبعا قصة المفاضلة انه في حالات بتكون هوبلس وفي حالات بتكون سكسس، بنحاول انه نعمل زي ترياج، مين الحالات اللي إلها الأولوية لتقديم الخدمة، مين الحالات انه بتتأجل، في حالات ايرجنت، في حالات امرجنسي، فحسب انه مين، بنشوف الحالات انه إلها الأولوية في تقديم الخدمة. ممكن بنشتغل نظام بيزك لايف سبورت، مين الحاله اللي لها يعني الشيء اللي بهدد الحياه، بننقذ الحياه اولا. في حالات ممكن انه تستنى شويه، فاحنا الحالات النزيف، حالات اللي بتهدد حياه المرضى هي اللي بنتعامل معها بشكل اولي. في حالات ممكن اصابات بشكل خفيف، حروق، شيء ممكن تكون بسيطه. ممكن في مثلا حالات يكون فيها شظايا العملية بتتأجل، لكن حالات النزيف يكون مثلا قطع شريان، قطع وريد، هذه لا، بدنا ندخل عمليات بشكل عاجل لإلها. أما الحالات البسيطة ممكن تتأجل لبعد شوية. هيك كان نظام شغلنا. طبعا مع كثرة الحالات أنت بدك تنظم، تعمل أولوية للشغل. أنت عندك في القسم فوق 50 حالة، ممكن فوق 60 حالة، إشي على الأسرة، إشي في الممرات، حتى أنت تقدر تغطي شغلك لازم تعمل تايم مانجمنت، تشوف مين اللي له حق الأولوية فتشتغل معه أول، مين اللي بيتأجل حتى نقضي الشغل ويصير انطباط في الدوام.
1: بالتأكيد أن هناك ومررت بتجارب ومواقف خلال هذه الحرب فاطمة، هل تستحضرين موقف معين أثر بك؟
0: طبعا كنا نتعامل مع حالات أطفال، يجي طفل عمره أقل من سنة مبطور الأطراف، يجي طفل بيرن بنسبة 90 و80%، يعني إشي مؤلم لما الطفل يكون نسبة الحرق 90%، يجي طفل يقول لك هذا الناجي الوحيد من العائلة، يجي طفل يقول لك وقع من القصف، وقع من الطابق الخامس والسادس، لكن الحمد لله فيش في إشي، بس دخول تحت الملاحظة. ففي يعني أحداث يعني ما بتنسى، في أشياء حتضلها في الذاكرة، أحداث يعني ما ننساها.
1: هل كل ما ذكرتيه فاطمة أثر ويؤثر نفسيا على الممرض؟ بالتأكيد أن الممرض يرى ويعمل ما لا يراه المواطن العادي يوميا. أنت تشاهدين حالات بتر، حالات قصف، شهداء، دماء، يعني هذا الاحتلال أجرم بحق المواطن الفلسطيني. كيف هل أثر ذلك نفسيا على الممرض؟
0: طبعا يؤثر نفسيا، بس انه في نفس الوقت انت بدك تتحدى، بدك تواجه صح. اول ما تشوف الاحداث، اول ما تشوف الحالات بتصعب عليك، بس نفس الوقت انه الصعوبه والتعاطف مع الحالات انت بدك تحوله، لانك كيف بدك تخفف معاه، كيف بدك توصل تعطيه الخدمه حتى انك تخفف عنه. فهيك انت التاثير بدل ما يكون سلبي بيتحول لإيجابي. أنا بشوف الحالات بتصعب علي، بس في نفس المقابل أنا بدي أخفف، أنا بدي أقدم الخدمة، أنا بدي أراعي إيش بدي أعمل مع الحالات هذه حتى أنا أقدم لها الخدمة بشكل صحيح.
1: هل واجهتم مواقف اضطررتم فيها لاتخاذ قرارات سريعة وصعبة لإنقاذ المرضى، طبعا بمساعدة الأطباء المتواجدين كان؟
0: طبعا في حالات يعني لازم تاخذ فيها قرار تحويل للعمليات بشكل عاجل بمرافقة الأطباء. ممكن حالات يكون معها مرافق، ممكن ما يكون مرافق. فالحالات اللي بيكون معها مرافق انه لازم ناخذ انه موافقة المرافق او اي حدا موجود من العائلة. اما الحالات اللي ما بكون معها مرافق اكيد حتدخل عمليات ونشتغل معها بدون اي موافقه، لانه انت بنفس الوقت بدك تنقذ حياه هي الاهم من الموافقه.
1: في ظل هذه المخاطر الامنيه وصعوبه النقل والمواصلات، بالتاكيد انت تسكنين في اماكن بعيده عن المستشفى وتضطرين الى ركوب المواصله، في ظل نقص السولار، صعوبة في المواصلات، صعوبة في الحياة، صعوبة في الطرقات، ما الذي يدفعك فاطمة على الاستمرار في أداء العمل رغم كل هذه الصعوبات والمعوقات والتحديات؟
0: أول إشي إنه مهنة التمريض مهنة إنسانية، فطبعاً يعني الإنسانية، الضمير، دايماً الواحد بقول إذا أنا قعدت في البيت مين بده يشتغل مع الحالات هذه؟ الواحد يحط يعني نفسه يقول هذا المريض أخويا، ابني، أبويا، فمش يعني بيضطر إنه يجي على الدوام رغم نقص الإمكانيات، فكل واحد بيحط حاله نفسه مكان المرضى، نفسه مكان المصابين حتى تستمر الحياة.
1: طيب فاطمة، يعني بالتأكيد خلال هذه الحرب هناك مهارات تم اكتسابها أو تم تطوير، عملية تطوير في الأداء، هل هناك مكتسب اكتسبتيه خلال هذه الحرب في تطوير مهنة التمريض؟
0: طبعا الكل اكتسب حاجات جديدة خلال المهنة، إصابات عمرنا ما شفناها، درجة حروق كبيرة، يعني أشياء قبل هيك ما كانت موجودة حتى في الحروب السابقة. كثرة الإصابات، يعني إنك أنت طورت من نفسك إنك تشتغل مع العدد الكبير هذا في ضمن نقص الإمكانيات ونقص الموارد الموجودة، فطبعا هذا يعني يعتبر إنجاز، تطور يمكن تطور لقدراتك إنك تتعامل مع كثر الحالات هذه.
1: أبرز التحديات أو أبرز الاحتياجات فاطمة التي يحتاجها القطاع التمريضي لمواصلة عمله بفعالية؟
0: أول إشي الملتزمات الطبية فيها نقص، الأدوات، الموارد، أحياناً الكهرب تقطع في المستشفى أكثر من ساعة، المياه في أغلب الأقسام مش موجودة، كل هذا طبعاً بأثر على صحة المريض وبأثر على الخدمة المقدمة للمريض.
1: طيب أخيراً فاطمة، ما هي الرسالة التي تودين توجيهها للمجتمع حول دور الممرضين في ظل هذه الحرب؟
0: طبعا الممرض بقدم خدمة إنسانية، بقدم خدمة جبارة خلال الحرب للمرضى والمصابين، ويعني يعتبر هو الخط الأول مع تقديم، يعني هو أكثر يعني إشي بيتعامل مع المريض، يعني أكثر فئة بتكون التواصل مع المريض هو الممرض.
1: أشكرك جزيل الشكر فاطمة على هذه الإفادة، وإن كانت بعض الإفادات الحديث يطول عن مهنة التمريض، شكرا جزيلا لك أيضا الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، هذه تحياتي معد ومقدم البرنامج معين فرج الله، وتحيات الزميل بسام محيسن من الهندسة الإذاعية، والشكر موصول

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين. في فلسطين أماكن عبرها العابرون ولم يدركوا سحرها. نعيد قراءة الصمت. أرض كنعان، ما وراء الحكاية. برنامج أرض كنعان، إعداد وتقديم حنا أفغاني. أرض كنعان، ما وراء الحكاية.
2: نرحب بكم مستمعينا الكرام في برنامج أرض كنعان. في حلقة هذا الأسبوع سنتحدث عن خربة ارتاح الموجودة في مدينة طول كرم، على بعد نحو 3 كيلومترات جنوب مدينة طول كرم. تقع خربة ارتاح المعروفة أيضا بمقام بنات يعقوب في موقع استراتيجي أشرف عبر العصور على السهول الزراعية وربط الساحل الفلسطيني بالداخل، وقد أسهمت وفرة المياه الجوفية وموقعها المتميز في جعلها محطة مهمة للقوافل التجارية ومكانا للاستقرار البشري، لتغدو اليوم أحد أبرز المواقع الأثرية التي تختزل تاريخا حضاريا يمتد لآلاف السنين. ينضم إلينا عبر الهاتف مدير مديرية السياحة والآثار في محافظة طول كرم إياد ذوقان. أهلا بك معنا سيد إياد.
3: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
2: في البداية لنتحدث عن أهمية الموقع الاستراتيجي لخربة ارتاح وأيضا العوامل التي ساهمت في إحيائها.
3: خربة ارتاح حسب المساحات الأثرية وحسب التقسيمات الإدارية لبلدية طول كرم هي تسمى ضاحية ارتاح. بالنسبة لأهمية الموقع الاستراتيجي لخربة ارتاح، فخربة ارتاح تشرف على السهول الزراعية الخصبة التي تتصل بالساحل الفلسطيني على البحر الأبيض المتوسط. هذا أول أهمية. الأهمية الثانية، ما يؤكد على أهمية هذا الموقع أيضا هي غبارة المياه الجوفية اللي تظهر على أعماق قليلة نسبيا، بحيث أنه هذه المياه تظهر على أعماق قد تبدأ من 60 متر عن السطح، وهذا يعتبر سبب كافي للتوسع في المجالات الزراعية وتلبية احتياجات السكان من مياه شرب وتزويد كذلك القوافل التجارية التي تعبر هذه المنطقة باتجاه سواحل البحر الأبيض المتوسط. الأهمية الثالثة لهذا الموقع من الناحية الاستراتيجية هي أهمية تجارية، يرتبط ذلك بالعلاقة المباشرة للخربة باستقبال القوافل التجارية المتجهة من وإلى موانئ البحر المتوسط، وكذلك ربطها بالداخل الفلسطيني. ومما يؤكد على علاقة الخربة بالحركة التجارية هو موقعها بين المناطق الساحلية والداخل.
2: في ظل ما ذكرت سيد إياد، المعالم الأثرية في خربة ارتاح تبين نسيجا متداخلا من تعاقب الحضارات عليها.
3: حقيقة المسوحات الأثرية السطحية التي جرت بالموقع وما تم العثور عليه من بقايا أثرية ظاهرة في الكثير من أجزاء الخربة، سواء أساسات أبنية أثرية أو مدافن أو حتى الكسر الفخارية، تؤكد بمجملها على أن الموقع كان مأهول منذ العصور البرونزية وخاصة العصر البرونزي المتأخر. ولكن الموقع حقيقة لم يخضع لتنقيبات أثرية كافية للتعرف على الطبقات الحضارية والعصور المختلفة اللي مر فيها بشكل مفصل. من المرجح أن الموقع خلال العصرين، العصر الروماني والعصر البيزنطي وحتى الفترات الإسلامية المبكرة، قد شهد توسع لافت. مما يدل على ذلك هو اتساع المساحة التي أقيمت عليها الخربة الأثرية والتي تقدر حسب مساحتها في وزارة السياحة والآثار بحوالي 60 دولار.
2: من المعروف أن خربة ارتاح تضم قسمين.

0: رئيسيين يختلف كل منهما في طبيعته ومعالمه الأثرية. ما الذي يميز كل قسم وأبرز المعالم الأثرية لكل منهما؟
1: هذه التقسيمات هي السمة الشائعة في غالبية الخرب الأثرية. فعلى سبيل المثال خربة ارتاح تقسم لقسمين، هو قسم شمالي وقسم جنوبي. القسم الشمالي اللي كان الموقع اللي بتقوم عليه الخربة الأثرية أو مكان الاستقرار البشري، يظهر هذا القسم يظهر بأنه كان يضم مباني الخردة خلال العصور القديمة، بمعنى أنها منطقة الاستقرار، منطقة السكن، ويظهر ويدلل على ذلك من خلال تراكم الطبقات الأثرية وأساسات الأبنية الظاهرة للعيان في غالبية أجزاء مسطح هذا الخردة. الجزء الثاني هو الجزء الجنوبي الذي هو عبارة عن منطقة لدفن الموتى بحسب الطقوس المتبعة قديما على مر العصور، وهذه المدافن الأثرية تظهر في معظم مواقع السطح الجنوبي من هذا الجزء، كما أن هذا الجزء يضم مقام بنات يعقوب، كما استغل جزء من القسم الجنوبي لهذا الخرب الأغراض الزراعية أيضا، تمثلت بمعصرة العنب على سبيل المثال وهي من أهم الاكتشافات في الموقع. هذا الجزء تحديدا يحتوي على مكونات رئيسية وهامة بالنسبة لتاريخ الخرب الأثرية. المكونات الرئيسية كما ذكرت مقام بنات يعقوب، نصرة العنب الأثرية الرومانية في الخربة، الحمام الروماني، كذلك الخربة بمكونات الرئيسية التي ذكرتها سابقا.
0: من خلال حديثك سيد إياد، هناك مكونات أساسية بمحصلتها جميعا تشكل خربة ارتاح، يتصدرها مقام بنات يعقوب. أهمية المقام كأبرز مكونات خربة ارتاح.
1: إذا أردت أن أتحدث عن مقام بنات يعقوب، فهذا المقام هو واحد من عشرات المقامات الإسلامية المنتشرة في فلسطين ومئات المقامات الموجودة في المشرق العربي. المقامات بشكل عام بدأت بالظهور والانتشار خاصة في العهد الأيوبي والمملوكي، واستمرت خلال العهد العثماني، وترافق إنشاء هذه المقامات بالحروب الصليبية. أقيم المقام مقام بنات يعقوب عند الطرف الغربي لخربة ارتاح على أنقاض بناء يعود بتاريخه إلى العصر الروماني، وهو الحمام الروماني. حجارة هذا الحمام تم استخدامها مرة أخرى لبناء المقام، المقام الذي يتكون من غرفتين، يتقدم هاتين الغرفتين ساحة سماوية، يوجد قبة على هاتين الغرفتين إضافة إلى المحراب. هذا ما كان شائع في غالبية المقامات الإسلامية، وبالنظر لأهمية هذا المقام كان هنالك العديد من مشاريع الصيانة اللي قامت فيها وزارة السياحة والآثار بالتعاون والتنسيق الكامل مع بلدية معصرة العنب الرومانية الأثرية. هي ما يميز هذه الخربة وجود هذه المعصرة المميزة حقيقة، نظرا للمساحة الكبيرة التي تحتلها هذه المعصرة والتي تكاد تكون أكبر معصرة موجودة في فلسطين. الحمام الروماني الواقع أسفل مقام بنات يعقوب، الدلائل الأثرية وبقايا الأبنية تشير إلى أن موقع خربة ارتاح كان يضم بناء هذا الحمام اللي بيعود بتاريخه للفترة الرومانية، وذلك يؤكد على أهمية هذا الموقع، بمعنى أن اقتصار بناء الحمامات العامة في العهد الروماني كان على المدن الرئيسية للسكان ولم تكن موجودة في المواقع الأقل أهمية. ومما يؤكد على وجود الحمام الكثير من الشواهد المعمارية اللي ما تزال ظاهرة في الموقع، فيما تبقى الحاجة ضرورية إلى المزيد من أعمال الكشف والتنقيب رؤية الكشف عن المزيد من أجزاء هذا الحمام. يرتبط بهذا الحمام بركة ماء مزدوجة التي كانت تغذي عبر أنابيب فخارية هذا الحمام بالماء، والتي بدورها هذه البركة تصلها المياه، معتمدة على قوة الجاذبية في الانسياب من أحد مصادر الماء أو الينابيع المجاورة. كما ذكرت سابقا فإن منطقة ارتاح بشكل عام كانت تتوفر فيها المياه الجوفية بشكل كبير، وهذا كان مدعاة للتوسع في مساحة الخربة.
0: نعم، ولكن سيد إياد، في ظل الاعتداءات والانتهاكات التي تتعرض لها المواقع الأثرية، كيف تأثرت خربة ارتاح بهذه الممارسات، وما أبرز التحديات التي تواجه الحفاظ عليها؟
1: سابقا قبل العدوان على محافظة

0: كرم كان يتم توجيه عديد المجموعات السياحية إلى هذا الموقع الهام، إضافة إلى الدارسين والباحثين والمختصين في مجال علم الآثار. وكانت المنطقة تزدهر بهؤلاء الزوار. حاليا ومع الوضع المعقد في محافظة طولكرم، لا أريد أن أقول بأن الزيارات إلى هذا الموقع قليلة جدا، ولكن هنالك تراجع حقيقة في عدد الزوار إلى هذا الموقع نظرا للوضع الأمني في محافظة طولكرم، إضافة إلى قرب هذا الموقع من جدار الفصل العنصري.
1: نفذت وزارة السياحة والأثار وبلدية طولكرم عددا من مشاريع الترميم والتطوير في خربة ارتاح، أهم هذه المشاريع وكيف أسهمت في الحفاظ على الموقع وتعزيز مكانته السياحية؟
0: حقيقة انعكست أهمية الموقع على اهتمام رسمي. وزارة السياحة والآثار نفذت عديد المشاريع لتطوير الموقع وتحويله إلى حديقة أثرية. كان من بين هذه المشاريع ترميم وإعادة تأهيل المقام نفسه، مقام بنات يعقوب ومحيطه. كذلك القيام بأعمال تنقيب واستكشاف لمعصرة العنب الرومانية، ثم تطوير مصنع الفخار التقليدي الموجود. من جهتها أيضا بلدية طولكرم قامت بأعمال تطوير للموقع وإدارته والحفاظ عليه بالتعاون والتنسيق مع وزارة السياحة. حاليا إدارة هذا الموقع تقع على عاتق بلدية طولكرم وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.
1: نعم، شكرا لك مدير مديرية السياحة والأثار في محافظة طولكرم إياد ذوقان على هذه المعلومات والإيضاحات. خربة ارتاح ليست مجرد موقع أثري، بل سجل حضاري يوثق تاريخ المنطقة عبر العصور، من المدافن والمغر الأثرية إلى معصرة العنب ومصنع الفخار ومقام بنات يعقوب. ومع ما حظي به الموقع من أعمال ترميم وتأهيل، يواصل الحفاظ على مكانته كأحد أبرز المعالم الأثرية والسياحية في محافظة طولكرم. كنا معكم في برنامج أرض كنعان، في الإعداد والتقديم حلا أفغاني، في الهندسة الإذاعية عماد

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: شهد أحدهما طفل في دير البلح وغزة. إصابات خلال اعتداءات مستوطنين وجيش الاحتلال في الضفة. السيد الرئيس يعزي نظيره السوري بضحايا التفجير الإرهابي في دمشق. في لبنان عودة أكثر من 646 ألف نازح إلى منازلهم. 3700 حالة وفاة بسبب الحر في أوروبا. إلى التفاصيل. استشهد مواطنان أحدهما طفل بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم شرق دير البلح وشرق مدينة غزة، وكان استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة جراء سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف يوم أمس مناطق متفرقة في وسط وجنوب قطاع غزة. في الضفة الغربية أصيب شاب بالرصاص الحي مساء اليوم خلال مواجهة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل غاز سام وصوت ما أدى إلى إصابة برصاصة في الفخذ. في طوباس أصيب 7 مواطنين اليوم إثر اعتداء مستوطنين عليهم خلال اقتحام قرية يرزا شرق المدينة وفق مصدر محلية. في رام الله اعتدى مستوطنون بالضرب المبرح 3 مواطنين في وادي الزرقاء بقرية بيتلوم، حيث تعرض المواطن كمال رضوان أثناء محاولته الوصول إلى أرضه لاعتداء المستوطنين على رأسه وبرشه بغاز الفلفل وسرقة هاتفه وسماعة الأذن الخاصة به، إضافة إلى الاعتداء على السيدة أمل رضوان وعلي منذر رضوان الذي تعرض لكسر في يده. بعث السيد الرئيس محمود عباس اليوم برقية تعزية وتضامن وإدانة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، أعرب فيها عن تعزيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف العاصمة السورية دمشق وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين. وأدان الرئيس بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي، مؤكدا رفض دولة فلسطين المطلق لجميع أشكال الإرهاب، وجدد الرئيس دعمه لأمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن مصادقة كابينت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة 13 مستعمرة جديدة في قلب الضفة حول رام الله والقدس تمثل تصعيدا استعماريا خطيرا يندرج في إطار سياسة الضم الزاحف وإعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية بالقوة. ودعا فتوح المجتمع الدولي إلى عزل دولة الاحتلال الاستعمارية وفرض عقوبات رادعة عليها ومساءلة جميع المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني أمام القضاء الدولي. في لبنان أعاد أكثر من 646 ألف نازح إلى منازلهم من أصل أكثر من 1,000,000 أحصتهم السلطات اللبنانية وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية على وقع تراجع وتيرة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل عقب إعلان تفاهم أمريكي إيراني لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير بأنه أبلغ عن عودة 646,107 نازحين، في حين لا يزال نحو 500,000 شخص نازح بناء على بيانات جمعت بالتنسيق مع السلطات المحلية منذ 22 حزيران. كما وثق مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية عن استشهاد 4,300 مواطن منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان في 2 آذار الماضي. 3,700 وفاة إضافية في فرنسا وهولندا وبلجيكا جراء موجة الحر. نديم حبتو.
1: سجلت فرنسا وهولندا وبلجيكا 3700 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر التي شهدها شهر حزيران الماضي، والتي دفعت درجات الحرارة إلى الارتفاع الشديد في أنحاء أوروبا، في حين حذرت السلطات من أن الأرقام أولية وقد ترتفع. وقال خبراء إن موجة الحر التي استمرت تقريبا من 20 إلى 28 من حزيران الماضي كانت الأسوأ في تاريخ أوروبا، إذ تسببت في اضطراب توليد الكهرباء وألحقت أضرارا بالبنية التحتية وأثقلت كاهل أنظمة الرعاية الصحية. وفي فرنسا أعلنت هيئة الصحة العامة ارتفاع عدد الوفيات بنسبة 30% في البلاد خلال الأسبوع من 22 إلى 28 من حزيران الماضي، وبنسبة 62% في العاصمة باريس وحدها في ذروة موجة الحر الاستثنائية التي ضربت البلاد. وشهدت المتاجر تدافعا ومشاجرات بعد طرح نحو 200,000 مروحة ومكيف هواء للبيع. وفي جنوب فرنسا أجلي نحو 3000 ونشرت مروحيات إطفاء لمكافحة حرائق غابات اشتعلت إثر موجة الحر الاستثنائية. وفي هولندا أعلنت السلطات الصحية أن موجة الحر غير المسبوقة التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي أدت إلى نحو 480 حالة وفاة زائدة عن الرقم المتوقع تسجيله في هولندا في الظروف العادية خلال هذه الفترة. أما في بلجيكا فأعلنت وزارة الصحة أن البلاد سجلت 1222 حالة وفاة إضافية بين 18 و29 من حزيران الماضي.
0: وإلى حالة الطقس في البلاد، حيث يبقى الجو نهار غد حارا إلى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم الأحد يستمر حتى يوم الخميس المقبل. سيداتي وسادتي، كانت هذه نشرة إخبارية مفصلة وهذه عناوينها. شهدان أحدهما طفل في دار البلح وغزة. إصابات خلال اعتداءات مستوطنين وجيش الاحتلال في الضفة. السيد الرئيس يعزي نظيره السوري بضحايا التفجير الإرهابي في دمشق. في لبنان عودة أكثر من 646 ألف نازح إلى منازلهم. و 3700 حالة وفاة بسبب الحر في أوروبا. شكرا للمتابعة لقونا الإخبارية على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديدة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا؟

يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليه.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين. في قلب الركام لا تزال الكلمات تنبض تحت ظلال الدخان الثقيلة. يولد الحرف، ينمو الصوت، ويتشبث الإبداع بالحياة. هنا لا تطفئ الحرب ذاكرة ولا يسكت صاروخ قصير.

0: صوت فلسطين يقدم حبر على الركب، حبر على الركب، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم دكتورة رابعة دريك.
1: في الحروب لا تهدم البيوت وحدها، ثمة أشياء أخرى تتساقط بصمت، ذكريات الطفولة وصوت الجيران وظلال الأشجار التي كبرت معنا والطرق التي كانت تعرف أسماءنا قبل أن نعرفها نحن. لكن بعض المدن ترفض الرحيل، تظل تسكن أبناءها وتطل من كلماتهم وتقيم في حنينهم مهما ابتعدت المسافات. ضيفتنا اليوم امرأة جمعت بين الإصغاء لآلام الناس وحمل ألمها الشخصي في الوقت ذاته، كاتبة وأخصائية اجتماعية ورئيسة مجلس إدارة ينابيع الأدب الثقافي. فقدت بيتها في بيت لاهيا ونزحت قصرا مع أسرتها، كما نزح آلاف الفلسطينيين، لكنها لم تسمح للحرب أن تنتزع منها إيمانها بالإنسان ولا قدرتها على صناعة نافذة للأمل وسط هذا الركام. مرحبا بكم أحبائي المستمعين في لقاء جديد من برنامج حبر على الركام. نرحب بضيفتنا الدكتورة حكمة عليان المصري. أهلا بك دكتورة حكمة.
2: أهلا وسهلا بك دكتورة رابعة وبجميع السادة المستمعين في برنامج حبر على الركام.
1: كثيرون يغادرون مدنهم، لكن المدن الحقيقية لا تغادر أبناءها أبدا، تبقى كامنة في التفاصيل الصغيرة، في اللهجة وفي الذكريات وفي الحنين الذي يوقظه اسم عابر أو بيت شعر مفاجئ. وبيت لاهيا ليست مجرد بقعة جغرافية بل سيرة عمر كاملة. دكتورة حكمة، ماذا تعني لك بيت لاهيا بعيدا عن الخرائط والعناوين حين تتذكرين بيتك الذي فقدته الحرب؟ ما أول صورة أو ذكرى تحضر إلى قلبك؟ وكيف تغيرت علاقتك بالمكان بعد تجربة الفقد والنزوح القسري؟
2: بيت لاهيا بالنسبة لي مش مدينة، هي الذاكرة الأولى اللي تشكلت فيها ملامح حياتي، هي طفولتي، مدرستي الأولى، هي أصدقائي، هي وجوه الناس اللي بعرفهم واللي بحبهم. لما أتذكر بيت لاهيا ما بتذكر بس الشوارع والبيوت، بتذكر الأرض ورائحتها بعد المطر، بتذكر الأشجار، التين والزيتون والفراولة اللي بتمتاز فيها بيت لاهيا، بتذكر أصوات العصافير والجيران. بصراحة بشعر أنه بيت لاهيا هي جزء من هويتي، كلما ابتعدت عنها شعرت أنها بتقترب من قلبي. ممكن أول ما بيحضر إلى قلبي مش بس الجدران وإنما تفاصيل الحياة داخل بيتي. كتير يعني بسترجع غرفة الجلوس اللي جمعت العيلة في الأعياد والمناسبات الجميلة، وصور الأحبة المعلقة على الجدران. بتذكر صوت ابني عبود وأصدقائه وهم بيملأوا المكان والبيت بالضجيج والحياة. أكتر ما بيألمني إنه البيت مش بس ما زي ما الناس بتفهم خصوصا خارج غزة إنه هو مجرد بناء، لا، البيت هو حافظة للذكريات اللي صنعناها في سنوات حياتنا الطويلة، ولما فقدناه شعرنا وكأنه جزء من العمر أصبح تحت الركام. تغيرت أكيد علاقتي بالمكان بعد النزوح والفقد، بقيت أو كنت أشوف أنه المكان هو جزء طبيعي من الحياة، لكن بعد النزوح تعلمت أنه المكان نعمة كبيرة، خصوصا بعد ما عشنا في الخيام، وهي النعمة ما بشعر فيها أو ما بشعر بقيمتها الإنسان إلا حين ما يفقدها. أصبحت أكثر ارتباط بالتفاصيل الصغيرة وأكثر إدراك لمعنى الانتماء. أدركت إنه الإنسان قد يجبر على مغادرة بيته لكنه لا يستطيع أن يغادر وطنه.
1: اعتدنا أن نرى الأخصائي النفسي والاجتماعي في موقع المساند للآخرين، لكن الحرب ألغت المسافات بين المعالج والمتألم، وأصبح الجميع يواجه الخوف والفقد والقلق والأسئلة الثقيلة ذاتها. كيف عاشت حكمة الإنسان ما كانت تتابعه حكمة الأخصائية في قصص الآخرين؟ ما أكثر الآثار النفسية التي لامستها لدى العائلات والأطفال خلال هذا الحرب؟ وكيف يحافظ الإنسان على توازنه النفسي حين يصبح جزءاً من الكارثة نفسها؟
2: يعني بصراحة للمرة الأولى بحس أو وجدت حالي بعيش الألم نفسه اللي كنت أسمع أو أستمع إليه من الآخرين. كنت بقدم الدعم النفسي خصوصا للنساء داخل المخيمات، وبعديها أرجع لخيمتي، لكن كنت برجع وأنا بحمل نفس المخاوف اللي كانوا بيحكوا لي عنها. شعرت إنه الحرب أزالت الحدود بين الأخصائي النفسي والمتألم، لكن هذه التجربة جعلتني أكثر فهما للناس وأكثر قربا من معاناتهم، لأني بطلت أشوف الأشياء من الخارج، صرت بعيش تفاصيلها. لذلك قررت في المخيم أنه أعمل مبادرة أطلقت عليها اسم نسائم الأسرة. كنت من خلالها بقدم الدعم النفسي للنساء والأطفال داخل المخيم اللي كنت بعيش فيه، وبعد هيك امتدت للمخيمات الأخرى. أكثر الأثار النفسية اللي لمستها عند العائلات والأطفال خلال الحرب هو حالة الخوف المزمن اللي أصبحت جزء من الحياة اليومية. الأطفال فقدوا شعورهم بالأمان، وكثير منهم كانوا بعانوا من القلق واضطرابات النوم والتبول اللا إرادي والإنهزال. الأمهات كانوا بيحملوا بصراحة أعباء كبيرة داخل حياة النزوح، وكان من ضمن هاي الأعباء الخوف على أطفالهم والعجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية اللي كانوا بيحتاجوها، إضافة إلى الحزن المتراكم بسبب الفقد والنزوح والجوع والمسؤوليات الكبيرة اللي أضيفت لحياتنا غصب عنا. بصراحة لا أعتقد أنه في حدا خرج أو سيخرج من الحرب متوازن بالكامل. الإنسان كتير بحاول يتمسك بما يمنحه نوع من الاستقرار، لهيك كانت الكتابة بالنسبة لي أحد الأسباب اللي أدت إلى توازن النفسي عندي. كمان الإيمان بالله ومساندة الآخرين والتمسك بالأمل رغم كل شيء، فكانت هذه من الأشياء اللي كنت يعني أحس إن هي عبارة عن رسالة بتساعدني إنه أواجه الأمور بشكل أكبر. وكان شعار حياتي في هذه الفترة الصعبة أنا كنت أردد عبارة بتقول هذا الوقت سيمر.
1: النزوح القصري ليس انتقالا من مكان إلى آخر فحسب، بل رحلة قاسية يعيد فيها الإنسان ترتيب علاقته بالأشياء والناس وحتى بنفسه، بين خيمة وأخرى وبين انتظار وآخر. تولد أسئلة جديدة عن الصبر والانتماء والكرامة. دكتورة حكمة، ما أكثر ما شعرت أن النزوح انتزعه منك ولم يكن مجرد بيت أو مكان؟ وماذا علمك عن الإنسان الذي ينهض كل يوم رغم الخسارة؟ وكيف انعكست هذه التجربة على رؤيتك للحياة وللناس؟
2: أكتر الأشياء اللي شعرت فيها في النزوح إن هو انتزع مني شعور الاستقرار، يعني أنا ما فقدت بس بيتي وعملي، فقدت كل حاجة كانت بتمنحني الطمأنينة. شعرت إنه الحياة كلها صارت مؤقتة، الخيمة مؤقتة والأماكن مؤقتة، وحتى الخطط والأحلام كلها صارت مؤجلة، كلها يعني صارت بتستنى إنه وقتش هالحرب تنتهي. اتعلمت إنه الإنسان أقوى مما يتخيل البعض. ليش؟ لأنه كنا في النزوح شفنا سيدات فقدوا أبنائهم وبعد ساعات رجعوا يهتموا ببقية الأطفال، وشفنا برضو رجال فقدوا أعمالهم وفقدوا بيوتهم لكنهم ظلهم مستمرين في البحث عن لقمة العيش، في يعني تسهيل الحياة الصعبة اللي صرنا بنعيشها في غزة. بنتعلم كل يوم، بنتعلم أشياء كتير، منها أن الصمود مش بس شعار، هو ممارسة يومية للحياة رغم كل الخسارات اللي بنواجهها. انعكست الحياة بصراحة على أو هذه التجربة على حياتي وعلى روتين الحياة وعلى الناس بشكل كبير. أنا بصراحة أصبحت بقدر الأشياء البسيطة اللي كانت ما إلها معنى في حياتنا العادية، وصرت برضو أكتر إيمان بقيمة التضامن الإنساني في أصعب اللحظات. كنت بشوف كتير صور من صور التكافل بين الناس، وشفت كيف إنه الإنسان ممكن يمنح لغيره الأمل رغم إنه هو في أمس الحاجة إله. فكانت هاي من الدروس اللي تعلمناها من تجربتنا الصعبة اللي عشناها. طبيعي إنه العمل الثقافي بيصبح أكتر ضرورة في أوقات الحروب، لأنه الحروب ما بتستهدف بس البشر، كمان بتستهدف ذاكرتهم ورواياتهم. الثقافة بتحفظ حكاياتنا من الضياع، وبتمنح الإنسان القدرة على التعبير عن ألمه وعن آلامه وأحلامه. الكتابة في زمن الحرب مش ترف، هي شكل من أشكال المقاومة وحماية الذاكرة الجماعية اللي إحنا المفترض نحاول قدر المستطاع أنه نكتبها ونوثقها بشكل يومي لحتى نحفظها من الضياع. في مركز ينابيع الأدب الثقافي حاولت برفقة زملائي أعضاء مجلس الإدارة أنه نوفر مساحة للكلمة الحرة وللأصوات اللي قد لا تجد منبر آخر. كنا نسعى إلى توثيق التجارب الإنسانية اللي كانت بتصير، وكنا بنشجع البعض الآخر على الكتابة والإبداع، خصوصا الشباب والناس اللي كان عندهم يعني قدرة على التعبير وعلى التوثيق. إبقاء الثقافة حية رغم كل الظروف الصعبة اللي نعيشها، هذا كان هدف أساسي لمركز ينابيع الأدب الثقافي. بصراحة ولد كف مريم من قصص حقيقية عشت بعضها وسمعت بعضها الآخر من النساء اللي التقيت فيهم خلال فترات النزوح في الحرب. مريم بتمثل المرأة الفلسطينية اللي بتنزف وبتتألم، وبرغم هيك ما بتتوقف عن حماية الناس اللي جنبها أو المحيطين فيها. حبيت أقول إنه النساء مش مجرد ضحايا للحرب، بل كانوا صانعات للحياة وسط الموت، وكانوا بيحملوا الذاكرة والأمل أكتر في لحظات القسوة. يعني كف مريم إله دلائل وإله معنى كبير. ضمن هذا المعنى إنه دايما المرأة الفلسطينية معطاءة صبورة تتحمل كل الظروف الصعبة وبتنهض وبتقف مرة تانية. المسؤولية الأخلاقية اللي بتقع على عاتق المثقف والكاتب كبيرة جدا جدا. يعني الكاتب هو شاهد على الحقيقة، ومفروض عليه إنه ينقلها وينقل معاناة الناس بصدق وكرامة بعيد عن المبالغة أو الاستغلال. الكاتب ما بيقدر يوقف.

0: الحرب، لكنه بيقدر انه يمنع النسيان ويحفظ صوت الضحايا والاشياء اللي مروا فيها والمواقف للاجيال القادمه. يعني هاي المسؤوليه الاخلاقيه المطلوبه من كل انسان كاتب عاش هذه الحرب الصعبه.
1: رسالة إلى بيت لاهيا. ثمت كلمات لا تحتمل المقاطعة ولا تحتاج إلى أسئلة. ثمت مدن تسكنها أكثر مما نسكنها، وتظل أبوابها مفتوحة في الذاكرة مهما أغلقتها الحرب. في هذه المساحة نترك للدكتورة حكمة المصري المجال لتقرأ نصاً أو رسالة أو خاطرة تهديها إلى بيت لاهيا وإلى أهلها وإلى كل الذين ما زالوا يحملون مفاتيح أمكنتهم الأولى في قلوبهم.
0: صباح المخيم، صباح بارد والشمس في حالة اتخاذ قرار صعب. هل تشرق لتنشر الدفء أم تبقى في حالة كمون شتوي لأيام؟ مشاغل إناث الكثيرة مع أبنائها أخرتها عن إعداد القهوة الصباحية، وربما غلاء القهوة وعدم توفرها في أسواق النزوح كان سبباً آخر. بعد عناء طويل حصلنا على وجبة قهوة ضئيلة تكفي لمشروب واحد فقط. في خيمتي أبخرة تتصاعد ودخان يتعالى وروائح مختلطة تملأ المكان، دندنات الطناجر وضحكات رجال المخيم وهم يقطعون البصل تصل إلى مسمعي، بينما قطة بيضاء مشردة تقف أمام خيمتي خيالها يتصور وليمة دسمة ليوم الجمعة داخل تكية المخيم، لكنها تعرف أن اللحوم نادرة وأسعارها خيالية. الحرب جعلتنا جميعا بؤساء وفقراء. هنا في المخيم أصبح السؤال المعتاد كل يوم، شو طبخين في التكية اليوم؟ كانت هذه الكلمات عصارة خوفي وأرقي، تعبي ووحدتي، والحزن الذي ظل يكبر داخلي بصمت حتى انفجر ذات ليل. هي خلاصة حياة انقلبت رأسا على عقب، لا بإرادتي بل رغما عني. حياة سلبت مني كما ينتزع الدفء من بيت تهدمت جدرانه فجأة. أنا التي كانت لا تطيق الصمت ولا تقوى على الجلوس بلا حراك، وجدت نفسي فجأة محاطة بالصمت من كل الجهات. كنت أصرخ داخليا أتحرك لأهرب من جسد المقيد، من ذاكرة تنهشني كل ليلة. وحين شعرت أنني قد أغرق تمسكت بالقلم، كتبت بكل ما تبقى لي من نبض ورفعت صوتي عاليا أحمل فيه وجع الناس وأصوغ من دموعهم حروفا تصرخ نيابة عنهم. أردت أن تصل الحكاية، حكاية الذين فقدوا بيوتهم وأحباءهم وذكرياتهم وهم يساقون إلى المجهول تحت رايات لا تشبههم. فكتبت لا لأنني كاتبة، بل لأن الصمت كان يقتلني. صرخت لا لأنني قوية، بل لأنني خفت أن يدفن صوت المقهورين إلى الأبد.
1: بين الألم والأمل، بين الفقد والبقاء، تواصل غزة كتابة حكايات أبنائها وبناتها الذين لم تسمح لهم الحرب أن يكونوا مجرد أرقام في نشرات الأخبار. كانت ضيفتنا اليوم الدكتورة الكاتبة حكمة عليان المصري التي حملت بي

0: تلاهيا في قلبها، وحملت هم الإنسان في رسالتها المهنية والثقافية لتؤكد أن البيوت قد تغيب، لكن القيم التي نبنيها داخل أرواحنا تبقى عصية على السقوط. وكانت تجربتها في رواية كف مريم شاهداً آخر على أن الكلمة قادرة على حفظ ما تعجز الحرب عن محوه، وأن حكايات النساء الفلسطينيات تستحق أن تروى للأجيال القادمة. كل الشكر لك دكتورة حكمة على هذا اللقاء الصادق والإنساني. من بيت لاهيا التي ما زالت تنبض في الذاكرة، إلى كل مدينة أرهقتها الحرب ولم تهزمها، تبقى الحكاية الفلسطينية أكبر من الخراب، لأن من يملك القدرة على السرد يملك القدرة على البناء. الشكر موصول لكم أحبائي المستمعين على حسن المتابعة والمحبة. كنت معكم في الإعداد والتقديم الدكتورة رابعة لدريلي، رافقنا من الهندسة الإذاعية محمد صلاح. إلى أن نلتقي مع شهادة جديدة من حبر الوجع وضوء الأمل، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: كنتم مع حبر على الركام، إخراج محمد أبو صالح.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز العاشرة ليلا. شهد أحدهما طفل بنيران الاحتلال شرق دير البلح وشرق مدينة غزة. إصابة مواطنين في هجوم مستوطنين على بلدة إذن غرب الخليل. إصابة شابين بردود في هجوم مستوطنين على قرية التبنى البدوية قرب الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. مستوطنون يعتدون بضرب المبرح على 3 مواطنين أثناء محاولة وصولهم إلى أرضهم في وادي الزرق قرب قرية بيتلو شمال غرب مدينة رام الله. السيد الرئيس يعزي نظيره السورية بضحايا تفجير الإرهابي الذي وقع بدمشق أمس وأسفر عن مقتل 9 مواطنين وجرح 20. في لبنان عودة أكثر من 646 ألف نازح لمنازلهم من أصل أكثر من 1,000,000 وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية. رياضيا، المنتخب المصري يسجل الهدف الأول في الدقيقة 13 من الشوط الأول في المباراة الدائرة حاليا مع أستراليا ضمن مونديال 2026. في موجة الحر الأسوأ في تاريخ أوروبا، فرنسا وهولندا وبلجيكا تسجل 3,700 حالة وفاة إضافية معظمها في باريس، بينما السلطات هناك تحذر من أن الأرقام أولية وقد ترتفع. وفي فلسطين أجواء شديدة الحرارة نهارا حتى الخميس المقبل. هذه تحية وإلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

يا وطني يا واحة الوئام، صليت كي تنتصر القضية، كي يكبر الأطفال في سلام في وطن السلام والحرية.

0: عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.
1: هنا صوت فلسطين.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطيني يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، نشرة إخبارية موجزة، أهلا بكم. استشهد مواطنا أحدهما طفل بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم شرق دير البلح وشرق مدينة غزة، وكان 5 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح متفاوتة جراء سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف يوم أمس قطاع غزة. في الضفة الغربية أصيب شاب بالرصاص الحي مساء اليوم خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. وفي طوباس أصيب 7 مواطنين اليوم إثر اعتداء مستوطنين عليهم خلال اقتحام قرية برزة شرق المدينة وفق مصدر محلي. في رام الله اعتدى مستوطنون بالضرب المبرح على 3 مواطنين في وادي الزرقاء بقرية بيتلو. في جنين سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اخطارا بهدم غرفة زراعية وبئر مياه في قرية دير أبو ضعيف شرق جنين. بعث السيد الرئيس محمود عباس اليوم برقيات تعزية وتضامن وإدانة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، أعرب فيها عن تعزيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف العاصمة دمشق وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين. قال رئيس المجلس الوطني روح فتوح إن مصادقة كابينت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة 13 مستعمرة جديدة في قلب الضفة حول رام الله والقدس تمثل تصعيدا استعماريا خطيرا يندرج في إطار سياسة الضم الزاحف وإعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية بالقوة. في لبنان عاد أكثر من 646 ألف نازح إلى منازلهم من أصل أكثر من 1,000,000 أحصتهم السلطات اللبنانية وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية على وقع تراجع وتيرة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل عقب إعلان تفاهم أمريكي إيراني لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. في موجة الحر الأسوأ في تاريخ أوروبا سجلت فرنسا وهولندا وبلجيكا 3,700 حالة وفاة إضافية معظمها في باريس. قتل شاب جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة المغار بأراضي عام 48 مساء اليوم، وبلغت حصيلة جرائم القتل في المجتمع العربي في إسرائيل منذ مطلع العام وحتى اليوم إلى 142 قتيلا وقتيلة في ظل موجة متصاعدة من جرائم إطلاق النار والعنف التي تضرب البلدات العربية بشكل شبه يومي. تعادل المنتخبان المصري والأسترالي بعد انتهاء الشوط الثاني بهدف واحد، ويتم تمديد المباراة للركلات الترجيحية للوصول إلى النتيجة النهائية. حالة الطقس، يبقى الجو نهار غد حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم الأحد يستمر حتى يوم الخميس المقبل. نشرة إخبارية مفصلة على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.

سهول جنين إلى شواطئ غزة. نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطيني يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين،
1: هنا صوت فلسطين.

على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

الثانية عشرة منتصف الليل في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

شهيدان في قطاع غزة، إصابات باعتداءات المستوطنين في الضفة، فوز المنتخب المصري في مباراته مع نظيره الأسترالي. إلى التفاصيل. استشهد مواطنان أحدهما طفل بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق دير البلاح وشرق مدينة غزة. في الضفة الغربية أصيب شاب بالرصاص الحي مساء أمس خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. في طوباسة أصيب 7 مواطنين إثر اعتداء مستوطنين عليهم خلال اقتحام قرية تيرزا شرق المدينة وفق مصدر محلي. في رام الله اعتدى مستوطنون بالضرب المبرح على 3 مواطنين في وادي الزرقاء بقرية بيتلو. في جنين سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إخطارا بهدم غرفة زراعية وبئر مياه في قرية دير أبو ضعيف شرق جنين. وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال اقتحم منطقة الخلايل بالقرية وأخطر بهدم غرفة زراعية 50 مترا وبئر مياه بالمنطقة. بعث السيد الرئيس محمود عباس برقية تعزية وتضامن وإدانة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، أعرب فيها عن تعزيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف العاصمة السورية دمشق وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين.

قال رئيس المجلس الوطني روح الفتوح إن مصادقة كابينت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة 13 مستعمرة جديدة في قلب الضفة حول رام الله والقدس تمثل تصعيدا استعماريا خطيرا يندرج في إطار سياسة الضم الزاحف وإعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية بالقوة. وأكد فتوح في بيان اليوم أن حكومة الاحتلال تستغل الاضطرابات الإقليمية والدولية وتصريحات أمريكية وفرت غطاء سياسيا لمشروعها الاستعماري. في لبنان عاد أكثر من 646 ألف نازح إلى منازلهم من أصل أكثر من مليون أحصتهم السلطات اللبنانية وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية على وقع تراجع وتيرة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل عقب إعلان تفاهم أمريكي إيراني لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير بأنه أبلغ عن عودة 646 ألفا و107 نازحين في حين لا يزال نحو 500 ألف شخص نازح بناء على بيانات جمعت بالتنسيق مع السلطات المحلية منذ 22 من حزيران. فاز المنتخب المصري في مباراته الليلة مع نظيره الأسترالي بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد الركلات الترجحية ضمن مونديال 2026. هذه الأخبار تأتيكم من صوت فلسطين. قتل شاب جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة المغار بأراضي عام 48، وبلغت حصيلة جرائم القتل في المجتمع العربي في إسرائيل منذ مطلع العام وحتى اليوم إلى 142 قتيلا وقتيلة في ظل موجة متصاعدة من جرائم إطلاق النار والعنف التي تضرب البلدات العربية بشكل شبه يومي. في موجة الحر الأسوأ في تاريخ أوروبا سجلت فرنسا وهولندا وبلجيكا 3700 حالة وفاة إضافية معظمها في باريس، بينما السلطات تحذر من أن الأرقام أولية وقد ترتفع، حيث أعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا ارتفاع عدد الوفيات بنسبة 30% في البلاد خلال الأسبوع الماضي، أي ما يعادل 2025 حالة وفاة إضافية مقارنة بالأسبوع السابق معظمهم في باريس. حالة الطقس: يكون الجو نهار اليوم السبت حارا إلى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة غدا الأحد، يستمر حتى يوم الخميس المقبل. سيدتي وسادتي، كانت هذه خاتمة نشرتنا الإخبارية المفصلة وهذه عناوينها: شهيدان في قطاع غزة، إصابات باعتداءات المستوطنين في الضفة، وفوز المنتخب المصري في مباراته مع نظيره الأسترالي. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي وسادتي، ننتقل وإياكم في بث مشترك مع تلفزيون فلسطين وهذه الجولة الإخبارية.
1: ألف طالب جامعي من استكمال تعليمهم وفق الإحصائيات. التقارير أشارت إلى أن الاحتلال دمر أكثر من 90% من قطاع غزة، بينما أصبحت أكثر من 80% من مساحاته تحت سيطرة الاحتلال بفعل الاجتياحات والتهجير القسري، فيما ألقي على القطاع أكثر من 223 ألف طن من المتفجرات منذ بداية الحرب. تسببت حرب الإبادة أيضا في تدمير أكثر من 410,000 مبنى ووحدة سكنية كليا و1047 مسجدا بشكل كامل و210 مساجد جزئيا وثلاث كنائس، فيما تحتاج أكثر من 350,000 أسرة إلى مأوى مع تضرر أكثر من 132,000 خيمة. وشمل الدمار كذلك البنية التحتية، حيث دمرت 725 بئر مياه مركزية وأكثر من 700,000 متر من شبكات المياه والصرف الصحي وأكثر من 5,000 كيلو متر من شبكات الكهرباء وحوالي 3,000,000 متر من الطرق، إضافة إلى تدمير 253 مقرا حكوميا و292 منشأة رياضية و208 مواقع أثرية وتراثية. وأشارت التقارير إلى أن 97% من الأراضي الزراعية تعرضت للتدمير، وانخفض إنتاج الخضروات والفواكه من 524,000 طن سنويا إلى 20,000 طن فقط، فيما تضررت 99% من الثروة السمكية وسط مجاعة تهدد حياة 650,000 طفل بسبب سوء التغذية، بينهم 40,000 رضيع. محمود مظلوم، تلفزيون فلسطين.
2: لا تنتهي آثار الحرب عند لحظة الإصابة، بل تمتد لترافق مبتوري الأطراف لسنوات. وبين الأبعاد الإنسانية والقانونية، يسلط التقرير التالي الضوء على معاناتهم خلال حرب الإبادة.
3: الطرف الصناعي مش هيعوض على الإنسان على القدم اللي ربنا خلقها. أول شيء هذا الشيء الإنسان اللي صنعه، مش رب العالمين. قد ما تتعود وتدي حالك إرادة وبدك يعني تقوى نفسيتك، انت بتضحك على نفسك بالأول بالآخر. انت مبطور، انت مش حس.
4: عندما يبكي الرجال يعني أنهم تجاوزوا حدود القهر الاجتماعي والنفسي. فإصابات الحرب لم تقتصر على الجرح الجسدي، بل خلفت إعاقات دائمة لآلاف الشباب، كان أبرزها بتر الأطراف، لتتحول الإصابة إلى تحد يرافقهم في كثير من تفاصيل حياتهم.
3: قدام عيلتك، قدام بنتك، قدام مرتك، بس بنفسك لما تجلس مع نفسك وتصلح الطرف الصناعي اللي انت مركبه، تحس انت ولا شيء. ممكن من أي شيء تقع، ممكن من أي شيء، مش عارف أوصف لك بصراحة. هذا شعور ما بحس إلا فيه مبطور. وياريت كل ياريت كل الجهات المعنية تحس في اللي احنا حسينا فيه. بصراحة احنا بنعاني ومش لاقين يعني اهتمام، بس انه والله ما انت ركب الطرف الصناعي وخلص روح. احنا يعني في كل دول العالم في احترام لذوي الإعاقة، معلش في العبارة هذه، انه اما احنا فيش نحقوق.
4: خلف كل إصابة قصة إنسانية موجعة. عبد الله شاب فلسطيني من غزة، فقد طرفا وجزءا من طرفه الآخر، لكنه يواصل مواجهة تحديات الحياة في محاولة لاستكمال حياته بطرف صناعي، مطالبا بمزيد من الاهتمام في ظل الظروف القاهرة التي يعيش.
3: أنا وزوجتي وأمي كنا تحت الأنقاض جميعا مع اللي استشهدوا، فأنا أخذت الإصابة الكاملة اللي هي أدت إلى بتر القدم اليمنى وجزء من القدم اليسرى، وعندي كان في مشاكل في السمع، والحمد لله كل هذا عملته عمليات هنا في مصر وكانت هي عندي مشكلة في العين. وطلعت زوجتي ما فيش فيها الحمد لله إصابات، وأمي كان فيها عندها إصابات خفيفة وتعالجت من هذا الشيء، والحين هي موجودة في قطاع غزة وأنا موجود في مصر للعلاج. ركبونا الأجهزة الأطراف الصناعية عن طريق جمعية بلجيكية اسمها جمعية كرامة، وتم تركيب الطرف الصناعي الحمد لله، ومشينا رجعنا لنص حياتنا الطبيعية، لأنه المطلوب رجعش لحياة الطبيعية كاملة.
4: ومع تزايد هذه الإصابات تتجدد التساؤلات حول المسؤولية القانونية ومدى اتساق استهداف المدنيين وما يترتب عليه من إعاقات دائمة مع أحكام القانون الدولي الإنساني وما تكفله الاتفاقات الدولية من حماية للمدنيين أثناء الحروب.
5: السياسة لا تستهدف فقط أجساد هؤلاء الشباب، بل بتتعمد تدمير مستقبلهم الدراسي والمهني وحرمان المجتمع الفلسطيني من طاقته وقوته الشبابية. يعني تعمد تحويل جيل كامل من الشباب إلى أشخاص ذوي إعاقة هو محاولة لفرض ظروف قاسية بتهدف إلى إهلاك البنية الاجتماعية والنفسية للشعب الفلسطيني في سبيل تحقيق مخطط الهجرة.

0: صورة متداولة تكشف تعذيب قواته أسيرا في قطاع غزة، ظهر ملقا على بطنه وهو معصوب العينين ومقيد بسلك ومثبت في ظهره قضيب حديدي بطريقة غير إنسانية وقاسية.
1: ملقا على بطنه وهو معصوب العينين ومقيد بسلك ومثبت في ظهره قضيب حديدي بطريقة غير إنسانية وقاسية. صورة لأسير من قطاع غزة انتشرت كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي، عكست ظروف الاحتجاز البشعة وعمليات التنكيل بالأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال. لم تكن الصدمة في صورة الأسير التي نشرها جندي إسرائيلي على حسابه في منصة إنستغرام قبل أن يحذفها لاحقا فحسب، بل إن جيش الاحتلال أقر بصحتها زاعما أنه يجري تحقيقا في ملابسات الحادثة. وسرعان ما تحولت الصورة إلى محور تفاعل واسع، إذ أثارت موجة من الإدانات والتعليقات التي اعتبرت أنها توثق معاملة مهينة لأحد الأسرى، كما وأعادت طرح تساؤلات بشأن ظروف احتجاز المعتقلين في سجون الاحتلال. وفي وقت لاحق جرى التعرف إلى هوية المعتقل الذي ظهر في الصورة، وهو أمين الغول البالغ من العمر 35 عاما، والذي فقدت آثاره في 14 من تشرين الثاني عام 2023، أي بعد نحو شهر من بدء الحرب على قطاع غزة، ولم تتوفر لعائلته أي معلومات عن مصيره لأكثر من عامين. لم تقتصر خطورة الصورة على ما وثقته من انتهاك صارخ لكرامة الأسير، بل أعادت إلى الواجهة شهادات متزايدة عن أساليب التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون، ولا سيما معتقلو قطاع غزة داخل سجون الاحتلال. وتؤكد مؤسسات الأسرى أن آلاف الأسرى وبينهم مئات من أبناء قطاع غزة يواجهون ظروف احتجاز قاسية تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والعزل والحرمان من الزيارات، في ظل قيود مشددة تحد من إمكانية توثيق أوضاعهم أو التواصل معهم. وبينما تواصل عائلة الأسير أمين الغول المطالبة بكشف مصير وظروف احتجازه، تبقى صورته شاهدا جديدا على معاناة آلاف الأسرى خلف قضبان الاحتلال، في انتظار تحرك دولي يضع حدا للانتهاكات المستمرة بحقهم. لتلفزيون فلسطين، دانا أحمد.
0: صادقت سلطات الاحتلال على خطة لإقامة 13 مستوطنة جديدة ضمن ما يسمى مجلس بنيامين الاستيطاني، ضمن مخطط يهدف إلى فرض وقائع جغرافية جديدة في وسط الضفة الغربية وعزل مدينة القدس عن امتدادها الفلسطيني.
2: في سباق مع الزمن تواصل حكومة الاحتلال تسريع وتيرة إقرار وتنفيذ أكبر مخططاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستغلة الظروف السياسية والأمنية الراهنة لفرض وقائع جديدة على الأرض، تمهيدا لضم الضفة الغربية وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. جديد تلك المخططات كان مصادقة ما يسمى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينت على خطة لإقامة 13 مستوطنة جديدة ضمن ما يسمى مجلس بنيامين الاستيطاني، في خطوة تهدف إلى عزل مدينة القدس عن امتدادها الفلسطيني. تشير المعطيات الإسرائيلية إلى أن المرحلة الأولى من المشروع الاستيطاني ستبدأ خلال الأشهر المقبلة، وتشمل إقامة ما بين 4 و6 مستوطنات جديدة، فيما سيحول عدد من البؤر الاستيطانية الرعوية القائمة إلى مستوطنات دائمة بعد إضفاء الطابع الرسمي عليها، بما يتيح لها الحصول على البنية التحتية والتمويل الحكومي. وتتركز الخطة على محورين رئيسيين، يمتد الأول في المناطق الواقعة شمال غرب محافظة القدس وغرب محافظة رام الله والبيرة على طول شارع 60 الالتفافي الذي يشق الضفة الغربية، فيما يستهدف المحور الثاني السفوح الشرقية لمحافظة رام الله والبيرة باتجاه

0: الأكبر، بما يعزز الترابط بين الكتل الاستيطانية المقامة في وسط الضفة الغربية والمناطق الشرقية. من جانبها أكدت محافظة القدس أنه كلما اقتربت الدورة الانتخابية في دولة الاحتلال تحولت الجغرافيا الفلسطينية واستبيح الدم الفلسطيني ليصبح مادة للمزايدات الانتخابية الإسرائيلية، وأشارت إلى أن تسارع وتيرة المشاريع الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي خلال الفترة الأخيرة ليس إلا انعكاسا مباشرا لهذه السياسة التي تسعى من خلالها حكومة الاحتلال إلى إحكام السيطرة على الأرض واسترضاء اليمين المتطرف وكسب يده في صناديق الاقتراع على حساب الحقوق الفلسطينية. يشار إلى أن المخطط الجديد يأتي ضمن ما يسمى مجلس بنيامين الاستيطاني الذي يعد أكبر المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، إذ تمتد مستوطناته وبؤره على مساحات واسعة من أراضي محافظتي القدس ورام الله والبيرة وصولا إلى السفوح الغربية للأغوار، ويشكل أحد أهم أدوات التوسع الاستيطاني في وسط الضفة الغربية.
1: شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واعتداءات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات طالت عددا من المواطنين، بالتزامن مع هجمات نفذها مستوطنون استهدفت ممتلكات المواطنين. ففي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي عسكر الجديد والعين وداهمت منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، كما اعتقلت مواطنا من بلدة اللبن الشرقية، فيما اقتحمت تلك القوات مدينة قلقيليا وبلدة جيوس وحي كفر صابة، حيث داهمت عددا من المنازل واعتقلت 3 مواطنين. بالتوازي مع ذلك هاجم مستوطنون مركبة إسعاف بالحجارة قرب مستوطنة عيلي على الطريق بين نابلس ورام الله، كما دمروا خط التيار الكهربائي الذي يغذي قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع، فيما هاجم مستوطنون منزل عائلة نايف كعابنة قرب قرية الطيبة وحاولوا وضع مادة سامة في صهريج المياه الخاص بالعائلة، في حين أصيب 3 مواطنين جراء اعتداء مستوطنين عليهم في قرية بيتلو شمال غرب رام الله. في غضون ذلك هاجم مستوطنون أهالي قرية أبو فلاح وبلدة ترمس عيا شمال شرق رام الله وأصابوا عددا من المتضامنين، وكانت مسيرة لأهالي ترمس عيا وقرية أبو فلاح قد خرجت لتمكين أصحاب الأراضي المهددة من الوصول لأراضيهم في منطقة لبدود بمشاركة متضامنين أجانب. وأفاد مراسلنا بأن عشرات المستوطنين هاجموا الأهالي في الطريق الواصل بين أبو فلاح وترمس عيا ومنعوهم من الوصول لأراضيهم المهددة بالاستيلاء واعتدوا على المواطنين والمتضامنين الأجانب. أصيب شابان بردود واعتقل 4 آخرون في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال على قرية التبنى البدوية في محيط قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن أحد المستوطنين أقدم على دهس شابين بدراجة نارية ما تسبب بإصابتهما بردود، فيما قام آخر برش غاز الفلفل تجاه عدد من الشبان في القرية. يواصل الاحتلال توسعه الاستيطاني في محيط محافظة جنين عبر إنشاء قواعد عسكرية جديدة وتعزيز البؤر الاستيطانية، إلى جانب رفع أعلام الاحتلال في عدد من المواقع والشوارع المحيطة لفرض وقائع جديدة على الأرض.
2: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض وقائع جديدة على الأرض في محيط مدينة جنين عبر تسريع أعمال إنشاء قواعد عسكرية وتوسيع النشاط الاستيطاني، إلى جانب رفع الأعلام الإسرائيلية في عدد من الشوارع والمواقع في ممارسات استفزازية تستهدف تكريس الوجود الاحتلالي وفرض مشهد ميداني جديد على حساب الأرض الفلسطينية وسكانها.
3: كان يوم أمس وجود للأعلام الإسرائيلية على كل الشارع المؤدي على الشارع الالتفافي، إضافة إلى وجود المجنزرات الإسرائيلية اللي ترهب المواطن الفلسطيني وتقطع أوصال المحافظة وعدم التمكن من التواصل الجغرافي ما بين مدينة جنين والقرى المحيطة بها.
2: وفي تطور يثير قلقا متزايدا، نصب مستوطنون خياما على أطراف الشارع المحادي للمعسكر الذي يواصل الاحتلال تشييده في الجهة الشرقية من مدينة جنين، بالتزامن مع محاولات بسط السيطرة على أراضي مصنفة ألف والخاضعة للسلطة الفلسطينية، في مؤشر خطير على تصاعد الانتهاكات وتجاوز الاتفاقيات القائمة، بما ينذر بتوسيع رقعة السيطرة العسكرية والاستيطانية.
3: يحاول الإسرائيليين أن يفرضوا أمر واقع جديد على محافظة جنين، خاصة أن محافظة جنين خلال الأشهر الماضية أصبحت تحت المجهر الإسرائيلي بأخذ قرار بعودة المستوطنات الخمسة اللي تم إخلاها عام 2005، وأصبحت أمر واقع جديد يعاني منه المواطن الفلسطيني.
2: وتشهد المنطقة تحركات متواصلة لمجنزرات وآليات الاحتلال العسكرية التي تجوب الطرق والأحياء المحيطة بشكل شبه دائم، في مشهد يعكس سياسة ممنهجة لترهيب المواطنين وفرض مزيد من الضغوط على حياتهم اليومية، وسط مخاوف من أن تكون هذه الإجراءات مقدمة لتكريس واقع احتلالي جديد في المنطقة. من القواعد العسكرية إلى خيام المستوطنين ورفع الأعلام الإسرائيلية، مشهد يكشف تصعيدا متواصلا يسعى لفرض السيطرة على الأرض الفلسطينية وتغيير معالمها بالقوة. من محافظة جنين، أمني بلالو، تلفزيون فلسطين.
1: في طول كرم تمكن عدد من المزارعين النازحين من مخيم طول كرم من زراعة عشرات الدنومات من الأراضي قرب المدخل الشمالي للمخيم، وذلك في إطار حفاظهم على الأرض رغم المخاطر المحدقة بهم بفعل ثكنات جيش الاحتلال المحيطة بهم.
4: عدد من المزارعين من مخيم طول كرم سطروا خلال الأشهر الماضية قصة نجاح وتحدي للظروف والواقع الذي يفرضه الاحتلال على طول كرم ومخيميها طول كرم ونور شمس في ظل تواصل عدوانه منذ بداية العام الماضي. المزارعون ضمنوا أراضي زراعية قرب المدخل الشمالي لمخيم طول كرم وزرعوها بمختلف أصناف الخضروات رغم المخاطر المحتقة بهم لتواجدهم قرب منازل حولها الاحتلال إلى ثكنات عسكرية، إلا أنهم أصروا مرارا وتكرارا على البقاء فيها وفلاحتها لتوفير قوتهم وتحقيق اكتفائهم الذاتي.
5: يموتوا نزرع، قالت مفيش حياة، مو عندك طبعا، مفيش حياة غير الحياة، مفيش لا منا بديل، مرة مناش بديل، مناش بديل، يعني واحد يعيش فوق 60 سنة شو يشتغل، أنا قاعد في المزرعة من الصبح بعد المغرب تروح، أحلى إشي بشوفه بحياتي، بس هذا يعني إني أنا أكل وقتي في الأرض بالشغل، أنا مبسوط على ذلك.
4: الاحتلال عبر عدوانه أفقد النازحين منازلهم ومقتنياتهم وحتى مشاريعهم الصغيرة ومحالهم التجارية، لكن ما يفعله النازحون هنا وضمانهم لعشرات الدنومات الزراعية للحفاظ على الأرض وتوفير دخل مالي لهم يعد تأكيدا واضحا على أن الفلسطيني كطائر الفينيق يخرج من بين الرماد منتشيا بحبه للأرض، فالنازحون هنا يعملون كعائلة واحدة رغم ضيق الحال ومواجهة ظروف الطبيعة التي تلاحق مزروعاتهم وتعد أيضا تحديا آخر غير الاحتلال.
6: يعني أقول لك لو جيت علي قبل 7 أكتوبر قلت لك هي كلها ناشفة، بكت كلها ناشفة، إذا بفرجيك صور بتشوف أنها مزبوط حكي، كلها ناشفة بكت، هسا اليوم طلع عليها كلها خضرة، الأرض بتعطيها بتعطيك، حبها بتحبك، زيدها بتزيدك.
4: النازحون من مخيمي طول كرم وشمس ممن أوجدوا مشاريعهم الصغيرة الخاصة بهم بعد النزوح يطمحون لدعمها وتثبيتها كجزء من تعزيز صمودهم لمواجهة تداعيات عدوان الاحتلال المتواصل. ظن الاحتلال بأن عدوانه المتواصل وإجباره آلاف العائلات على النزوح القصري سيقطع العلاقة ما بين الفلسطيني وأرضه، لكن النازحين من مخيم طول كرم أبوا إلا أن يحافظوا على ما تبقى من أراضيهم في إطار مواجهة كل سياسات الاحتلال. إيهاب ضمير، تلفزيون فلسطين، طول كرم.
1: جولات استفزازية ينفذها المستوطنون بين منازل المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل ضمن مخططات التضييق عليهم لتهجيرهم قسرا.
7: جولات استفزازية ينفذها مستوطنون في محيط منازل المواطنين بمسافر يطا جنوب الخليل، حيث يعيش المواطنون في هذه المناطق تحت تهديد يومي دائم، وتخلف هذه الاقتحامات والجولات حالة ذعر لدى الأطفال، وتعكر حياة الأسر التي تقضي معظم أوقاتها في حماية ممتلكاتها من اعتداءات المستوطنين المتكررة.
8: اعتداءات متواصلة ينفذها المستوطنون على الأهالي في خربة إجواويس، لا سيما بعد أن أقام المستوطنون بؤرة استيطانية بمحاذاة مساكن المواطنين في الخربة، وذلك خلال الشهر الماضي، حيث يقوم المستوطنون كل ليلة وكل يوم بجولات استفزازية في محيط مساكن المواطنين، يقومون بشتم الأهالي وتهديدهم بالترحيل، بالإضافة للاعتداء على الممتلكات تحديدا في محيط مسكن المواطن طالب النعمين.
7: هذه الجولات الاستفزازية جزء من سياسة ممنهجة تهدف لخلق بيئة طاردة للمواطنين ودفع العائلات للرحيل قسرا، خاصة تلك التي تعيش في المناطق المعزولة أو الواقعة أراضيها تحت أطماع التوسع الاستيطاني.
8: اعتداءات المستوطنين مستمرة في كل مناطق مسافر يطا، لا سيما بعد أن زادت البؤر الاستيطانية والتي تعدى عددها 25 بؤرة استيطانية توزعت على تلال مسافر يطا، قطعت أوصال القرى والخرب، بالإضافة لربط المستوطنات الستة المقامة في الثمانينيات والتسعينيات ببعضها البعض، وهناك أيضا توسع استيطاني كبير يلتهم أراضي المواطنين.
7: في منطقة خلة الحمص التابعة لأراضي المسافر، قام مستوطنون إلى جانب جولاتهم بإتلاف عشرات الأشجار التي تعود ملكيتها للمواطن عزيز دعيس جنوب يطا، بعد إطلاق مواشيهم وأبقارهم، وهي من ضمن الإجراءات العنصرية التي يقوم بها المستوطنون ضمن سياسة العقاب الجماعي. عزمي بنا تلفزيون فلسطين، مسافر يطا جنوب الخليل.
1: كما تشهد محافظة نابلس تصاعدا في التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين إلى جانب اتساع ظاهرة الاستيطان الرعوي.
9: في إطار سياسات تستهدف الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية في محافظة نابلس وفرض واقع جديد على الأرض خاصة في القرى والبلدات المحيطة بالمستوطنات، يتواصل التوسع الاستيطاني بوتيرة متسارعة من خلال إقامة بؤر استيطانية جديدة وتوسعة القائم منها.
10: يعني لا جبل يخلو إلا هناك يتم التواجد فيه من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. جنوب نابلس هناك ربط المستوطنات بعضها ببعض، بين كل مستوطن ومستوطنة وضعوا بؤر استيطانية، وهذه البؤر الاستيطانية جمعت المستوطنات بعضها بعض بعض. 13 مستوطنة فقط في جنوب نابلس موجودة، عدا أن 40 بؤرة استيطانية أيضا موجودة في جنوب نابلس، وأيضا في المنطقة محافظة نابلس بالكامل هناك 14 مستوطنة وهناك 49 بؤرة استيطانية.
9: وبالتوازي مع هذا التوسع تتصاعد اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم لتطال المنازل والأراضي الزراعية والمزارعين في ظل اعتداءات متكررة تفاقم معاناة الأهالي وتحد من قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم واستثمارها.
11: يقومون بجولات استفزازية ومسيرات استفزازية داخل القرية وبين بيوتها، ويتخلل هذه المسيرات اعتداء على المواطنين على أصحاب هذه البيوت. عدد كبير من هؤلاء المستوطنين في مناطق مختلفة من القرية أصبح يمتلك ثروة حيوانية، يقومون بالرعي داخل القرية وفي مناطق قريبة جدا من بيوت هذه القرية.
12: اليوم بنتفاجأ أنه كل الأبقار والحيوانات اللي عندها المستوطنين جابوهم على السهول ومنعوا الرعيان الفلسطينيين من الدخول للأرض، وهيها هذا اليوم الصبح جاب لنا 120 بكر اللهم صل على النبي ونشرهم في الأرض زي الجراد، ومستوطن لحد حاله وبيجي الجيش كمان بحميه، يعني هو مشكل له حماية.
9: ولم تعد السيطرة على الأرض تقتصر على التوسع العمراني، بل برزت ظاهرة الرعي الاستيطاني كوسيلة لفرض النفوذ على مساحات واسعة من الأراضي عبر إطلاق قطعان المواشي فيها ومنع أصحابها من استخدامها، الأمر الذي يهدد النشاط الزراعي ويضيق الخناق على المواطنين في مناطقهم. توسع استيطاني كبير تشهده محافظة نابلس، حالها كحال باقي مناطق الضفة الغربية، حيث تقابل كل هذه الاعتداءات والأعمال بصمود من الأهالي. ديالا عسعوس، تلفزيون فلسطين، نابلس.
1: يواصل التونسيون تحركاتهم الداعمة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بالوقفات التضامنية والندوات الحقوقية والفكرية التي تناقش أبرز قضاياهم وتبحث في الحلول الدولية لحمايتهم.
13: دعم الأسرى الفلسطينيين في تونس لا يسقط بالتقادم كما قضيتهم تماما، حيث تتواصل الوقفات التضامنية في عدد من المدن رفضا لانتهاكات الاحتلال في حق أسرانا البواسل.
14: أسير قضية وطنية، مش بتاع قضية حق عام ولا قضية مدنية، قضية يعني وطنية، بتاع وطن بحالة. نحن على العهد وفلسطين هي محرار قضايا التحرر العالمية، وهي بوصلة الأحرار في كل أنحاء المعمورة.
13: ولا يقتصر دعم الأسرى على الوقفات التضامنية فقط، بل ينظم ناشطون في تونس فعاليات حقوقية وندوات تناقش أوضاع الأسرى وما يتعرضون له من ظروف اعتقال صعبة وسط دعوات لتكثيف الضغط الدولي من أجل حمايتهم.
15: انتهاكات لحقوق الإنسان في أكثر منها أن معناها إهانات، لأنه الحقيقة الإنسان الذي يملك سلاح ويحاول أن يضع رأس إنسان معناها عاري ويضعه في التراب ومعناها ينعته بأبشع النعوت ويضربه ويعذبه، هذا إنسان نذل بكل بساطة، لا يعتبر إنسانا أصلا، وهو معناها في الأخير مجرد نازي جديد قرر أنه معناها يحكم العالم، قرر أنه هو جنس أقوى من البشر فمارس سلطته بسلاحه.
13: ويؤكد التونسيون أن هذه التحركات الشعبية والفكرية لن تتوقف من أجل السعي نحو تدويل قضية الأسرى والعمل على تحريرهم من سجون الاحتلال. للتلفزيون فلسطين، حياة بن هلال، تونس.
1: باسم السيد الرئيس محمود عباس، كرمت سفارة فلسطين في ألمانيا الطالبة المتفوقة آية قاسم التي حققت أعلى معدل بالثانوية العامة على مستوى ولاية برلين.
16: باسم سيادة الرئيس محمود عباس، كرمت سفارة دولة فلسطين في ألمانيا الطالبة الفلسطينية آية قاسم التي حققت أعلى معدل في امتحان الأبيتور الذي يعادل شهادة الثانوية العامة على مستوى ولاية برلين، وذلك في مقر السفارة في العاصمة برلين.
17: هذه الطالبة الفلسطينية وهذه الأسرة الفلسطينية تجسد قصة النجاح والتفوق الفلسطيني التي يحققها في كل مكان وفي كل زمان، رغم الشتات، رغم المعاناة، رغم ويلات الحرب، ورغم ما يواجه الفلسطيني من تحديات، إلا أنه يسجل قصة نجاح وتفوق. هذه الأسرة التي أتت لاجئة إلى ألمانيا قبل بضعة سنوات، الآن حققت ابنتهم أعلى معدل على مستوى الولاية في امتحان الأبيتور الذي يوازي الثانوية العامة. هذه الفتاة هي تجسيد قصص النجاح التي يسطرها الفلسطيني في كل مكان، وهذه الفتاة استحقت منا التكريم لهذا السبب، لأنه من خلالها نكرم أجيال الفلسطينيين الذين يحققون هذه القصة، قصص النجاح في كل مكان.
16: ومن جهته نقل سفير دولة فلسطين لدى ألمانيا لتعرف تحيات القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها سيادة الرئيس محمود عباس، مؤكدا أن هذا الإنجاز يمثل قصة نجاح للأسرة الفلسطينية المهاجرة ويشكل نموذجا ملهما للأجيال الفلسطينية في كل مكان.
18: أنا فلسطينية من عكا، وأنا جيت على ألمانيا بالسنة 2015، وكنت عم بدرس بسوريا للصف الثاني، واجينا على ألمانيا ودرست أنا هون ببرلين بمدرسة المتفوقين، وأنا الحمد لله نجحت بالبكالوريا وجيت أعلى علامة بمدرسة المتفوقين ببرلين بألمانيا. فخورة بوجودي هون، والحمد لله أنا كتير فخورة إنه فلسطينية وجايين هون، يعني كتير له معنى إلي. الحمد لله إنه الواحد كتير عانى كل هالسنين، وبالآخر الجهد يعني إنه ورجى نتيجة الحمد لله.
16: من جهتها أعربت الطالبة المتفوقة عن تطلعها إلى استكمال دراستها الجامعية في تخصص الطب، مؤكدة عزمها على مواصلة مسيرتها العلمية وتحقيق المزيد من النجاحات.
19: بشكر فخامة الرئيس محمود عباس اللي أبدى كل اهتمام فينا، ولقانا اليوم سعادة السفير ليس عرفة، وأوصلنا تحيات فخامة الرئيس. كل التحية والاحترام لكل الكادر الفلسطيني.
16: حضور فلسطيني جديد ومميز يتصدر منصات التفوق في برلين في مشهد يلخص إصرار الأجيال الفلسطينية على ترسيخ حضورها في ميادين العلم والتميز في الشتات. من العاصمة الألمانية برلين، ساندرا المصري، تلفزيون فلسطين.
1: تتواصل الخروقات الإسرائيلية جنوب لبنان وسط مماطلة في تنفيذ بنود اتفاق الإطار الموقع في الولايات المتحدة، والذي ينص على بدء انسحاب قوات الاحتلال من المناطق المشمولة في الاتفاق.
20: تتواصل خروقات الاحتلال واعتداءاته في الجنوب اللبناني، حيث تنفذ قواته بشكل يومي استهدافات وتفجيرات في مناطق متفرقة، إضافة إلى المماطلة في عمليات الانسحاب من المناطق التي نص اتفاق الإطار الموقع في الولايات المتحدة على خروج قوات الاحتلال منها وتسليمها للجيش اللبناني على أن تدار بإشراف أمريكي مباشر. ميدانيا نفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير ضخمة في بلدة حداثة، إضافة إلى عمليات تفجير كبيرة في محيط بلدتي كونين والطيري قضاء بنت جبيل. وفي السياق ذاته استمرت الاستهدافات بالطيران المسير والغارات الحربية، كان آخرها استهداف الطيران المسير لمحيط مستشفى غندور في النبطي الفوقى، كما استهدفت طائرة مسيرة بصاروخين على دفعتين بلدة صديقين قضاء صور، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات. فيما ألقت مسيرة قنبلة صوتية في بلدة صفد البطيخ قضاء بنت جبل. يضاف إلى ذلك عدد من الاستهدافات التي نفذها الطيران الحربي التي طالت المناطق الواقعة بين بلدات برعشيت وشقرة وبيت يحون قضاء بنت جبيل دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. الطيران المسير يحلق بشكل يومي وعلى علو منخفض فوق كافة مناطق الجنوب اللبناني، بخاصة المدن الساحلية صيدا وصور والزهراني، وفوق الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا الواقع الميداني الذي يسوده التوتر والقلق من عودة استئناف القتال المفتوح يلقي بظلاله على الواقع السياسي في لبنان، برغم المواقف الدولية الداعمة لاتفاق الإطار والتي يضاف إليها خطوات عملية من بعض الدول، كان آخرها حزمة المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون دولار، والتي أكد الاتحاد أن الهدف منها دعم جهود الحكومة اللبنانية والجيش والقوى الأمنية، مشددا على أهمية تواجد قوات دولية في لبنان مع اقتراب انتهاء مهمة قوات حفظ السلام الحالية مع نهاية العام الجاري. بلال الحجازي، تلفزيون فلسطين.
1: كشف استطلاع أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مشهد سياسي متغير في حال انشقاق نتنياهو عن حزب الليكود وخوضه الانتخابات على رأس حزب يؤسسه، حيث يحصل في هذه الحالة على 16 مقعدا ويضعف كتلة الائتلاف إلى 49 مقعدا.
21: في ظل التصاعد الحديث داخل المشهد السياسي الإسرائيلي عن احتمالات إعادة تشكيل الخريطة الحزبية، تكشف استطلاعات الرأي عن سيناريوهات قد تحدث تغييرا لافتا في موازين القوى داخل الكنيست، خصوصا في حال حدوث انشقاقات داخل الأحزاب الكبرى. استطلاع أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية كشف أنه في حال انشقاق بنيامين نتنياهو عن حزب الليكود وخوضه الانتخابات على رأس حزب يؤسسه، فإنه سيحصل على 16 مقعدا، في حين يحصل الليكود بدون قيادته على 7 مقاعد فقط، ليصبح المجموع الكلي للحزبين 23 مقعدا، أي بزيادة 3 مقاعد عن حصيلة الليكود الحالية البالغة 21 مقعدا. وفي هذا السيناريو سيصبح حزب نتنياهو المنفرد ثالث أكبر حزب في الكنيست بعد حزب يشير بزعامة إيزنكوت وحزب معا بزعامة نفتالي بنت ويائر لبيد، اللذين يتوقع أن يحصل كل منهما على 20 مقعدا. ويشير الاستطلاع إلى تراجع حزب معا بعد أن كان قد ارتفع إلى 19 مقعدا، بينما خسر يشير مقعدا واحدا ليتراجع إلى 20 مقعدا، كما خسر حزب إسرائيل بيتنا بزعامة إيفغدور ليبرمان مقعدا آخرا ليصل إلى 10 مقاعد. ورغم المجموع الأعلى للحزبين المنفصلين، فإن الانقسام سيؤدي إلى ضعف كتلة الائتلاف الحكومي التي ستنخفض إلى 49 مقعدا مقابل 60 مقعدا لأحزاب المعارضة و11 مقعدا للأحزاب العربية. كما أظهر الاستطلاع أن 62% من الإسرائيليين لا يعتقدون بإمكانية تشكيل حكومة تجمع بين أحزاب من كلا الجانبين بعد الانتخابات، بينما يرى 14% فقط أن هناك فرصة قوية لذلك. وكشف الاستطلاع عن تباين في العزيمة الانتخابية، إذ أفاد 74% من المستطلعين بأنهم متأكدون من المشاركة في الانتخابات القادمة، وارتفعت النسبة إلى 80% بين أنصار أحزاب المعارضة الصهيونية مقابل 72% فقط بين أنصار أحزاب الائتلاف، فيما سجل أنصار الأحزاب العربية أعلى نسبة يقين بلغت 82%. دارين غيث، تلفزيون فلسطين.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على كل مطالبه تقريبا، مؤكدا أن المواجهة معها تستهدف نزع سلاحها النووي وليس تغيير نظامها. ووصف ترامب في تصريحات لقناة CNBC القاعدة الإيرانيين الحاليين بأنهم أكثر عقلانية، معتبرا أن التوافق معهم يمثل بحد ذاته تغييرا للنظام، مؤكدا أن القوة العسكرية لإيران انتهت. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إنه لا يمكن الحفاظ على السلام في المنطقة إلا إذا كان شاملا وجامعا من دون أي تدخل خارجي، فيما قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة إنه يجب أن تكون الأولوية لتنفيذ مذكرة التفاهم كاملة، وإن أي انتهاك أمريكي سيقابل برد إيراني. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى 2595 قتيلا وفق ما صرحت به الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز. وقالت رودريغيز في مؤتمر صحفي إنه لا توجد خطط لدفن ضحايا كارثة 24 من حزيران في مقابر جماعية مع استمرار ورود تقارير عن مفقودين جراء الزلزالين.

وفي ختام النشرة نعود ونذكر بأبرز العناوين. 1000 يوم على حرب الإبادة، عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، ودمار شامل يخيم على القطاع. الاحتلال يقر خطة لإقامة 13 مستوطنة جديدة تعزز عزل القدس عن امتدادها الفلسطيني. اقتحامات واعتقالات واسعة بالضفة واعتداءات للمستوطنين تستهدف المواطنين وممتلكاتهم. وجيش الاحتلال يقر بتعذيب قواته أسيرا من غزة عقب ظهوره مقيدا بسلك ومثبتا بقضيب حديدي في ظهره. وصلنا لختام نشرة الحصاد، نترككم في أمان الله.

ففي نقص حاد في الغيارات وفي الأدوية. بعض الأطباء بكتبوا لنا أدوية بنروح نصرفها من مستشفى المعمدان بقول لك غير متوفرة، بنروح نصرفها من الصيدليات برضو الصيدليات غير متوفرة، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر، ومريض السكر لازم يأخذ علاجه باستمرار. احنا في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقيينه، طب المريض ايش يسوي في هذه الحالة؟ وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا يعني بتفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف لعدم أخذ هذا العلاج. فالمطالبهم فورا الصحة العالمية إنها توفر العلاج بأسرع وقت ممكن لعدم تطور الحالات إلى الأسوأ.

نزحونا من جبال، يا نزحونا من الطلاب، من منطقة لمنطقة بننزح، وين ما بنروح بنلاقي خلاقة وبخطوم. احنا قاعدين في خلق وفي بره وشردنا من دورنا من هان ومن هان، وقلنا بركي لقينا في امان نعيش فيها، لقينا ورانا هي القصف، ورانا القصف هي فوق رؤوسنا، يعني هي شايفه فوق رؤوسنا، لا ظلنا عايش ولا ظلنا بنحلي شردنا باولادنا، بنحلي عرفنا ننفذ بالاولاد الصغار. والله يا بني ما في امان.

الإسرائيلي. حطينا بوابات هون في الحارة، تفاجأنا في الحكي هذا وسكر وأسر المطار لحارتين. يقول لي أنا هون نادم قانوني مش مبتعد، بعد المسكات حكم عسكري.

Thank you.

وانا ما وانا قاعده في الخيمه الهن المكان. شوف شايف كيف الخريطه اللي رسمتها؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفه ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلديه كانت تعطينا مبيدات حشريه وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للدباب وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الاشي. لكن اليوم بتفاجأ انها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، احنا مش قادرين نتحمل هذا الاشي نهائي، مش قادرين.

الأغوار الشمالية كانت على مدار سنين سلة فلسطين الغذائية، أرضها خصبة وميتها كانت سر استمرار الزراعة فيها. لكن اليوم الصورة تغيرت كثير بعد ما سيطر الاحتلال والمستوطنين على عدد كبير من الينابيع ومصادر المياه. صار المزارع يواجه معركة يومية حتى يوفر نقطة مي تسقي أرضه. أراضي كانت خضرة ومليانة محاصيل صارت أجزاء كبيرة منها بلا زراعة، ومساحات واسعة تراجعت زراعتها بسبب شح المياه وارتفاع كلفتها. فكيف أثرت السيطرة على المياه على الزراعة وشو انعكاسها على حياة المزارعين ومستقبل الأغوار؟ هذا اللي راح نتابعه معكم في حلقة اليوم من بيادر.

0: وجود الاحتلال في منطقة الأغوار هو لوجود المياه في منطقة الأغوار، حيث أن منطقة الأغوار وتحديدا منطقة قرية عين البيضة تقع على أكبر حوض مائي في المنطقة. يعني وجود الاحتلال من بداية الاحتلال كانت هناك سيطرة على المياه وسحبها وضخها للمزارعين من خلال شركة ميكاروت، ولكن بقيمة معينة، ومع تواصل السنوات هناك تخفيض كل سنة عن سنة للمياه، حتى أصبح هناك أقل من 30% من قيمة المياه التي كان يحصل عليها المزارع الفلسطيني يحصل عليها الآن.
1: مين بتحكم بالمي في الغوار؟
0: طبعا سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين في الفترة الأخيرة. هناك يعني تحكم بشكل كامل، حتى أصبح هناك تحكم بالينابيع الربانية التي خلقت في الغوار منذ الأمل والأزل.

يعني الأغوار هي كما ذكرنا تقع على أكبر حوض مائي، ولكن حاليا هناك أصبح تحكم وسرقة للمياه الفلسطينية في الأغوار للعمل على تفريغ الأرض من سكانها. الوجود الفلسطيني يعني يرتبط بوجود المياه في الأغوار، ولكن من بداية الحرب أو من بداية احتلال الأرض الفلسطينية كان هناك نظرة إسرائيلية لمنطقة الأغوار لوجود المياه فيها ولاستغلال هذه المياه واستخدامها يعني لقوات الاحتلال للحكومة الإسرائيلية وحاليا لقطاع المستوطنين. بهذه العملية، بعملية الاستيلاء وعلى المياه الفلسطينية ومنع المزارع الفلسطيني من استخدام ينابيعه، أصبح هناك تأثير واضح على الوجود الفلسطيني في منطقة الأغوار و قرصنا في موضوع في زراعة الفلسطينيين في منطقة الأغوار، تخفيف الأراضي إلى 30% على الأقل من زراعة الأغوار بسبب عدم وجود المياه الكافي لهذه المحاصيل.

يعني انا ابيع عندنا حوالي 20 نبع في منطقة عين البيضاء، ولكن للأسف الشديد هناك أصبح سيطرة كاملة من قوات عون المستوطنين على هذه النبيع، تحويلها لمنتجعات سياحية ومنع المزارع الفلسطيني من استخدامها، سرقة كل يوم المضخات، تقطيع الخطوط المياه، طرد المزارع وضربه لمنع استخدام هذه النبيع، ومنع المزارع من استخدام هذه النبيع تحويلها لاحقا لمزارع المستوطن الإسرائيلي المحاذي للمزارع الفلسطيني.

سابقا كان هناك الاستخدام واعتماد المزارع الفلسطيني على الينابيع، على الينابيع بشكل كامل قبل الاحتلال، ولكن بعد ما كان حضر الاحتلال للمنطقة وسيطر على الينابيع وقام بسحب هذه المياه أصبح يضخ من خلال خطوط ميكاروت، ولكن للأسف مع الوقت لم يحصل المزارع الفلسطيني على ثلث القيمة، ومنع المزارع أيضا من استخدام ما تبقى من هذه الينابيع من استخدامها لصالح المزارع الفلسطيني.

يعني تقريبا مش اقل من 80% من قيمه الينابيع الموجوده اصبحت حاليا تحت مسؤوليه وسيطره المستوطنين في منطقه العين البيضاء والاغوار الشماليه. هناك اثر واضح، يعني اذا انت زرت الاغوار وبتزورها بتشوف انه مزرعه المستوطن مزارع واشجار و بيارات تحتاج إلى كميات هائلة من المياه، والمزارع الفلسطيني مزارعه على الطريق البدائي لأنه لا يوجد هناك مياه أيضا، ومساحات شاسعة من الأراضي فارغة بسبب عدم وجود المياه الكافية لهذه الأرض.

أثر بشكل كامل وشكل سلبي جدا، لأنه أصبح هناك فراغ في الأراضي وعدم زراعة، مما أدى إلى يعني تقليل الدخل للمزارع الفلسطيني وسكان الأغوار، مما اضطرهم إلى اللجوء إلى الرحيل من منطقة الأغوار سعيا لطلب أرزاقه وأرزاق أولادهم. أكيد هذا الموضوع يحتاج إلى إلى جهات عليا رسمية تقوم بمتابعة هذه المواضيع ومطالبة سلطة المياه، وطبعا تطالب الإسرائيليين بإعادة ما تم أخذ وسرقته من المزارع الفلسطيني. وهناك اتفاقيات قديمة موجودة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين من بداية الحرب أو الاحتلال، وملاحقتهم قانونيا ومساعدة المزارع الفلسطيني على يعني ما تبقى من هذه المياه لتجميعها أو ضخها، توفير ما يلزم للمزارع حتى يعني يستطيع أن يغذي ما تبقى من المياه القطع البسيطة من الأراضي الزراعية في منطقة الأغوار.

الآن حاليا الأراضي التي تزرع لا يعني تزيد عن 30% من مزارع الأغوار، من أراضي الأغوار الأصلية. هم مع الوقت بلشوا يصنفوا الأراضي بحسب مسمياتهم، محميات طبيعية ومناطق عسكرية ومناطق أثرية، وفعلا من بعض هذه الأراضي قاموا بالسيطرة عليها ويعني استيلاء عليها، وكميات برضو كبيرة جداً.

طبعا كان عندنا كمية المي الموجودة تكفي لكامل المزروعات، في الأغوار، في طوباس. جديد الاحتلال قرر يحاربنا ما تحت الأرض في المياه الجوفية، ونزل في الأبار تبعت الاحتلال سلطة المياه الإسرائيلية في أعماق تتعدى 1000 متر، وهاي النزول هذا بيؤدي إلى نزول السطح اللي احنا نازلينه، لانه بتعرف الاحتلال ما بيسمح انك تنزل في الابار المرخصه، الابار اللي معطيها ترخيص انك تنزل بعد 300 متر، وهاي المياه اللي على 300 متر بتعتمد على مياه الامطار والموسم المطري. الموسم المطري اذا كان ضعيف بيؤدي الى نزول في منسوب المياه في السطح المائي، الحوض المائي الموجود في المنطقه. الحوض المائي الموجود في شمال الضفه حوض لا يستهان به، بس الاحتلال عمل على خلينا نقول تدمير القطاع الزراعي من خلال حفر على أعماق تتعدى 1000 متر، وهذا أدى إلى أنه الأبار أغلبها جفت في مناطقنا. الينابيع اللي كانت تطلع المي بدون أي مضخات بدون أي شيء أدى إلى جفافها، عين الفارعة، عيون اللي في الأغوار، فانتهى موضوع المياه. فحاربنا من بطريقة مسكنا مسكة، خلينا نقول من ايدينا اللي بتوجعنا. المياه هي مصدر الحياة، انت لما تدمر مصدر الحياة انتهى، ما فيش حياة. يعني اللي متمسك في الارض بزرع ارضه معتمد على المياه الموجودة، ما دام فيش عنده مياه بقدرش يضل في ارضه.

مزارع اليوم بسكن، مزارع اللي كان يحصل على خلينا نقول الدلم البيت البلاستيكي كان يحصل على 5 كوب للعشرة كوب، اليوم لا يتعدى 3 كوب لاثنين كوب، يعني تسليك مزرعة بس. احنا هنا في خلينا نقول في مشكلة مش طبيعية، ولقدام احنا حاليا مسلكين مزارعنا من بعضين البعض، خلينا نقول مزارع جيراننا وحبايبنا اهل طوباس خلصوا مزارعهم، خلص البطاطا خلص الموز عنده، اخذت ميات وسلك حالي، بس عندي الشهر الجاي انا عنده تجهيز للارض عنده.

طبعا الزرع يعني خلينا نقول دولمة البندورة إذا ما شربش باليوم 5 كوب ل7 كوب بده يصير تراجع بالإنتاج، بتهلك الشات لنفسها، بركبها الأمراض وبصير تكافح، وهذا كلياته من دخل المزارع، كله بروح من دخل المزارع. انت بدل ما انك الكرتوني خلينا نقول تبيعها ب20 شيكل وب30 شيكل، تيجي تصفي لك 10 15 شيكل، انت بدك تحطهن لمدخلات الانتاج كله، مدخلات الانتاج طبعا عاليه كلياتها، اسعارها مش طبيعيه.

سكان عطوف نفسها الموجودين هناك صار يعانوا من نقص المي للأغنام، مش بس للمزروعات، للأغنام، لأنه بالفعل في مشكلة حقيقية في المياه. اللي كان يتوسع اللي عنده دلم صار يطمح بده يزيد لدلمين لخمس دلوم، راح الطموح من عنده لأنه فيش مي، فيش مي، يعني ما بيقدر يخسر لأنه ما في عندنا الدعم الكافي للمزارع أنه يظل في أرضه. إحنا أساس الصمود، أساس الحياة هناك المي، هي اللي بتعزز صمود المزارع في كل الوطن.

احنا طبعا شغلنا كاملا بروح 8 ادوات زراعيه مدخلات انتاج كامله، لانه قاعدين نشتغل يعني الواحد ده ماشي بس اكله وشربه ليومه، يعني بيجي الاحتلال بيجتاح البلد اسبوع بيرجع المزارع لورا 3 من الاخر، لانه يا دوب مكفي حاله ومديون، عنده ديون، في ديون على على اصحاب البيوت البلاستيكيه لمحلات الادوات الزراعيه ارقام خياليه، لانه المزارع كل سنه بوكل ضربه مش طبيعيه من الكوارث الطبيعيه، من اجتياح، من اسعار، وهذا كلياته ادى الى دمار للمزارع.

طبعا احنا ناشدنا وزارة الزراعة وسلطة المياه محافظة طوباس انه احنا في طلب يعني حل سريع، نسحب خط مياه من منطقة النصارية لسهل البقيعة اللي حل عاجل، والحل ما بعد هيك حفر مياه في البلد هون، بلدية طمون، جمعيات، قطاع خاص، ما بهم مين، بهم انه احنا نوجد مية مشان احنا نضل ماشيين في هاي العجل ونضل مثبتين على ارض الواقع ونثبت الارض وما نطلع منها وما نسمح لحدا انه يطلع من ارضه ما دام احنا موفرين له المي وموفرين له اللي خلينا نقول يقدر يشتغل. انتهى، ما يعني لما في عندك مي ما لكش حجه تطلع.

الاحتلال اليوم بيسيطر على كل شيء موجود عندنا. بس اكثر شيء اليوم انت بتسالني سؤال عن المياه، المياه احنا في منطقة الأغوار الشمالية بالذات وفي بردلة وفي العين البيضاء وفي كل مناطق الأغوار في اتفاقيات مبرمة بين الجانب الإسرائيلي وال... وكان وقتها فيش سلطة وطنية فلسطينية، كان في هناك من العشائر والناس والوجهاء الموجودين في مناطق الأغوار في اتفاقيات في 1973 مقابل انهم يعطوا لكل مزارع فلسطيني لكل مواطن يعطوا المي بدل سعر التكلفة، لانه كل الآبار المياه الموجودة في منطقة الأغوار الشمالية كلياتها نشفها الجانب الإسرائيلي، نشفت فيش مي، في الآخر بلشوا يعطوا مي للمزارعين والمواطنين بدل سعر التكلفة. بتعرف كديش كميات المياه في 73 وكديش كان عدد سكان الأغوار في 73 بما يقارب لليوم؟ إحنا في 2025 عدد سكان الأغوار فوق 5000 نسمة، والمزروعات كانت هناك في 1973 يعني كان عدد السكان 5-600 مواطن، وكان تزرع هناك 2,000-3,000 دنم. اليوم الزراعة في منطقة الأغوار تعادل فوق 20,000 دنم في منطقة الأغوار الشمالية. المضايقات والمعيقات اللي هي بتواجه كل مزارع بتواجه كل مواطن في منطقة الأغوار الشمالية، منها هي قصة المياه، تخفيف المياه اللي كانت حصص المياه عالية ومنهم نزلوها وخفضوها كل سنة بعد سنة. بلش التخفيض عندنا في المياه في 1989 ل 1996 قللوا المياه، قللوا النسبة اللي بيعطوها للمزارعين، لل 2000 قللوها، لل 2005-2007 قللوها. اليوم احنا بناخذش ربع، مش ربع، اقل من ربع الكميات اللي كانت مخصصة من شركة مكروت لها للمزارعين والمواطنين في منطقة الأغوار. قللوها نسبة يعني 85% قللوا نسبة المياه اللي بيعطوها للمزارعين واللي بيعطوها للمواطنين في الأغوار. انا بقول لك يعني اضيف، لانه المستوطنات اللي بتكثر وبتتكاثر في منطقة الأغوار الشمالية، كل المياه تستخدم، كل مياهنا ومياه الآبار الموجودة في الأغوار في بردلة في حوض بردلة الماي، كل هاي المياه بتروح للمستوطنات، بتروح لمستوطنة مخولة شدموت مخولة، بتروح لمسكيوت، بتروح لكل المستوطنات الموجودة في الأغوار.

في بردلة تم حفره بعد 1973، لأنهم الإسرائيليين نشفوا الآبار الموجودة في مناطق الأغوار الشمالية ونشفوا كل الينابيع، لأنه هناك في ثلاث آبار مياه ما يعادل في الساعة حوالي 2000 كوب بطلعنا ثلاث آبار مية. هاي الآبار نشفت كل الينابيع الموجودة في الأغوار، نشفت كل الآبار الموجودة الارتوازية في الأغوار. السبب الرئيسي هو حفر الجانب الإسرائيلي أو شركة مكاروت ثلاث آبار مياه اللي هي امتصت كل المياه الموجودة في منطقة الأغوار وكل الينابيع، لن يتبقى هناك نبع واحد إنه في منطقة الأغوار الشمالية وبالذات في بردلة وعين البيضة. كل الينابيع هاي نشفت بسبب الآبار الإسرائيلية اللي تم حفرها في في في قرية بردلة، اللي هو زي ما قلت أنت هو اللي يعتبر أكبر حوض مائي أو ثاني حوض مائي على مستوى الوطن الموجود في بردلة.

إذا بدك تحكي عن المياه في فلسطين، فعلا هي منطقة محافظة طوباس بالذات وبردلة وثاني بئر مائي في منطقة الأغوار الشمالية موجود.

شوف احنا في الاخر المياه هاي موجوده في بردله، صحيح في حوض بردله، بس ولكن يعني المسؤول الاول والاخير عنه هو الجانب الاسرائيلي، هي شركه كوروتي اللي بتوزع المياه، هي امنيا مسؤوله عن هذا عن هاي الابار، هي اللي بتوزع. احنا شو بيعطونا؟ قلت لك بيعطونا 15% مما يعادل من انتاج المياه من الابار، يعني بتحكي انت على 2000 كوب ميه، لا يعني 2000 كوب مية في الساعة، يعني كل الأغوار الشمالية عين البيضة وبردلة وكل الفتحات الموجودة ما بتاخذش 300-400 كوب في الساعة. كل معظم المياه هاي توزع إلى المستوطنات، يعني المستوطنات بتكاثروا وبزرعوا وكل الأراضي بزرعوها، وعندنا قاعدة بتكل المزروعات. يعني أنا بقول لك من هان سنة سنتين ثلاث أربعة راح تكل المزروعات، بدل 20,000 دونم اليوم اللي مزروعة في منطقة الأغوار الشمالية راح تتفاجئ إنه يكون هناك مع السنين الجاي راح يكون هناك مش أقل يعني 10,000 دونم هذول روح يتلاشين من الزراعة بسبب قلة المياه وبسبب كل المياه هاي المسروقة وكل المياه اللي بتطلع من شركة فكروت بغضوها ووزعها على المستوطنات. أنا بقول لك الأغوار الشمالية ومحافظة طوباس بالذات والمياه ثلاث أربع سنوات خمس سنوات بتقليل المياه الموجود اليوم مش راح يكون هناك مزارع ولا تكون هناك مزروعات في الأغوار الشمالية. احنا حربنا مش بس على الأرض ولا على وجودنا ولا على الإنسان وعلى وجوده، ولكن الحرب الأساس اللي هي على المياه. المياه هي الوجود الأساسي، هي اللي بتعطي شرعية للفلسطيني. لوجود الفلسطيني، وجودك في أرضك أنت اليوم، وجودك في كل منطقة الأغوار هو بيعطيك أنك أنت فلسطيني وموجود. ولكن لن يكون هناك مياه لن يكون هناك وجود لكل فلسطيني في الأغوار. حربنا اليوم على المياه، بدون مياه فيش زراعة، بدون مياه فيش وجود، بدون مياه فيش أغنام موجودة في الأغوار، فيش سكان في الأغوار، راح تتلاشى مناطق الأغوار كلها.

أن يكون هناك إشي بديل، يكون آبار بديلة. ولكن أنت بتعرف الاحتلال جاسم على هاي الأرض، مش راح يسمح للمواطنين بحفر آبار مياه بديلة تكون، وما فيش قدامنا إلا الناس تتطلع، يعني إلا الناس بس تستنى فرج ربنا. وكديش يكون ضغط من سلطة المياه على الجانب الإسرائيلي على مكروات اللي تفسح إما تزيد المياه في نسبة المياه للمزارعين، أو تفتح المجال إنه يكون هناك آبار ارتوازية ثانية بديلة عن الآبار الموجودة في بردة اللي تغذي الأراضي وتغذي المزارعين من في المياه.

أنا بقول لك اليوم عندنا مشكلة أساسية، عندنا مشكلة أساسية ومشكلة لكل مزارع، لكل مستثمر موجود في الأغوار الشمالية. اليوم إحنا حربنا ووجودنا على المياه، لن يكون هناك مياه، مياهنا كلياتها تسرق، مياهنا مش موجودة، مياهنا نشفت عن المزارع الفلسطيني، فالمقابل مياهنا تزود للمستوطن والمستوطنين في الأغوار الشمالية، لن يتبقى هناك مزارع ولن يتبقى هناك أي مواطن في الأغوار. المشكلة الأساسية أنه سعر تكلفة المياه على كل مواطن غالي جدا، سواء بالتنكات أو سحب التنكات المياه، أو أنك تقدر أنه كل مواطن موجود بده يجيب المي ما بيقدر يصل المي، بده يجيبها من أماكن بعيدة وسعر تكلفته غالية، فمش راح يظل مواطن موجود في أرضه ولا مزارع يزرع، لأنه فيش هناك مياه إلا يكون هناك إشي بديل، والبديل هذا يكون خطة استراتيجية من سلطة المياه، من الحكومة للعمل والوقوف مع المزارع ودعمه، يكون هناك آبار بديلة للفلسطينيين وتزويدهم بالمياه.

المياه في الأغوار الشمالية ما كانت يوم مجرد مورد طبيعي، وإنما كانت أساس الحياة والزراعة وصمود الناس في أرضهم. ومع استمرار السيطرة على الينابيع ومصادر المياه، تراجعت الرقعة الزراعية عام بعد عام، وتضاعفت معاناة المزارعين اللي بتمسكوا بأرضهم رغم كل الظروف. ورغم كل التحديات، ما زال أهالي الأغوار يؤمنون أن الحفاظ على الأرض يبدأ بالحفاظ على الزراعة، وأن الصمود فيها هو رسالة بوجه كل محاولات فرض واقع جديد. إلى اللقاء في حلقة جديدة من بيادر طباس.

تواجه وزارة الصحة يعني نقص كبير جدا في قائمة الأدوية الأساسية يتعدى يعني 53%، ونقص شديد جدا يعني نتحدث عن قائمة صفرية 53% من قائمة الأدوية الأساسية، وقائمة صفرية تتعدى 67% من قائمة المستهلكات الطبية الخاصة بوزارة الصحة. ولا شك أن هذه القائمة هذا النقص الشديد في الأدوية والمستهلكات الطبية يعني يؤثر كثيرا على الخدمات، قائمة خدمات طويلة تقدمها وزارة الصحة لمرضانا في القطاع. فئة هشة من المرضى هي فئة أمراض الدم والأورام، من أكثر من 68% من القائمة الخاصة بهذه الأدوية خدمة مرضى الأورام والدم غير متوفرة. ومشكلة خدمة مرضى الأورام والدم أنه أي نقص في بروتوكول واحد أو دواء واحد في البروتوكول العلاجي، يعني البروتوكول قد يحتوي على 4 أدوية لكن نقص واحد دواء واحد يوقف البروتوكول العلاجي، وبالتالي هذه مشكلة كبيرة.

وزارة التربية والتعليم هي الداعم والشريك الحقيقي مع مركز إبداع المعلم. وزارة التربية والتعليم فتحت أبوابها وكانت داعمة عندما رأت وكانت جزء من برامج مركز إبداع المعلم وما لهذه البرامج من تأثير إيجابي على التعليم والمتعلم والمعلم والمشرف التربوي على حد سواء. دائما مركز إبداع المعلم يخطو بخطوات ثابتة وخطوات مدروسة من قبلها ومن وزارة التربية والتعليم. وأستطيع أن أذكر بأن مركز إبداع المعلم كان مشاركا في كتب أنتجت ضمن سلسلة التربية المدنية، التربية على المواطنة، ونحن كشركاء مع وزارة التربية والتعليم دائما نأخذ هذا الدعم والموافقة من قبل الوزارة ويدا بيد نعمل لصالح الطلبة. بعض البرامج هي تكون والكثير منها بمشاركة وزارة التربية والتعليم عندما يدرب المشرف التربوي وعندما يدرب المعلم وهو أيضا يعمل في كادر وزارة التربية والتعليم. هذا العمل ضمن كادر وزارة التربية والتعليم يطبق على طلبة المدارس الحكومية. لا يستطيع مركز إبداع المعلم أن يدخل أي مدرسة دون أن يكون هناك توافق مع وزارة التربية والتعليم، ونحن في الواقع والحقيقة لم نجد من وزارة التربية والتعليم أي مانع وأي إعاقة لبرامجنا داخل الوزارة، وإنما كانوا داعمين ومساندين ويعني شاكرين لجهود مركز إبداع المعلم.

من خلال خبرتي في التعليم أقول أنها مناهج وطنية بامتياز، ولكن يأتي أحيانا تعديل على المناهج، وهذا التعديل يستشار فيه التربويين، يستشار فيه أصحاب القرار، ويكون المجتمع المدني وبكوادره التربوية التي تحمل مؤهلات عالية هي جزء من الحراك التربوي في وزارة التربية والتعليم، ويكون ضمن المستشارين لوزارة التربية والتعليم. وعندنا احنا الدكتور رفعت صباح هو يعني كعضو في فاعل مع وزارة التربية في مناقشة المناهج الفلسطينية، وإن كان هناك بعض التغييرات في المناهج فلمركز إبداع المعلم وللكوادر التربوية دور ورأي، وبالتأكيد دائما دورنا ورأينا هو في دعم التوجه الوطني الفلسطيني. وطبعا لا أحد من التربويين يتجاوز قضية أن المنهج هو حياة الفلسطيني بمعنى المنهج الوطني، الكتب الوطنية التي تسير وفق رؤيتنا كفلسطينيين لهويتنا الفلسطينية. أي توجه وسيكون ضمن هوية فلسطينية وضمن رؤية فلسطينية يجتمع عليها المجتمع المدني، الوزارة، ولا يحيد عن كونه وطني بامتياز. مركز إبداع المعلم هو الحاضنة للائتلاف التربوي الفلسطيني. وإن كنا نقول ما هو الائتلاف التربوي الفلسطيني، هو مجموعة المؤسسات الوطنية والوزارات التي تعنى بقضايا التعليم. هذه المجموعة تحت مسمى الائتلاف التربوي الفلسطيني هي ضمن رعاية مركز إبداع المعلم. والائتلاف التربوي الفلسطيني يعنى بالقضايا التربوية، وهو مقسم إلى عدة مجتمعات تعليمية. ممكن يكون عندنا مجتمع المعلمين، مجتمع أصوات تربوية، مجتمع تعليم في الطوارئ، مجتمع تعليم الكبار. وأنا يعني أريد أن أركز على موضوع تعليم الكبار. تعليم الكبار هو إحدى البرامج المهمة في وزارة التربية والتعليم، ولكن منذ عام 2014 تقريبا لم يتم عقد أي اجتماع لتعليم الكبار، واليوم يعود إلى الواجهة ضمن سياسة وزارة التربية والتعليم تعليم الكبار. وتم عقد اجتماعات بين المؤسسات

المجتمع المدني وبين مركز إبداع المعلم وبين وزارة التربية والتعليم، والآن هم بصدد إطلاق الحملة الوطنية لتعليم الكبار. وأنا أريد أن أركز أن تعليم الكبار لا يعني تعليم القراءة والكتابة، هي لا يقتصر على تعليم الأمية، هو المفهوم الذي كان سائدا عند البعض أن تعليم الكبار هو فقط تعليم محو أمية، وهذا هو تعبير مجزوء جدا. تعليم الكبار هو بمعنى تعليم الكبار في جميع المجالات، تأهيل الكبار الذين لم يستطيعوا أن يلتحقوا بالتعليم الرسمي في تعليم قد يكون مهني تدريبي، التحاق بتعليم عام للوصول إلى الشهادات الجامعية أيضا. إذا لا نربط في تعليم الكبار بين محو الأمية فقط وبين القراءة والكتابة، هو جزئية بسيطة منه أن نعلم القراءة، ولكن مراكز تعليم الكبار هي منتشرة في جميع أنحاء فلسطين، وتقوم على هذه المراكز البلديات والمجالس المحلية، وهذا من باب التعاون. تعليم الكبار هي مراكز وجدت بمبادرة من وزارة التربية والتعليم، يقوم على رعايتها الآن البلديات والمجالس المحلية والمجتمع المدني بما فيه مركز إبداع المعلم، فتتضافر الجهود جميعا لتعليم الكبار. كمان مرة أقول، وليس تعليم محو أمية.

تسرب الطلاب من المدارس اليوم لا يخفى على أحد في غزة. يعني عندما نأتي إلى الواقع يجب أن لا نجمل الواقع، وأنا دائما أقول لا نجمل الواقع. الأطفال في غزة الآن يبحثون عن الطعام وعن الماء وعن تكية، وعندما تسأل هذا الطفل، يعني المجموعات اللي في غزة تشير إلى أن الكثير من الأطفال لا يأتون إلى المراكز التعليمية. ما السبب؟ أنه يريد أن يبحث عن تكية الطعام أو أن يأتي بالماء. لماذا هو الذي يأتي بالماء؟ هذا طفل يجب أن يلتحق بالمدرسة، لأنه فقد الوالد، فقد المعيل، فقد من يأتي له بالطعام والشراب، فأصبح يركض وراء المعونات ليس لرفاهية ولكن لحاجة. هذا الطفل حرم من الطعام، حرم من الشراب، والأسرة تعتمد أصبحت على هؤلاء الأطفال. طبعا ما لا يخفى الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية في فلسطين، هناك أموال المقاصة التي لا تستطيع الحكومة الحصول عليها. نتاج ذلك هو تضييق اقتصادي شديد ولم يسبق له مثيل على الفئات الموظفين، سواء المعلمين أو الموظفين الدولة. كل ذلك أتى بمردود سلبي على الموظفين، على المعلمين، على نفسية الجميع، وطبعا عدم وجود عمل. ونحن نعلم أن يعني مجموعات كبيرة من الفلسطينيين كانت تعمل في الداخل المحتل وتأتي بأموال، وهذه أيضا حرمت من العمل. بعض الأسر، هذا أدى إلى تسريب الطلاب من المدارس ليعمل ليعيل الأسرة. هو لا يريد أن يتسرب، ولكن الوضع الاقتصادي السيء والوضع السياسي الذي أصبح يمنع التنقل أيضا بين القرية وبين المدينة وبين المدينة والمدينة، كل ذلك أدى إلى تسريب من المدارس. ويعني أخشى ما أخشى أن يكون هذا التأثير على الفتيات أكثر من الشباب، كون الخوف على الفتاة في ظل الظروف السياسية، التنقل الصعب، الاعتداءات واعتداءات المستوطنين. هذا اعتداء زاد من فرص التسرب، خاصة عندما ينتقل الطالب.

مدينة إلى مدينة أو من قرية إلى مدينة. فالاحتلال كان له الدور الأساسي في التسريب، وأيضا هو الدور الأساسي في الوضع الاقتصادي الذي يعني أصيبت به فلسطين.

مركز الدعم المعلم يعنى بدراسات تربوية فكرية، مثلا كان لدينا كتب حول العنف في المدارس في بدايات مركز الدعم المعلم، لدينا دليل للدعم النفسي للتعلم العاطفي الاجتماعي. يعني الدورات التي تعقد في مركز إبداع المعلم يكون هناك إصدارات موازية تدريبية حتى يعود إليها المعلم والمتعلم لتطبيقها في المدارس. فكلما كان لدينا تدريب يكون لدينا إصدار يتعلق بهذا التدريب، وهو داعم للمعلمين على تنفيذ هذه التدريبات التي تم الحصول عليها في المركز، وهي متنوعة ومتعددة تتواءم مع التدريبات التي تعقد في مركز إبداع المعلم. يعني هناك بعض العقبات التي تواجه أي مؤسسة في فلسطين، كل المؤسسات هي تعاني، أحيانا نعاني من التمويل لأننا لا نقبل التمويل المشروط في تنفيذ برامجنا في مركز إبداع المعلم. ولا أخفيك أنه مر علينا فترة أننا كنا نقدم نصف المعاش للموظفين وهم كان انتمائهم عالي للمركز واستمروا في العمل في المركز، ولكن نحن اليوم في وضع نشكر الله عليه أفضل من غيرنا، ولكن أيضا دائما الدعم يجب أن يكون متواجد ليستمر الموظف، يعني له حياة وهو يحتاج إلى هذا المرتب. وبالتالي بعض الإشكاليات قد تكون مالية وإن لم تكن يعني عندنا هي ظاهرة، وبعض الإشكاليات الأخرى في التواصل مع المجتمع الفلسطيني من خلال الطرق المغلقة، من خلال هدم بعض المدارس مسافر يطا وغيرها من الأماكن، التجمعات البدوية. يعني التجمعات البدوية عندما يتوجه إليها المدرب ليعطي ما يلزم أحيانا لا يجد التجمع البدوي، يرحل من قبل الاحتلال. فعندما نتوجه إلى هذه التجمعات البدوية أو المدارس المهددة بالهدم، هذه إشكاليات وإعاقات تتوجه إليها فلا تجدها. ولا يوجد في اعتقادي أي دولة في العالم يهدم فيها مكان تواجد الطلبة إلا في فلسطين. أماكن التواجد الطلبة هو حق مكفول في كل القوانين الدولية والعالمية والمحلية، إلا في فلسطين فهي دائما مهددة بالهدم والمصادرة. هذه إحدى الإشكاليات، الاعتداء على الطلبة، الخوف. الطلبة عندما يتم الاعتداء عليهم في داخل مدارسهم، أين هو الأمان في التعليم؟ في نابلس الجميع يذكر عندما تم وضع الطلاب في المدارس وإغلاق المدارس عليهم حتى يعني لساعات طويلة خوفا من الاعتداءات عليهم، بأي نفسية وبأي حال سيكون هناك يعني راحة للطالب كي يمارس عملية التعليم والتعلم؟

نحن طبعا في شراكات مع المجتمع المدني في الدول الداعمة، ولنا الكثير من الشراكات في الدول الداعمة التي تمد مركز إبداع المعلم بدعم مادي لتنفيذ البرامج، وكما ذكرت لك هي يجب أن تكون ضمن سياسة المركز. لا نخضع لشروط تتنافى وإيماننا ومعتقدنا في برامجنا وفي توجهاتنا الفكرية في مركز إبداع المعلم، فنحن نلتزم مع الذين يتوافقون في معنا في أفكارنا وفي توجهاتنا، ولا نقبل الدعم الذي ينتقص من هويتنا ومن حقوقنا الوطنية. يعني مركز إبداع المعلم يسير وفق تخطيط استراتيجي. هذا التخطيط الاستراتيجي يناقش من قبل أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة والموظفين، وطبعا على رأسهم مدير عام مركز إبداع المعلم دكتور رفعت صباح، ويتم تحديد البرامج والتوجهات ضمن الرؤية المشتركة للجميع. لا أخفيك أن التخطيط الاستراتيجي السابق اللي سبق، الآن نحن بصدد تخطيط استراتيجي جديد. التخطيط الاستراتيجي السابق قبل الحرب لم ينفذ منه ما كان معتمدا، لأننا أصبحنا في حالة طوارئ، وحالة الطوارئ استدعت برامج مختلفة تماما عما كان يخطط له. ولكن كل عمل مركز إبداع المعلم هو يسير وفق تخطيط استراتيجي يعني مدروس من الفئة سواء المستهدفة أو من المنفذين أو من مدراء البرامج أو مجلس الإدارة أو الهيئة العامة. تتضافر كل الجهود في التخطيط الاستراتيجي لنخرج برسالة ورؤية موحدة لعملنا المستقبلي.

مركز إبداع المعلم في الأسبوع العالمي للتعليم اللي جاء ضمن رسالة ونداء ارفعوا الشعلة مولوا التعليم. تمويل التعليم هو أحد الأهداف التي يسعى إليها مركز إبداع المعلم. تمويل التعليم يعني إنسان يسعى إلى العدل، إلى المساواة، إلى السلام. كلما اقتربنا من التعليم كلما كنا أكثر عدلا وأكثر مساواة وأكثر سلاما. فجاء هذا الشعار الذي تبناه أيضا مركز إبداع المعلم من خلال الائتلاف التربوي الفلسطيني. أيضا كانت الدعوات في كل التجمعات التعليمية إلى ارفعوا الشعلة مولوا التعليم.

وفي نقص حاد في الغيارات وفي الأدوية. بعض الأطباء بيكتبوا لنا أدوية بنروح نصرفها من مستشفى المعمدان بقول لها غير متوفرة، بنروح نصرفها من الصيدليات برضو الصيدليات غير متوفرة، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر. ومريض السكر لازم ياخذ علاجه باستمرار. احنا في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقينه، طب المريض ايش يسوي في هذه الحالة؟ وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا يعني تفقد بعض الحالات وممكن

بتر تلف الطرف لعدم أخذ هذا العلاج. فنطالبهم فورا الصحة العالمية إنها توفر العلاج بأسرع وقت ممكن لعدم تطور الحالات إلى الأسوأ.

أسعد الله مساءكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج فلسطين في الإعلام الدولي، والبداية من موقع عرب نيوز. حذرت الأمم المتحدة من أن النزوح الجماعي في الضفة الغربية بلغ مستويات غير مسبوقة منذ بدء احتلال إسرائيل للضفة قبل نحو 60 عاما. وقد صرحت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا جولييت توما إن العدوان الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية هو الأطول منذ الانتفاضة الثانية، والذي تسبب في أكبر نزوح سكاني للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 67. بدورها حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن النزوح القسري الجماعي على أيدي قوات الاحتلال قد يرقى إلى مستوى تطهير عرقي. وبحسب المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان ثمين الخيطان، منذ أن شن الاحتلال الإسرائيلي عملية أطلق عليها اسم الجدار الحديدي شمال الضفة الغربية، لا يزال نحو 30,000 فلسطيني مهجرين قسرا. هذا بالإضافة إلى إصدار نحو 1,400 أمر هدم لمنازل في شمال الضفة الغربية خلال الفترة نفسها. وأشار إلى أن عمليات الهدم الإسرائيلية شردت أكثر من 2,900 فلسطيني في أنحاء الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023. وأضاف أن 2,400 فلسطيني آخرين، نصفهم تقريبا من الأطفال، هجروا نتيجة اعتداءات المستوطنين، مشددا على أن ما يحدث يعد تطهيرا عرقيا وجريمة ضد الإنسانية. خبرنا التالي من موقع ميدل إيست مونيتور. شرع مستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة كفر راعي جنوب غرب جنين. وأفاد رئيس بلدية كفر راعي لؤي الشيخ بأن مجموعة من المستوطنين عملت على تجريف أراض زراعية تعود ملكيتها لعائلة أبو الشوارب في منطقة لقرين شمال البلدة، ونصبت خيمة فيها. ونوه الشيخ إلى أن البؤرة الاستيطانية تقع قرب مستوطنة دوتان المقامة على أراضي يعبد وعرابة، محذرا من خطورة إقامتها كونها تأتي تمهيدا للاستيلاء على مئات الدنومات من أراضي المواطنين في المنطقة، والذين تحرمهم سلطات الاحتلال منذ سنوات من الوصول إليها. يأتي خبرنا التالي من وكالة الأناضول. في سياق متصل، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع المهتوش البدوي المحاذي لمنطقة الخان الأحمر شرق القدس. وأفادت محافظة القدس بأن المستوطنين أقاموا البؤرة بعد أن شرعوا بنصب بيوت بلاستيكية ومنشآت زراعية على بعد نحو 100 متر من مساكن المواطنين، وذلك بعد أيام من مدهم خط مياه مرة بين منازل التجمع في تصعيد يهدف إلى التضييق على السكان البدو ومحاصرة مناطق رعي الأغنام وفرض وقائع استيطانية جديدة في المنطقة. تجدر الإشارة إلى أن المستوطنين أقدموا على قطع المياه عن التجمعات البدوية الرابضة شرق القدس 6 مرات خلال شهر واحد. وقرية الخان الأحمر التي تقع على بعد نحو 16 كيلومترا على طريق القدس أريحة تكتسب أهمية استراتيجية خاصة لوقوعها في المنطقة التي تربط شمال الضفة الغربية بجنوبها، وتبلغ مساحتها نحو 40 دنما، وتحيط بها عدة بلدات منها عناتة والعيسوية والعزرية. وتتلاقى أوامر الإخلاء التعسفية للخان الأحمر مع إيداع مخطط استيطاني يعرف باسم حي شامي، الذي يستهدف أراضي بلدة أبو ديس على مساحة تقدر بنحو 170 دنما، ويهدف فعليا إلى تحويل أراض زراعية ومفتوحة إلى حي سكني حضري مكتظ بكثافة عمرانية تصل إلى 12 وحدة سكنية لكل دنم، وبارتفاعات تصل

ستة طوابق. عودة مجددا إلى موقع ميدل إيست مونيتور، حذرت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني من التوسع المستمر للمناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر، يضع المواطنين في خطر أكبر ويقيد العمليات الإنسانية بشدة. ويأتي هذا التحذير وسط استمرار النزوح والضغوط الإنسانية المتزايدة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال الفريق الإنساني المشترك في الأراضي الفلسطينية المحتلة في بيان إن توسيع المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية إلى جانب قيود الحركة يحد من وصول عمال الإغاثة ويقلص المساحة المتاحة للمدنيين النازحين بالفعل بسبب النزاع. ووفقا للبيان، استخدمت القوات الإسرائيلية القوة المميتة لفرض قيود على الوصول في المناطق التي تسيطر عليها منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار المتعثر. وسلط البيان الضوء أيضا على الأثر الواقع على العمليات الإنسانية، مشيرا إلى أن القيود المفروضة على الحركة لا تزال تسبب تأخيرا وانقطاعا في تقديم المساعدات الإنسانية. وقد اضطر بعض الشركاء في المجال الإنساني إلى تقليص أو تعليق الأنشطة الحيوية مؤقتا، مما أثر على آلاف العائلات لا سيما في أعقاب مقتل مقدمي الخدمات العاملين في تلك المناطق. كما حذرت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني من توسع السيطرة الإسرائيلية التي بلغت حوالي 65% من أراضي غزة، مع حظر معظم المناطق على السكان واشتراط تنسيق المنظمات الإنسانية للوصول إلى جميعها. عودة مجددا إلى موقع عرب نيوز، أقرت الهيئة العامة للكنيسة بالقراءة التمهيدية مشروع قانون المؤذن الذي يستهدف عمليا تقييد استخدام مكبرات الصوت في المساجد تحت ذريعة منع الضجيج، وذلك بأغلبية 50 عضوا مقابل 36 عارضوه. ويعد إقرار القانون بالقراءة التمهيدية مرحلة أولى في مسار التشريع، إذ ستنقل الصيغة إلى لجنة الكنيسة لتحديد اللجنة التي ستبحثها قبل أن تحتاج إلى اجتياز القراءة الأولى ثم القراءتين الثانية والثالثة حتى تصبح قانونا نافذا. ويقترح القانون الذي قدمه عضو الكنيسة تسفيكا فوغل من حزب عتسيما يهوديت تقييد استخدام أنظمة الصوت في دور العبادة، غير أن النقاش الإسرائيلي حوله منذ طرح بصيغ مختلفة خلال السنوات الماضية ارتبط أساسا بالآذان ومكبرات الصوت في المساجد في استهداف للجمهور العربي ومساس بحرية العبادة. وينص مشروع القانون على منع إقامة أو تشغيل منظومة مكبرات صوت في المساجد من دون الحصول على تصريح مسبق، في صيغة تقوم على مبدأ الحظر كقاعدة عامة والتصريح كاستثناء، بحيث لا يسمح باستخدام مكبرات الصوت إلا بعد فحص معايير تتعلق بشدة الصوت ووسائل الحد منه وموقع المسجد وقربه من المناطق السكنية وتأثيره على السكان في محيطه. ويمنح المقترح الشرطة صلاحيات واسعة للإنفاذ، تشمل مطالبة المسؤولين عن المسجد بوقف استخدام مكبرات الصوت فورا عند الاشتباه بمخالفة شروط التصريح ومصادرة منظومة الصوت إذا استمر استخدامها خلافا للشروط. كما يفرض مشروع القانون غرامة تصل إلى 50,000 شيكل على إقامة أو تشغيل منظومة مكبرات صوت من دون تصريح، وغرامة قدرها 10,000 شيكل في حال مخالفة شروط التصريح الممنوح. مشاهدينا، واصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الأسبوعية من برنامج فلسطين في الإعلام الدولي، نلقاكم في حلقة مقبلة، إلى اللقاء.

0: نتيجة خلال التوازن البيئي في قطاع غزة وتراكم النفايات وتراكم الأرضمة أدى ذلك إلى بيئة نشطة لنمو وتكاثر القوارض كالفئران والعرس، أدى بذلك إلى بدوره إلى الاحتكاك مع البشر بصورة مباشرة خصوصا في مناطق النزوح والخيام.
1: هذا التدمير الممنهج للبنية التحتية وخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي ومنع طواقمنا من الوصول إلى المكب الرئيسي الواقع شرق بلدة الفخاري ساهم في انتشار الحشرات والقوارض، خاصة وأن مياه الصرف الصحي تطفح في الشوارع، وكذلك أكواب النفايات تتكدس حول خيام النازحين. لدينا في خنوس أكثر من 450 ألف طن من النفايات تحاصر خيام النازحين على مستوى المحافظة بشكل عام.

أهلا ومرحبا بكم إلى موجز الساعة الثانية. استشهد طفل وأصيب آخر بقنبلة ألقتها مسيرة نحوهما أثناء تعبئة المياه خلف المسجد العمري شرقي مدينة غزة، كما استشهد مواطن آخر بنيران قوات الاحتلال شرق مدينة دير البلح وسط القطاع. وتعرض قطاع غزة لسلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار، حيث أفاد مراسلنا بأن قصفا مدفعيا استهدف شرقي جباليا البلد وشرقي مدينة غزة بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة. كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمنازل ومبان سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة، فيما أطلقت الدبابات النار بشكل مكثف جنوب مدينة خان يونس. صادقت سلطات الاحتلال على خطة لإقامة 13 مستوطنة جديدة ضمن ما يسمى مجلس بنيامين الاستيطاني، ضمن مخطط يهدف إلى فرض وقائع جغرافية جديدة في وسط الضفة الغربية وعزل مدينة القدس عن امتدادها الفلسطيني. وتشير المعطيات الإسرائيلية إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ خلال الأشهر المقبلة، وتشمل إقامة ما بين 4 و6 مستوطنات جديدة، فيما سيحول عدد من البؤر الاستيطانية الرعوية القائمة إلى مستوطنات دائمة بعد إضفاء الطابع الرسمي عليها، بما يتيح لها الحصول على البنية التحتية والتمويل الحكومي. وتركز الخطة على محورين رئيسيين، الأول يمتد في المناطق الواقعة شمال غرب محافظة القدس وغرب محافظة رام الله والبيرة على طول شارع 60 الالتفافي الذي يشق الضفة، فيما يستهدف المحور الثاني السفوح الشرقية لرام الله باتجاه الأغوار، ما يعزز الترابط بين الكتل الاستيطانية المقامة في وسط الضفة والمناطق الشرقية. وفي غضون ذلك هاجم مستوطنون أهالي قرية أبو فلاح وبلدة ترمس عيا شمال شرق رام الله وأصابوا عددا من المتضامنين. ختام الموجز، في أمان الله.

0: للسجني مذاق آخر، فالنضال من داخل أسواره له مذاق آخر، والإبداع له مذاق آخر، حتى النضال الذي نعرفه بشكله الجمعي أو الجماعي يصبح حالة فردية يناضل فيها المعتقل وحيدا ضد دولة كاملة. للسجن مذاق آخر للمحرر أسامة الأشقر، نناقشه مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور حسن المجالي الأكاديمي والناقد وعضو الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب الأردنيين. أهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا، مرحبا بك، مرحبا بك
0: دكتور. يعني أهلا بك على شاشة تلفزيون فلسطين وضمن برنامج أسرى يكتبون. ولو بدأنا معك من عنوان الكتاب للسجن مذاق آخر، ما المذاق الذي كان يتحدث عنه أسامة الأشقر؟
1: بداية شكرا كبيرة لفلسطين الكبيرة ولتلفزيون فلسطين على هذه الفرصة التي أتاحوها لي، وهذا شرف كبير،
0: شرف لنا أيضا.
1: أما للسجن مذاق آخر، فهذا العنوان لا شك عنوان لافت وفيه شعرية عالية بالمناسبة. طبعا الكتاب ينتمي لأدب السجون كما هو معنون، فلو أردنا أن نناقش هذه العبارة جملة العنوان للسجن مذاق آخر، نجح أسامة الأشقر وهو الشخصية التي أنا شخصيا أعجبت بحضورها حتى بعد التحرير، بنى هذا العنوان بجملة اسمية قدمت السجن بصورة أخرى، فهي لم تقدمه بوصفه نهاية للحياة أو انسحاب إكراهي من الحياة، بل بوصفه تجربة حاول أن يعيد من خلالها تعريف الحياة نفسها وتعريف الذات نفسها.
0: نعم.
1: فللسجن مذاق آخر، هذا العنوان يثير المتلقي ويجذبه إلى صورة أخرى أو إلى ضفة أخرى من أو صورة أخرى مختلفة للسجن.
0: هل ربما كان يقصد أيضا بأن كل شيء داخل السجن له مذاق آخر؟
1: جملة العنوان تتحرك باتجاهات أحيانا متناقضة أو متضادة، أقصد يعني، فمن ناحية نعم هذا المعنى وارد، وأظن بأنه عبر عن أن كل شيء داخل السجن مختلف، كل شيء، مذاقات الطعام مختلفة، الروائح مختلفة، كل شيء مختلف، لكن بالمعنى الإيجابي، وهي واحدة من أهداف كتابة الأسرى عموما، زرع الإيجابية وتغذية وتنمية الأمل. ف يعني يتجه العنوان باتجاهين، اتجاه إلى داخل السجن واتجاه خارج السجن بهذا المعنى. نعم في السجن كل شيء مختلف، لكن أسامة الأشقر يركز على جوانب أيضا جميلة داخل هذه العتمة.
0: قبل أن أدخل إلى هذه الحلقة، حدثتني بفكرة بأن الشهيد يبدأ مجده وتفتح صفحات تاريخه من لحظة استشهاده.
1: نعم.
0: وبالتالي هل يمكن أيضا أن نقول بأن الأسير تفتح صفحات مجده أو تفتح صفحاته مع التاريخ في لحظة الاعتقال؟ وكيف عبر أيضا أسامة عن لحظة الاعتقال تلك؟
1: تماما. أنا أقول إن الشهداء وهم أكرم الناس لا شك أنهم لهم مقام علي، وأسماؤهم طبعا تسجل بأحرف من نور، لكن أنا أقول إن الأسير شهيد، لكن شهيد متجدد. الأسير يستشهد في كل لحظة. الشهيد عندما يسقط شهيدا أو يعلو شهيدا هي هذه اللحظة، ثم تبدأ الحياة الخالدة، يبدأ خلوده وتنتهي قصته على الحياة، إلا بوصفه أنموذجا عاليا. أما الأسير هذا الذي يمكث في سجون الاحتلال 20 و30 و40 سنة، هذا يستشهد في كل لحظة. فإذا أردنا يعني أن نصرفه بلغة المال، فأي أسير يمكن أن يختصر بألف شهيد أو 2000 شهيد
0: تبعا لحجم المأساة التي يعيشها بشكل
1: طبعاً
0: متكرر.
1: طبعا هذا شهيد حي، شهيد ما زال يستشهد في كل لحظة، ولذلك هؤلاء

0: الأسرى في سجون الاحتلال هؤلاء أكثر من شهداء.
1: وكيف تشكل لحظة الاعتقال يعني لحظة مفصلية وفارقة في حياة الأسير؟
0: لحظة الاعتقال أعتقد بأنه هذه من الأشياء التي لفتت انتباهي، قدرة أسامة الأشقر على توصيف هذه اللحظة بتكثيف لغوي عجيب، وهذا يؤكد أن هذه الكتابات وبخاصة ما كتب أسامة على بساطتها إلا أنها كتابات ذات شعرية عالية وجاءت بعفوية. في مشهد لحظة الاعتقال رسم مشهدية بكلمات محدودة ومعدودة، وصف المداهمة منذ ضربات قبضات الجنود على البوابة وحتى رؤية بنادقهم وهي تصوب باتجاه أفراد أسرته، وكانوا في كاميرا ينقل لنا المشهد، الوالدة وهي تجاهد أنفاسها وتشد بيدها غطاء رأسها، وهذه التفاتة إلى أمهاتنا في فلسطين، الأم حريصة على أن لا ينكشف شعرها أمام هؤلاء الأعداء، ومحاولتها وهي تذود عن الأسير تحاول أن تحمي ولدها من الجنود، الأخت الصغيرة المندهشة وهي تفرك بيدها الصغيرة عينيها، تفاصيل صغيرة جدا ومعبرة، الوالد وهو يصرخ في الجنود يزجرهم ويدفع فوهاتهم عن رؤوس الإخوة المصطفين ووجوههم إلى الجدار. هذه لغة راقية، لغة عالية فيها تكثيف عالي، ونلاحظ استخدام وحتى الاستخدام للفعل المضارع الذي يشير إلى أن المشهد يتشكل الآن، فهو يستعيد هذه اللحظة لأنها لا تفارق مخيلته، يستعيدها الآن،
1: يعني كمن يكتب سيناريو درامي
0: تمام،
1: يكتب
0: مشهدية. والفعل المضارع نعلم نحن في الأدب وندرس طلابنا بأن الفعل المضارع يجسد حالة الاستغراق، وكأن الفعل يتشكل الآن، هذا المشهد يتشكل الآن، يستحضره الكاتب ويستحضره المتلقي لحظة القراءة.
1: نعم،
0: هذه لحظة يعني عظيمة.
1: برأيك يعني هذه الذاكرة التي حملها معه أسامة الأشقر، يعني هو اعتقل في بدايات 2000 وكتب هذا الكتاب يعني بعد نحو تقريبا 20 عام، برأيك كيف تخلد هذه أو كيف تبقى هذه الصورة عالقة في ذهن إنسان ما مكثه في سجون وفي سجون انفرادية وتحقيق وتعذيب، كيف تبقى هذه الصورة باقية؟
0: أخي، الذاكرة والتذكر كفعل هذا فعل مقاومة، بالذاكرة يستطيع الأسير أن يحتفظ بإنسانيته، أن يحتفظ بهويته أمام هذا العدو الذي يجتهد في محوه من سجل الإنسانية، في إلغاء هويته، ولذا هذه حالة من الدفاع النفسي، حالة منطقية وطبيعية أن يستدعي الذاكرة وأن تتألق هذه الذاكرة في نفسية الأسير، فضلا عن أنه يعني يكتب أو أنه كاتب، الإنسان الطبيعي يستدعي هذه الذاكرة لتحميه، فهي ملاذ، الذاكرة ملاذ من هذا الواقع المؤلم، ولذا الأسير عموما أو السجين عموما إذا ما استثنيت السجناء المجرمين، هذا سجين لقضية كبرى وعنوان كبير، يستظل تحت عنوان كبير اسمه فلسطين، عنوان كبير اسمه الحرية، وبالتالي لابد أن يستدعي الذاكرة، فهو لا نقول يهرب من حاضره، بل يريد أن يقاوم هذا الحاضر القاسي القمعي الذي

0: كان لها رد فعل عكسي على عكس ما يريد السجان، يعني هي شكلت مادة خصبة
1: تماما
0: للأسرى ليكتبوا
1: تماماً
0: تجربة
1: تماما. بعيدا عن قضية الكتابة وهي قضية مهمة، وقلت هي في مواجهة الإلغاء، الكتابة يعني أنني أنا موجود، أنا أكتب،
0: لست رقما، أنا إنسان أحمل قضية.
1: نعم أنا إنسان أحمل قضية وأعيش إنسانيتي الكاملة داخل هذا السجن الذي يحاول إلغائي وتحويلي إلى رقم في ملف أو نكرة. القضية المهمة في مسألة الأسر أن السجان أسلحته مادية ويريد أن ينهي هذا الجسد، أن يوصل الأسير إلى قمة الألم وإلى نهايات الألم كي يموت. وأسلحة الدفاع لدى هذا الأسير أسلحة معنوية، هو لا يملك أسلحة مادية ليواجه، هو ليس في معركة طبيعية أن إما أن أقتل أو أقتل، لا، هذه معركة صمود.
0: وجود معنوي.
1: أسامة الأشقر وضح هذه المسألة تماما، بأنه هذه المعاناة، هذا الألم الجسدي، هذا الألم النفسي الذي يمارس على الأسير، يستطيع واستطاع الأسير الفلسطيني أن يحول كل هذا إلى تجربة نعم، تجربة من العذاب، ربما لا أريد أن أنظر إليها بشكل رومانسي حتى لا يفهم بأن المسألة مجرد يعني استمتاع بالكتابة، لكن أنا أعتقد بأن أهلنا في فلسطين عموما، وهم كلهم أسرى بالمناسبة، فلسطين سجن كبير، لكن خصوصية هؤلاء في داخل معتقلات العدو، داخل معتقلات هذا النقيض التاريخي والوجودي، أنهم معزولون عن بقية الشعب الفلسطيني، هذه قضية بالنسبة إليهم. فلذلك هي هذه القدرة على تحويل كل هذه العذابات إلى تجارب في سبيل الوصول إلى الحرية، الحلم.
0: الآن يعني أسير مثل أسامة الأشقر عندما يكتب ويتبادل الرسائل ويذهب لي يعني رسائل العائلة، الأصدقاء وحتى الغرباء، يعني برأيك لماذا يذهب أسير كي يكسر هذا القيد، وهو كتب رسائل كسرت القيد، لماذا يسعى لكسر القيد بالكتابة؟ وهذا أسلوب أيضا من الأساليب، يعني هناك من يرسم، هناك من يغني، هناك من يعني لديه أسلوبه الخاص في كسر القيد، ولكن ما أهمية أو ما هي الأهمية المعنوية التي تحملها الكتابات للأسرى وأن يكسروا هذه البوابات؟
1: يعني اسمح لي أنا ربما أن أشير إلى الحالة، حالة أسرى يكتبون، وهي بالمناسبة يعني احنا في رابطة الكتاب الأردنيين وبمبادرة من أحد الأصدقاء الأستاذ عبد السلام صالح الذي تقدم بهذا المشروع لرابطة الكتاب الأردنيين، وكنا زميلين في الهيئة الإدارية للرابطة بين عامي 22 و24. بدأ هذا المشروع وعقدنا مجموعة كبيرة من الندوات لما كتب الأسرى، ويعني للأمانة أنا شخص على الصعيد الشخصي طبعا أشعر بفخر كبير أنني كنت يعني جزءا من هذا المشروع الكبير الذي خرج إلى النور على شكل كتاب يعني طبعنا في رابطة الكتاب الأردنيين. فكرة أن يكتب الأسير يعني أن يتجاوز هذا القيد المكاني، قيد السجن، وأن يتواصل مع البشر عموما، ليس فقط مع أهله أو مع المجتمع الفلسطيني بل مع الإنسانية. فالكتابة وسيلة للتواصل، والإنسان بطبعه كائن اجتماعي، لا يمكن يعني أن يحافظ على سويته البشرية دون هذا التواصل. ولذلك تجد بأنهم حتى داخل السجن، أن هناك سجنا داخل السجن الذي تحدث عنه أسامة الأشقر، أن يعزلوا أحد هؤلاء الأسرى في زنزانة فيما يعرف بسجن

0: الفيدرالي. هذا سجن داخل السجن يعني. ولذلك هذه واحدة من أهداف الكتابة كسر هذا القيد، كسر هذا العزل عن الحياة. هم يريدون من الأسير أن يكون خارج سياق الحياة، خارج سياق هذا النضال الفلسطيني. ولذلك أصر أسرانا في سجون الاحتلال أن يكون ضمن هذا السياق النضالي لشعبنا في فلسطين. وهذا ما أشار إليه بالمناسبة من قدموا للكتاب، يعني اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة الأسرى وشؤون الأسرى والمحررين، شاعرنا الجميل المتوكل طه أيضا قدم تقديما رائعا لهذا الكتاب، كما قدم له أيضا أحمد غنيم. أشاروا إلى أن ما كتب أسامة الأشقر وكذا طبعا بقية الأسرى هو في سياق هذه الملحمة الفلسطينية الخالدة، وهذا النضال اليومي لشعبنا الفلسطيني في مواجهة هذا النقيض الوجودي. وكانت بحق إضاءات باهية على ما كتب أسامة الأشقر.
1: الآن عندما نأتي لفكرة رجل أمام دولة أو شخص يناضل كفرد أمام دولة كاملة، وهي فكرة يعني قد تبدو في مظهرها العام واسعة، ولكن عندما تذهب إلى بعض التفاصيل في الاشتباك المباشر ما بين الأسير والسجان، هو لا يقاوم السجن بفهمه المادي أو بمنظوره المادي، هو يقاوم الفكرة الأساسية التي أتت بالسجن وما قبلها أيضا أتت بالسجان الذي شيد هذا السجن. وبالتالي عندما يناضل الأسير داخل الأسر بكتاباته وغيرها من الأساليب، هو بالفعل يواجه دولة بأكملها. برأيك إلى أي حد قد تصل يعني كتابات أو هذا الكتاب لتجسد هذه الفكرة العامة التي أتى بها أسامة الأشقر؟
0: أنا أعتقد بأن أسامة الأشقر ورفاقه قد نجحوا، ونجحوا بالفعل، والدليل أننا نناقش اليوم ما كتب أسامة الأشقر. قلت أنا بأن السجان يحاول أن يستخدم أسلحة الإيذاء الجسدي والنفسي وتحطيم المعنوية، ولذا فإن الأسير يقاوم هذا الإيذاء الجسدي والنفسي بالتمسك بالقيم الإنسانية والجمالية، بقيمة الحرية التي يناضل من أجلها، من منظور أنه حلقة في سلسلة عظيمة في هذا السياق النضالي لشعبنا الفلسطيني. فالكتابة ممارسة للحرية، والموقف أن تجد نفسك بأنك فرد تواجه دولة مدججة بكل صنوف الأسلحة ومنزوعة من كل قيم الإنسانية. هذه الدولة لا أقول النازية، يعني تجاوزت النازية في صناعتها لما سمي اليوم الهولوكوست الفلسطيني الذي رآه العالم رأي العين. يعني نسمع عن الهولوكوست اليهودي ولم يره أحد، يعني حتى الشهود يعني مشكوك فيهم، لكن الهولوكوست الفلسطيني المستمر عبر عقود أمام العالم، على مرأى من العالم في بث مباشر دون مونتاج، المجازر اليومية والاعتداء على كل القيم. هم قتلوا الإنسان، قتلوا النبات، قتلوا الحيوان في فلسطين، حتى القطط في فلسطين هي عدو لهم. فأمام هذه الوحشية يكتب أسامة ويكتب رفاقه الأسرى، ويجب أن نكتب.
1: ما أهمية أن يكتب الأسرى عن تجربتهم؟
0: الأهمية في جانب منها، في جانب توثيقي هذه الجرائم اليومية التي تجري داخل السجون ربما العالم لا يدري عنها، تعلم بأنه هي محاطة بسرية تامة، شأن كل المستبدين في هذا العالم يلوذون بعتمات السجون ليفعلوا الأفاعيل، علما بأنهم يعني ما فعلوه في غزة ويفعلونه اليوم في غزة وفي الضفة يعني على مرأى العالم. هم لا يخجلون من الكشف عن هذا الوجه السافر لهم، وبالتالي القيمة كبيرة أن يكتب أسامة وأن يكتب كل أسير فلسطيني، كل مواطن فلسطيني أمام صمت العالم. لابد أن نتكلم، لابد أن تكون الكلمة يعني سلاحنا أيضا، أو هي جزء من السلاح.
1: هل لاحظت أيضا، وأنا هنا يعني أعود قليلا إلى تفاصيل هذا الكتاب، هل لاحظت بأن أسامة كان متمسكا بالعالم الخارجي وبأسرته بخطيبته والتي أصبحت زوجة الآن، يعني كانت متمسكا بكل التفاصيل التي تعني الإنسان الحر وليس الإنسان الأسير؟
0: أنا قلت منذ البداية بأن حالة الذهاب إلى الذاكرة واستشعار الماضي، يعني ما قبل الأسر بكل تفاصيله بكل عناوينه الصغيرة والكبيرة، استشعار مثلا استذكار في العيد مثلا، وهذه ربما من اللطائف التي التقطها أسامة الأشقر، بأنه الأسرى في سجون الاحتلال يؤرخون بالأعياد، هذا له 30 عيدا، هذا له 40 عيدا في السجن، يعني صورة غير مسبوقة في التاريخ، يؤرخون بالأعياد، فيستذكر صورة العيد ويضع هذه الصورة في مقابل الصورة الحالية، الصورة الراهنة. إذن هي مواجهة، مواجهة. الذاكرة سلاح استحضره أسامة الأشقر ليدافع عن حضوره، عن هويته، عن قدرته على الاحتمال، لأنه بالنتيجة هو بشر، هو إنسان له طاقة. لكن سبحان الله، وهذه لحظة تحدث عنها، أن الإنسان في لحظات المواجهة الكبرى، سبحان الذي خلق هذا الإنسان وخلق فيه مكنونا من القوة هائل. وهذا العلم الحديث يكشف هذه الحقيقة، بأن الإنسان في لحظات الخطر الشديد والخوف الشديد ربما يتحول إلى شيء خارق،
1: يتفوق على نفسه.
0: نعم نعم نعم.
1: دكتور حسن، أنا أريد أن يعني أستفيد من وجودك معنا، وقد استفدنا بكل تأكيد من كل هذه الإضاءات، وأنت عضو هيئة إدارية في رابطة الكتاب الأردنيين، وقد قمتم سابقا بإقامة المؤتمر المتعلق، المؤتمر الأول المتعلق بكتابات وأدب الأسرى، وهناك الآن يعني التحضير للمؤتمر الثاني.
0: نعم نعم. للأمانة عاد الصديق عبد السلام صالح، وأنا من خلالكم أوجه له التحية الخالصة على نبله وعلى هذا الإيمان بفلسطين القضية وفلسطين الإنسان. عاد مرة أخرى وتقدم للهيئة الإدارية الجديدة التي أنا عضو فيها أيضا لاستكمال هذا المشروع في المؤتمر الثاني، ونحن الآن بصدد تحضير، يعني لجنة تحضيرية، لنواصل إن شاء الله مع أسرى يكتبون، لأنهم لم يكتبوا فقط، هم يكتبون وما زالوا يكتبون. من كتب، حتى الذين لا يكتبون داخل السجن يكتب زملاؤهم ورفاقهم عنهم، يعني فهم أيضا أبطال. فإن شاء الله يعني سيبدأ التحضير للمؤتمر الثاني إن شاء الله بذات الطريقة وذات المعنوية، وأنتم أكيد معنا يعني ستتابعون يعني هذا المشروع الذي نفخر به للأمانة، وتفخر به رابطة الكتاب الأردنيين للفلسطين، عنوان كبير من عناوينها، ولا يملك أحد أن يتجاوز هذا العنوان.
1: نتمنى لكم التوفيق دائما في كل خطوة.
0: شكرا جزيلا، والشكر لأسامة الأشقر الذي يعني بسبب ما كتب أنا معكم الآن، وهذه لحظة فخر للأمانة، أن أكون على تلفزيون فلسطين وأن أخاطب هذه الفلسطين، على حد تعبير الصديق الحبيب مراد السوداني، هذه الفلسطين، هذه العظيمة، هذه الصابرة، التي أعتقد بأن كل إنسان، إنسان لا أقول عربي ولا أقول مسلم، كل إنسان على وجه الأرض لم يجعل من فلسطين عنوانا كبيرا يستظل تحته سيبقى صغيرا، هو سيصغر، نحن نكبر تحت ظلال هذا العنوان الكبير. ونحن في الأردن للأمانة، فلسطين قضيتنا اليومية، فلسطين قضيتنا ونحن نأكل ونحن نشرب ونحن نلهو يعني. لكن
1: دكتور حسن المجالي، وأنت من الكرك، ومثلما تطل الكرك على فلسطين تطل فلسطين أيضا على الكرك.
0: نعم نعم نعم. وبالمناسبة يعني أنا ابن عمي رحمه الله الشهيد أحمد الحيلان المجالي اللي كتب إبراهيم نصر الله تلك الأغنية الجميلة، وأنا دائما يعني أقتبس ما كتب إبراهيم، وغنتها فرقة بلدنا أيضا بأداء جميل، يخاطب أحمد الحيلان الذي استشهد في لبنان
1: عليه رحمة الله،
0: يقول هذه فلسطينك إلك، هي إلك مثل الكرامة وحضن أمك والكرك، هي إلك. هذه اللغة العذبة، لغة إبراهيم نصر الله الجميل، اللي أوجه له التحية الخالصة من خلال تلفزيون فلسطين.
1: الأكاديمي والناقد، لا أملك الآن إلا أن أشكرك على حضورك معنا. شكرا جزيلا دكتور حسن المجالي. شكرا جزيلا.
0: أشكرك.
1: والشكر موصول لكم أيضا مشاهدين، على أمل في لقاءات أخرى. إلى اللقاء.

أساكم أوقاتاً من أمام هذه البوابة والتي تفصل أربع قرى من قرى غرب رام الله، بيت اللو ودير عمار وجمالة ومخيم دير عمار. هذه المعاناة التي يعيشها المواطن الفلسطيني صباح مساء بسبب بؤرة استيطانية ومستوطن أقام على هذه الزاوية ما بين هذه القرى. كونوا معنا وحصار الجغرافيا لهذا اليوم.

0: أخي نصر رضوان طبعا رئيس مجلس قرية بيتلو، إذا ما حبينا نحكي بداية على هذا المشهد اللي شاهدناه في هذا الصباح، هاي البوابة، شو قصة هاي البوابة وقديش هذه البوابة شكلت عبء على المواطن سواء من بيتلو أو من الكرة المجاورة؟ تفضل.
1: يعني هذه البوابة موجودة في هذه المعاناة الصعبة جدا منذ أكثر من 4 شهور. طبعا هذه معاناة بيعاني منها كل مواطن صغير كبير في المنطقة اللي عندها سكان هاي يقارب 20,000 نسمة من قرى بيتلو، دير عمار، مخيم دير عمار وجمالة. سواء المسافر، سواء العامل، المعلم، الطالب، كل مكونات المجتمع المحلي في هذه المنطقة بتعاني من ضيق في التنقل، في الحياة اليومية، في المواد التمويرية اللي ممكن يعني في هذه اللحظة، برضو موضوع اللحوم للدجاج في الجو الحار جدا بتم تنقلها، وهذا بيأثر جدا على المواد التموينية في المنطقة، الطحين، الغاز، كل شيء احنا بنعاني في هذه المنطقة منذ 4 شهور وهي مغلقة تماما 100%. الآن هذه البوابة هي قصتها يعني بدأت بوضع بؤرة استيطانية في أراضي أهلنا في دير عمار على الجهة الجنوبية الغربية من دير عمار، والمستوطن اللي موجود هان هو اللي مانع المواطنين يتنقلوا في يوميا في صدام مع الناس صباحا مساء مع قطيع من الأبقار، وبيحاول دائما ينقص على الناس حياتهم انه يمنعهم من الوصول هان، الا ان اصرار الناس على البقاء في هذه المنطقة، اصرار الناس على ان رغم كل قيود، هذه قيود الاحتلال القذرة، الا انهم متواجدين وصامدون في هذه المنطقة.
0: يعني لاحظنا هذا الفصل الجغرافي خلينا نسميه ما بين بيتلو والكرة المجاورة هي إعاقة زي ما ذكرت حضرتك لتحرك المواطنين، ولكن شاهدنا قبل قليل طالبات، صبايا، أطفال، يعني عمالهم بينزل بعد البوابة لحتى يأخذوا وسيلة أخرى مواصلات للقرية، والعكس كذلك. كل هذا من أجل كما ذكرت حضرتك مستوطن في هذا الجبل على أراضي القرية. قديش هذا بشكل عبء أيضا على الأطفال والنساء والطلاب يوميا صباحا مساء، وهي البوابة زي ما فهمت من حضرتك نهائيا ما بتنفتح،
1: نهائيا
0: ما إلها أوقات تفتح؟
1: لا لا لا، هي لا تفتح إطلاقا. طبعا الأهم أنه يعني الوضع الاقتصادي صعب جدا للغاية، ورغم ذلك يعني المواصلات زادت الضعف أيضا، وهذا الحكي برهق الطالب وأهل الطالب، برهق المعلم اللي راتبه أصلا بالأصل هو بياخذ نص راتب، برهق العامل اللي أغلب معاشه في نهاية الشهر، نهاية الشغل بيذهب للمواصلات، حتى السائق برضو عنده مشكلة. فجميعنا، جميع فئات المجتمع المحلي بنعاني من هذه الضغوطات. الأهم أنه لم تبقى الأمر هي مقتصر على بوابة، هي 5 بوابات في المنطقة، حتى في داخل القرية الواحدة في بوابات تفصل أجزاء القرية عن بعضها البعض. أضف إلى ذلك أن في من أسبوع وفي هذه الأثناء وضعوا بؤرة استيطانية في داخل المجمع، في يعني يتوسط 8,000 دنم مناطق باء وهيكلي وجدوها، إضافة إلى ذلك من الأمس وحتى اللحظة بيقوموا بشق طريق من أراضي المواطنين باتجاه جبال أهلنا بكوبر لوضع أيضا بؤرة استيطانية. الآن احنا يعني نحن أصبحنا تماما في معزل مطلق عن جميع القرى اللي بتحيط بنا. قرية دير نظام شمالا مدة السفر إلها لا يتجاوز 5 دقائق في الوضع الطبيعي،
0: أصبحت الآن
1: الآن يعني بحاجة إلى 1.5 ساعة حتى إنهم يقدروا يوصلوا. كذلك بالنسبة نحن، بالنسبة لجيراننا من أهلنا في كوبر نفس العمل، فأصبحنا يعني في معزل عن محيطنا نهائي.
0: وزرناكم قبل هيك في برنامج آخر ولاحظنا اليوم الفرق بالمسافة ما بين زيارتنا لبيتلو عن المرة السابقة، نعم. وأكيد الطرق الآن. الوعرة اللي مرينا منها وبتأكيد هذا بيشمل كل المواطنين يوميا بتحركاتهم. عدا ما ذكرت حضرتك التهديد اليومي والمخاطر اللي بتعرضوا لها أيضا الشباب الناس هون على هالبوابة من المستوطن، نحكي قديش وجود المستوطن أيضا يرهق المواطن ويخيف المواطن الأطفال في هذا المكان.
1: نعم الآن هي مسلسل وتقسيم أدوار ومهام ما بين المستوطن وجند الاحتلال، جميعهم يعني بيكملوا أدوار بعض. الآن يعني على هذه البوابة تم اعتداء المستوطنين اللي عملوا البورة هذه على المهام، ترهيبهم، تخويفهم، تنغيص حياتهم. في اللحظة انه غادر المستوطن دقائق بحضر الجيش
0: بيكمل
1: المسيرة، والمواطن يوميا على هذا المنوال يوميا بيعاني من بطش المستوطنين وبطش الجنود الاحتلال، وأغلب الناس يعني وضع البوابات من أهدافها هجرة المواطنين من الريف إلى المدينة. ولكن أنا يعني بأكد إن إحنا في هذه المنطقة صامدون بإذن الله تعالى، لن نتزحزح، ما إلنا مكان آخر إلا أرضنا وسنبقى فيها إن شاء الله وللأبد
0: بإذن الله. كل احترام لك أخي ناصر أكيد، ولكل أهالي بيتلو والكرة المجاورة، قديش هالبواب اللي نحن شايفينها ثابتة في هالمكان للتعدي على أو الاعتداء على المواطن الفلسطيني، ولكن كما ذكرت حضرتك صامدين وثابتين على أرضنا. حبي بس قبل ما ننهي مع حضرتك، البوابات والإغلاقات اللي تمت داخل البلدة بتلو، انت ذكرت قبل قليل بشكل شامل على الكرة المجاورة، ولكن اذا خصصنا بتلو بالضبط هذه خلينا نقول البوابات والحواجز الترابية في القرية برضو قديش اثرت على اهل البلد كمان؟
1: نعم يعني بتلو تحديدا يوجد فيها عليها ثلاث بوابات. نعم بوابة اللي هي فصلوا منطقة عيون الزركة منطقة زراعية، هي منطقة تعتبر السلة الغذائية لمنطقة لقرى بيتلو دير عمار وجمالة ومخيم دير عمار، فصلوها بوابة تماما مغلقة حتى اللحظة من سنوات. أيضا في منتصف بيتلو فصلوا أيضا حارة أخرى بوابة حديدية تفتح بين الفينة والأخرى. برضو يوجد منطقة عيون أخرى يوجد فيها منازل أيضا كمان.
0: يعني بالنهاية بهدف مصادرة ينابيع المياه أو منع المواطن من الوصول
1: إلها من أجل عدم وصول والمزارعين أنهم يوصلوا أراضي،
0: بالتأكيد بالنهاية يفيدوا هالبؤر الاستيطانية
1: أكيد. يعني بعد هذا المسلسل انتهى المسلسل بوضع بورة استيطانية من أجل السيطرة على جميع هذه الينابيع والمواطنين منذ أكثر من أسبوعين في صدام دائم ويومي نهارا ليلا مع المستوطنين دول في محاولة أنهم يسيطروا على المناطق الزراعية والعيون.
0: وبالنهاية صابرين
1: وبالنهاية هنا صامدون متجذرون بإذن الله تعالى، لن نتزحزح لن نرحل من هذه المنطقة. يعني شعب تعودنا من عشرات السنين على هذا الحال، وسنبقى بإذن الله صامدين حتى الأبد بإذن الله تعالى. والاحتلال إلى زوال، شاء من شاء وأبى من أبى، وإلى مزابل التاريخ الاحتلال ومعاونين الاحتلال بإذن الله.

لن نرحل من هذه المنطقة. يعني شعب تعودنا من عشرات السنين على هذا الحال, وسنبقى بإذن الله صامدين حتى الأبد بإذن الله تعالى, والاحتلال إلى زوال, شاء من شاء وأبى من أبى, وإلى مزابل التاريخ الاحتلال ومعاونين الاحتلال بإذن الله.

0: أبو يسري هالبوابة اللي حتى الاحتلال هون في هذا المكان الفاصل ما بين الكرة أو ما بين بتلو وجمالي الكرة المجاورة ودير عمار، حضرتك من مخيم دير عمار شو بتخبرنا عن هالبوابة والأذية اللي تسببت لها هاي البوابة للمواطن؟
1: أولا هذا المنظر أكبر تعبير على المعاناة التي يعانيها هذه المنطقة، بيعانيها هذه المنطقة من طلاب، من أهالي، من مسنين، من مرضى، وهذه هي البوابة الوحيدة اللي بتربط هذه المنطقة بالمدينة، وهذه المعاناة لها أكثر من أربع شهور، وتعاني لها أكثر من 20,000 مواطنة. بتلاحظي قديش المعاناة اللي بيعانوها الناس في التنقلات من عن طريق هذه البوابة، ولا يوجد منفذ آخر إلا هذا البوابة.
0: يعني إحنا نقول ما في منفذ إلا هذا الطريق.
1: ما
0: بدنا نقول البوابة.
1: ما في منفذ إلا هذا الطريق اللي بتودي إلى رام الله. ونحن نعاني من هذه المعاناة أكثر من أربع شهور. لذلك علينا أن نصمد هنا حتى يتم فتح هذه البوابة حتى تسهل علينا الطريق إلى.
0: وهذه البوابة أقيمت من أجل هذا المستوطن اللي في الجبل هون، بؤرة استيطانية، من أجل كما يدعون من أجل حمايته.
1: صحيح صحيح.
0: ولكن صاحب الحق وصاحب الأرض يبقى صامد ويبقى متمسك بأرضه وببلده برغم المعاناة اللي شفناها، سواء أطفال أو نساء أو مين ما كان عم بمر من هالطريق من أهالي، أكيد هي معاناة زي ما ذكرت حضرتك.
1: وكما نقول إحنا هنا حتى تبقى هذه البوابة، ونحن نعاني معاناة كبيرة في هذا الطريق.

أهلا بكم مشاهدينا في جولة جديدة من الخبر الصحيح لهذا الأسبوع. نصحبكم في جولة منوعة من الأخبار على المستوى الرياضي والعربي والعالمي. بداية مشاهدينا على المستوى المحلي، انتشرت خلال الأسبوع الحالي صفحة وهمية تحمل شعار هيئة مكافحة الفساد القديم. عمد القائمون على هذه الصفحة على نشر مواد ومحتوى مضلل على أساس أنه صادر عن الهيئة في عملية انتحال لصفة الهيئة. كما نشاهد هذه الصفحة وهذا الشعار القديم، وتقوم هذه الصفحة ببث أخبار لا علاقة لها بهيئة مكافحة الفساد. تبين مشاهدينا في الخبر الصحيح أن هذه الصفحة وهمية، حيث أصدرت هيئة مكافحة الفساد إعلانا رسميا توضح فيه بأنها لا تمتلك أي حسابات رسمية على صفحة التيك توك أو الانستغرام، وحددت في هذا

الإعلان الذي عممته مؤخرا على صفحاتها الرسمية وعلى وسائل الإعلام، حددت آليات وأدوات التواصل الرسمي مع الهيئة. كما نتابع هذا الإعلان الهام الذي أصدرته هيئة مكافحة الفساد. إذن مشاهدينا، مع مونديال كأس العالم ومباريات كرة القدم، لا زالت مواقع التواصل الاجتماعي وما زالت العديد من الفيديوهات والصور المفبركة تنتشر مع مجريات كأس العالم. ومن آخر هذه الفيديوهات والأخبار، نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا صورة تظهر فيها لحظة سجود لاعبين المنتخب المغربي بجانب علم فلسطين، كما تم نشر هذه الصورة بعد فوزهم على المنتخب الهولندي وتأهلهم إلى الدور 16 في مونديال كأس العالم الحالي، حيث أرفقت الصورة بالعنوان أنها طبعا بجانب علم فلسطين، ليتبين في الخبر الصحيح أن الصورة مفبركة والصورة الأصلية كما نشاهد خالية من علم فلسطين، ولا تظهر أي علم فلسطين بجانب لاعبي المنتخب المغربي أثناء سجودهم بعد فوزهم على المنتخب الهولندي وتأهلهم للدور 16 في كأس العالم الحالي. الصورة الأصلية إذن نشرت بتاريخ 30/6 في العام الحالي، مرفقة بالوصف التالي: أسود الأطلس يسجدون لله بعد التأهل على حساب هولندا. والصورة الأصلية إذن انتشرت على المواقع الرسمية، والصورة القديمة هي صورة مفبركة. على المستوى الرياضي أيضا، نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كما نشاهد هنا، يظهر فيه مباراة على متن سفينة في عرض البحر. تم الادعاء أن هذه المباراة على متن سفينة في البحر، مع الادعاء أن الفيديو حديث ويوثق مباراة إنجلترا ضد بنما، حيث أرفقت الفيديو بعنوان مباراة إنجلترا ضد بنما على متن سفينة سياحية ضخمة تبحر في المياه المفتوحة بكأس العالم للعام 2026. فما صحة هذا الفيديو؟ تبين مشاهدين أن المقطع غير حقيقي، هو مولد بالذكاء الاصطناعي، كما أن الادعاء مضلل، إذ أقيمت مباراة إنجلترا وبنما على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي وليس على متن سفينة في عرض البحر. يظهر ذلك من خلال عدة تشوهات بصرية أثبتت أن الفيديو مولد بالذكاء الاصطناعي، وأبرزها طبعا ملعب كرة القدم والذي يظهر بصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي بصورة غير منطقية، وتكرار المدرجات والجمهور والافتقار للتفاصيل، بالإضافة إلى عدم توافق حركة السفينة مع الأمواج كما ندقق في الفيديو. نواصل معكم أيضا مشاهدين على المستوى الرياضي، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة من مقطع فيديو انتشر مؤخرا على أنه يوثق تحطيم مشجع سعودي جهاز تلفاز عقب خسارة منتخب بلاده أمام إسبانيا بأربعة أهداف دون مقابل خلال منافسات كأس العالم الحالي، ليتبين مشاهدينا أن هذه اللقطة مضللة، إذ أن الفيديو قديم وليس لمشجع سعودي يحطم شاشة تلفاز عقب خسارة السعودية أمام إسبانيا بأربعة أهداف دون مقابل. المقطع الأصلي منشور في تشرين أول العام 2024، كما نشاهد في أعلى الصورة التاريخ الصورة الأصلية والخبر الأصلي، والذي انتشر على حسابات إخبارية ورياضية ومواقع إلكترونية ذكرت أنه يوثق مشجعا عمانيا وليس أردنيا يحطم شاشة تلفاز عقب خسارة منتخب عمان أمام الأردن بأربعة أهداف حينها. إذن الخبر قديم وأيضا مضلل. كذلك تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو آخر، كما نشاهد هذا المقطع الذي انتشر خلال مونديال كأس العالم على أنه يوثق احتفالات تحولت إلى أعمال شغب واشتباكات في هولندا عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهولندي وتأهله إلى الدور 16 في كأس العالم. فما صحة هذا الفيديو الذي انتشر مؤخرا؟ تبين أن المقطع مضلل وقديم، يعود إلى حادثة وقعت في دورتموند الألمانية في تموز للعام 2024. إذن هناك تلاعب في السياق المكان والزماني قبل مباراة هولندا وإنجلترا في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا، بالتزامن مع تدفق أعداد كبيرة من المشجعين الهولنديين إلى المدينة حينها، كما نشاهد الخبر الصحيح.
على المستوى الرياضي أيضا تنتشر العديد من الفيديوهات المفبركة وآخرها أيضا ما تداولته صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع الذي دعت أنه للاعبي المنتخب الياباني وهم ينظفون غرفة الملابس بمساعدة روبوتات وأجهزة ذكية خلال بطولة كأس العالم الحالي كما نشاهد هذا المقطع المنتشر في الفترة الأخيرة وبالتأكيد تبين أن هذا الفيديو مولد بالذكاء الاصطناعي ولا يظهر لاعبي المنتخب الياباني وهم ينظفون غرفة الملابس بمساعدة روبوتات وأجهزة ذكية إذن هو مولد بالذكاء الاصطناعي وهناك مؤشرات شائعة في المقاطع المولدة بالذكاء الاصطناعي من بينها اضطراب انعكاسات الأشخاص والأجسام في المرأي وتشوه أيضا بعض الكتابات والشعارات على الملابس كما نشاهد الملابس الذي يرتديها هنا الأشخاص في هذا المقطع كما لم يتم العثور في أي مصدر رسمي تابع للاتحاد الدولي لكرة القدم أو المنتخب الياباني على هذا الفيديو أيضا مشاهدينا في جولتنا أخبار انتشرت على المستوى العالمي تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي بلغات عدة وبصيغة خبر عاجل مقطع فيديو حديث على أنه لحريق كبير في مبنى وادعت أنه يوثق استهدافا أمريكيا حديثا لمراكز طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية في مضيق هرمز على أن هذه الأحداث في الفترة الأخيرة ليتبين في الخبر الصحيح أن الادعاء مضلل والمقطع قديم ولا يوثق استهداف أمريكي لمنشآت خاصة بالطائرات أو الصواريخ الإيرانية مؤخرا أظهر تحقق أن المقطع متجزئ من فيديو طويل منشور ضمن تقارير إعلامية بتاريخ 13 من كانون الثاني للعام الماضي 2025 كما نشاهدنا تاريخ الخبر ويوثق حريقا ضخما نشب في مصنع لتصنيع الأكياس البلاستيكية فإحدى المدن الصناعية في ولاية أوتار الهندية حيث صعدت سحب كثيفة من الدخان ولا علاقة له إذن في الأحداث الأخيرة ولا أيضا علاقة له بضربات أمريكية على مضيق هرمز على المستوى العالمي أيضا نشرت وسائل إعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كما نشاهد يظهر ذوبان إشارة مرور في وضح النهار وادعى نشره أنه يوثق ذوبان إشارات مرور في مناطق بإيطاليا نتيجة موجة الحر الاستثنائية الأخيرة كما نشاهد مقطع الفيديو فما صحة هذه اللقطة تبين في الخبر الصحيح أن المقطع مضلل إذ أن الفيديو ليس لذوبان إشارة مرور في إيطاليا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتبين أن وسائل إعلام إيطالية نشرت الفيديو وأشارت إلى أن سبب ذوبان الإشارة كان حريقا نشب في سيارة وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تداول الفيديو بدأ كمجرد مسحة على مواقع التواصل الاجتماعي لكنه خلال ساعات قليلة انتشر بشكل واسع كما نشاهد على أنه تم الذوبان بسبب ارتفاع كبير درجات الحرارة ولكن السبب الأصلي هو حريق في سيارة أدى فعلا إلى هذه الحادثة أيضا نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو آخر يوثق كما نشاهد هنا لحظة وقوع زلزال المزدوج الأخير الذي ضرب فنزويلا فما صحة هذا المقطع الذي انتشر أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي تبين أنه مضلل وهو منشور عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في أيار للعام 2025 كما نشاهدنا تاريخ الصورة على أنه يظهر مشاهد من كاميرا مراقبة داخل أحد المتاجر توثق لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب ميانمار في 28 من آذار من العام ذاته مخلفا العديد من القتلى والمصابين في واحدة من أعنف الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة في ذات السياق أيضا مشاهدينا مع الزلزال الأخير الذي ضرب فنزويلا انتشرت العديد من مقاطع الفيديو هذا المقطع أيضا تم نشره ودعت بعض الصفحات أنه يوثق انهيار برج سكني في فنزويلا جراء الزلزال الأخير لكن تبين أن الخبر مضلل ومقطع الفيديو من تركيا وليس من فنزويلا ويوثق انهيار برج سكني جراء الزلزال حسب وسائل إعلام تركيا مقطع الفيديو انتشر في أكتوبر للعام 2023 على أنه لانهيار مبنى سكني مكون من 15 طابق أثناء خضوعه لعملية هدم ضمن عمليات هدم الأبنية التي تعرضت لأدراج جسيمة جراء زلزال كهرمان الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا بالعام 2023 إذن هناك تلاعب في السياق المكاني والزماني والحدث قديم وليس في فنزويلا كما تم نشره
بهذا مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الجولة المنوعة الرياضية وأيضا جولة من الأخبار العالمية من الخبر الصحيح. نلقاكم بجولة جديدة الأسبوع القادم. إلى اللقاء.

0: أهلا بكم إلى نشرة الساعة الثالثة، نبدأ معكم بالعناوين. 1000 يوم على حرب الإبادة، عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، ودمار شامل يخيم على القطاع. الاحتلال يقر خطة لإقامة 13 مستوطنة جديدة تعزز عزل القدس عن امتدادها الفلسطيني. اقتحامات واعتقالات واسعة بالضفة واعتداءات للمستوطنين تستهدف المواطنين وممتلكاتهم. جيش الاحتلال يقر بتعذيب قواته أسيرا من غزة عقب ظهوره مقيدا بسلك ومثبتا بقضيب حديدي في ظهره. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. استشهد طفل وأصيب آخر بقنبلة ألقتها مسيرة نحوهما أثناء تعبئة المياه خلف المسجد العمري شرقي مدينة غزة، كما استشهد مواطن آخر بنيران قوات الاحتلال شرق مدينة دير البلح وسط القطاع. وتعرض قطاع غزة لسلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار، حيث أفاد مراسلنا بأن قصفا مدفعيا استهدف شرقي جبالي البلد وشرقي مدينة غزة بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة. كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمنازل ومبان سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة، فيما أطلقت الدبابات النار بشكل مكثف جنوب مدينة خان يونس. بعث السيد الرئيس محمود عباس برقية تعزية وتضامن وإدانة إلى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف العاصمة دمشق وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين. وأدان السيد الرئيس بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الآثم، مؤكدا رفض دولة فلسطين المطلق لجميع أشكال الإرهاب التي تستهدف المدنيين الأبرياء وتمس أمن الدول واستقرارها وتقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ السلم والأمن. وأعرب سيادته عن تضامن فلسطين الكامل مع الجمهورية العربية السورية قيادة وحكومة وشعبا في هذا المصاب الأليم، مجددا دعمه لأمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها. ألف يوم مضت على حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، دفع خلالها أكثر من 2 مليون مواطن ثمنها باهظا، وخلفت واقعا إنسانيا غير مسبوق، وكشفت عن كارثة امتدت آثارها إلى مختلف مناحي الحياة.
1: ألف يوم من الإبادة الجماعية تختزل كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل في العقدين الأخيرين. حمم نارية صب فيها الاحتلال وحشيته على قطاع غزة فبات تحت الرماد، دفع خلالها نحو 2,400,000 مواطن ثمنها باهظا، وخلفت واقعا إنسانيا غير مسبوق، وكشفت عن كارثة امتدت أثارها إلى مختلف مناحي الحياة. ارتكب فيها الاحتلال 200 المجازر، ومسح 2,700 أسرة فلسطينية بالكامل من السجل المدني، فيما تجاوز